0: ثغور الشام.
1: متى عدنا في زمن الأمويين؟
0: عدنا في زمن معاوية رضي الله عنه.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. لازلنا في المحور الرابع، محور الخلافة الراشدة، وزي ما تعودنا في سلسلة 100 سؤال في التاريخ نحن دائما وأبدا نجيب عن الأسئلة الملحة والضرورية التي يتعرض لها تاريخنا الإسلامي، وفي هذه السلسلة نجيب عن كل هذه التساؤلات أو هذه الشبهات التي يتعرض لها هذا التاريخ. وين إحنا؟ إحنا الآن في الحلقة رقم 21. دائما وأبدا زي ما تعودنا في بداية كل حلقة لازم نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ محمد إلهامي.
0: حياكم.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
0: أهلا يا أبا الحارث، بارك الله فيك.
1: حياكم الله. الآن وصلنا إلى السؤال رقم 39.
0: توكلنا.
1: السؤال رقم 39 يقول، طبعا إحنا الحلقة السابقة توقفنا عند أحداث الفتنة كلها، أجملناها ووصلنا عند نهايتها. طبعا الآن دعنا نقول استقر الحكم أو الخلافة لسيدنا علي، وبالأخير قتل سيدنا علي. نحن سنبدأ من هذه اللحظة في هذه الحلقة. سؤال رقم 39 يقول، في عهد سيدنا علي ظهرت الفرق الضالة مثل الشيعة والخوارج وغيرها، وبالتالي كثير منا بده يعرف نشأة هاي الفرق، يعني كيف بدأت، كيف بدأت تتبين إرهاصاتها، كيف بدأت تكبر، كيف صارت، كيف أثرت على الأمة يعني حتى يومنا الحالي. واللي بيخلينا نفتح هذا السؤال هو سؤال من الذي قتل سيدنا علي كرم الله وجهه، ولماذا قتلوا سيدنا علي؟ طبعا لما احنا بنفتح كمان استاذ محمد هذا الملف الضخم، هذا الملف الكبير، كمان حنسال في المقابل، ما احنا مسلمين، يعني احنا مالنا، يعني من ايش بنشكي يعني؟ وبالتالي لماذا اطلق علينا اهل السنه والجماعه؟ يعني من وين برضو اجانا هذا المصطلح؟
0: جميل، جميل جدا. تمام. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. احنا ذكرنا في الحلقات الماضية أنه عصر الخلافة الراشدة هو عصر قدوة للأمة، وبالذات زمن الفتنة هو الزمن الذي اقتدت فيه الأمة بعلي رضي الله عنه. ومن ضمن أهم هذه يعني المناسبات أو الأمور التي اقتدت الأمة فيها بعلي رضي الله عنه هو كيف تعامل علي مع الفرق الضالة، الفرق المنسوبة إلى الإسلام ولكنها ضالة. يعني قبل سيدنا علي كان العالم مسلمين أو غير مسلمين، مسلمين أو كفار، لكن دلوقتي لا، إحنا ظهر عندنا في زمن سيدنا علي رضي الله عنه يعني إيه، مسلمين ضالين، تمام، فرق إسلامية مبتدعة. فهذا من أستاذية علي رضي الله عنه للأمة. طيب شوف يا سيدي، من الأمور التي ربما فاتني أن أذكرها هي إنه الثورة والتمرد على سيدنا عثمان رضي الله عنه كان شكله، يعني كان شكلها ثورة إسلامية، يعني كان شكلها ثورة إسلاميين، يعني ناس بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ناس مش عاجبها أن سيدنا عثمان ما حضرش بدر، فر يوم أحد، ما حضرش بيعة الرضوان. يعني أنت بتتكلم عن ناس إيه، شكلهم الخارجي شكل ناس متدينين بل متشددين في الدين، مش ناس منحلين يعني أو ناس فساق أو زنادقة، لا. وحتى السيدة عائشة قالت عنهم، قالت ما احتقرت شيئا من أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت هؤلاء، لقد صلوا صلاة لا يحسن أن يصلى مثلها، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، حتى إذا تأملت الصنيع علمت أنهم لا يقاربون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي المشهد كان مشهد ملتبس، كان مشهد ناس يعني إيه متدينين، من ناس متعصبين حتى في الدين. فالانحراف، بداية الانحراف هو الغلو في سيدنا علي رضي الله عنه، وقلنا البذرة دي بذرها عبد الله بن سبأ اللي هو علي أولى الناس بعد النبي، علي أقرب الناس إلى النبي، علي خاتم الأوصياء. وفي أجواء الفتنة وفي أجواء الحروب وفي أجواء الخلافات هذا الفكر تطور، هذا الفكر الذي

0: قال في علي رضي الله عنه تطور حتى وصل بأناس إلى أنهم رأوا أن عليا هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تمام. وهذه هي البذرة غير الإسلامية التي يعني بذرها عبد الله بن سبأ، ودخلت عليها لا شك ثقافات فارسية، ثقافات رومانية، يعني ثقافة الفارسية ثقافة الرومانية تحتمل يعني الثقافة الفارسية تحتمل بمعناها الفارسي الكسروي اللي هو الكسرى ده من نسل الإله وصاحب دم شريف. الثقافة الرومانية المسيحية تحتمل إن الشخص المعظم المقدس يبقى هو الله، زي كده ما هم إيه قال له المسيح عيسى بن مريم. فوجد في زمن علي رضي الله عنه من يقولون أن عليا هو الله.
1: يا لطيف.
0: وعلي سمع هذا منهم فقال ويلكم إنما أنا بشر عبد من عباد الله، إن أطعته أثابني، إن شاء وإن عصيته عذبني، لا ترجعوا إلى هذا. فكانوا يصرون بالقول ويقولون بل أنت خالقنا ورازقنا. توعدهم سيدنا علي 3 أيام أصروا على قولهم، فحفر لهم أخاديد في الأرض وأضرم فيها نارا، وخيرهم بين أن يرجعوا عن قولهم هذا وبين أن يحرقهم، فلم يرجعوا فأحرقهم. سيدنا عبد الله بن عباس لما سمع بهذا كان موافق طبعا على إن هم يقتلوا، لكن إلا الحرق، لأنه سمع من النبي حديثا لا يعذب بالنار إلا رب النار. ده ربما الحديث ما كانش سيدنا علي بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فأصدق أقول هذا حصل منذ زمن علي رضي الله عنه، أن الناس غلوا فيه وفي حبه حتى وصل إلى هذا. وبالمناسبة فاكر أنت أنا كنت قلت لك شيخ بالحارث أن كل واحد من الخلفاء الراشدين كان له بصمة تاريخية لم تكن لأحد سواه من الناس، وقلنا أنه أبو بكر كانت بصمته التاريخية أنه الحاكم الوحيد اللي تولى الحكم والعاصمة مهددة بالاجتياح وتركها قوة عظمى عالمية في 2 سنين بس، لم يكن لغير أبو بكر. وأنه عمر بصمته التاريخية أنه الحاكم الوحيد الذي حصل في زمنه توسعات ومع ذلك كان عادلا، دائما التوسعات مقرونة بالمظالم. سيدنا عثمان الحاكم الوحيد في التاريخ الذي يحكم حوالي 1/3 العالم المعروف، ومع ذلك يتمرد عليه أناس ويمنعه من قتالهم ويأخذ في مجادلتهم ومناظرتهم، برضو إيه ما تلاقيهاش حصلت. سيدنا علي الوحيد في تاريخ الحكام الذي أحرق من ألهوه وقدسوه وحفظ حقوق من كفروه.
1: بالعكس الحاكم بحب الناس تأله وتسجد له وتركع له وتطبل له وتزمر له يعني.
0: بالضبط. لكن علشان نعرف بس أن الخلفاء الراشدين دول كانوا إيه نماذج سامقة، وأن سيدنا علي كان في هذا السمو، أن الناس اللي عبدوه ويعني وقدسوه أحرقهم. وبعد كده الخوارج الذين خرجوا عليه حفظ لهم حقوقهم. طيب، فدي كده فرقة الشيعة التي خرجت منذ ذلك الوقت، ولا تزال هذه الفرقة موجودة وتناسلت وتفرعت، ومنها من ظل يعني يؤمن بانتقال روح الله، زي مثلا النصيرية في سوريا. انت لعلك طبعا كنت ترى الفيديوهات التي يقول فيها الشبيح قل لا إله إلا بشار واسجد لربك بشار، استغفر الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأصدق أقول يعني وجد هذا الايه هذا الفكر. طيب الفكر الثاني هو فكر الخوارج، هؤلاء الذين كفروا عثمان وعليا رضي الله عنهما، دول بقى اللي بدأوا مع اللي بدأوا مع سيدنا في خروجهم على سيدنا عثمان. وبعد ذلك لما وقع التحكيم ورضي به سيدنا علي انشقوا على علي رضي الله عنه، انشقوا على علي وراحوا كده بقوا منحازين لقرية اسمها حروراء في العراق، ولذلك يسموا أيضا الحرورية. دول بقى لما انشقوا وتحيزوا أيضا طوروا أفكارا يعني تزيد في تكفيرهم لعلي رضي الله عنه. تمام. هؤلاء انشقوا وغيروا ميزان القوة في فترة 7 أشهر اللي هي بين التحكيم في صفر وبين رمضان اللي هو موعد التقاء الحكمين فعلا. هنا إيه اللي حصل؟ سيدنا علي رضي الله عنه أراد أن يجادلهم بالحسنى وأن يدعوهم، فناظرهم مرة ومرات، وكذلك أرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس لكي يناظرهم في مكانهم حروراء. دول بقى يعني تقدر تقول خلاصة الجماعة المتعصبين المتشددين الذين خرجوا على عثمان وانتهوا إلى أن انشقوا على علي رضي الله عنه.
1: يعني الخوارج دول أصلهم كلمة خوارج مأخوذة من الخروج،
0: من الخروج
1: عن ولي الأمر
0: الشرعي
1: أو الشرعي،
0: يعني كلمة الشرعي دي ضرورية. تمام، لو خرجوا بتأويل سائغ أو خرجوا على ولي أمر غير شرعي بيقال بغاة.
1: وأول فرقة منهم هي الفرقة التي خرجت على سيدنا عثمان،
0: يعني بدايته، يعني دلوقتي ما تحيزوش، يعني دلوقتي بقوا إيه فرقة لها معالم فكرية أيام سيدنا علي، يعني لها
1: تشكل في قائد اللي هو مصار في
0: أيوة كانوا بقيادة واحد اسمه عبد الله بن وهب الراسبي. تمام، طيب إيه بقى دلوقتي مثلا هناخد مثالا على هذا سيدنا ابن عباس لما راح يناظرهم. تمام، سيدنا ابن عباس بيقول يعني لما كلمه عليه قال أتي هؤلاء القوم، قال فلبست أحسن ما عندي من الحلل وذهبت إليهم وقلت جئتكم من عندي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم منهم أحد. شوف أنت الغلو، وبيصور للناس أنه ممكن يبقى أعلم وأتقى من الصحابي اللي هو نزل عليه القرآن ورباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس فالأول حبوا يثيروا مسألة شكلية، قالوا له يا ابن عباس يعني إيه الحلة اللي انت لابسها، القميص الجميل اللي انت لابسه ده ولا؟ قال وما تنكرون علي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي أحسن الحلل، وقد نزل قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، فقالوا لا تجادلوا قريشا بل هم قوم خصمون. المهم قال لهم يعني تعالوا كده قولوا لي أخبروني ما نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا نقمنا عليه ثلاث حاجات. برضو انت هتشوف الثلاث حاجات دول هتشوف ازاي النفوس كانت ضيقة والعقول كانت يعني ضيقة
1: متعصبة. طيب. يعني
0: قالوا أنه حكم الرجال في دين الله، وما للرجال وما للحكم، إن الحكم إلا لله. يبقى واحد ده يعني ايه قبل بانه في اثنين يحكموا، فهو ترك حكم الله وذهب الى حكم الرجال. العقلية دي لسه موجودة لغاية دلوقتي، اللي هو الذنب العادي او الذنب الصغير، واحيانا يكونوا هم مش فاهمين فما يكونش ذنب، بس عايز اقول لك الحاجة الصغيرة ازاي بيروحوا يكبروها لغاية لما تبقى اصل عقدي، اصل في العقيدة. يعني هو قبل بتحكيم وساطة مفاوضة، فبقت ايه حكم الرجال في دين الله، ترك حكم الله وراح بالحكم الناس. طيب ايه تاني؟ قالوا انه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فان كان الذين قاتلهم كفارا فقد حل سبيهم والغنيمة منهم، وان كانوا مسلمين لم يحل له قتالهم اصلا.
1: هما يقصدون معاوية،
0: يقصدون بقى الجمل وعائشة والزبير
1: كل
0: الناس. هو دلوقتي قاتل ويعني عايزين يقولوا ايه وترك سنة رسول الله وابي بكر وعمر، ان هو قاتل فلم يسبي ولم يغنم. يا ترى دول المسلمين ولا كفار؟ مسلمين ما يحقش له قتالهم اصلا، كفار يبقى كان المفروض يسبيهم، يسبي منهم ويغنم منهم. طيب وايه الثالثة؟ قالوا والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين. لما جه في التحكيم الوثيقة هتتكتب، فسيدنا علي هذا ما توافق عليه أو متفق عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فمعاوية رفض، قال أنا أحمق الناس إذن لو ورضيت أنه أمير المؤمنين، ما كده تبقى انتهت فكرة معاوية أصلا. يعني أنه نفس اللي حصل هنجلها دلوقتي. ف محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شوف برضو إيه النقلة العظيمة، لو ما كانش أمير المؤمنين يبقى أمير الكافرين. فعبد الله بن عباس قال طيب خلاص انتهينا، أما قولكم حكم الرجال في دين الله فأيها خير؟ أن يعني الله يعني أن آتي لكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله بما يرد عليكم، رضيتم رضينا. قال أنه حكم الرجال في دين الله، كيف وقد يعني قال الله تبارك وتعالى في ثمن أرنب بربع درهم في آية الصيد اللي هو يا الذين آمنوا حرم عليكم الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فقال لهم هاك الله تبارك وتعالى ترك الحكم في هذا للرجال. طيب أحكم الرجال في أرنب أم حكم الرجال في دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين، وفي الرجل وامرأته؟ قال تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يبقى شأن الرجل وامرأته ولا شأن أمة المسلمين؟ أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم خرجنا. في ناس اقتنعت، في ناس خلاص ثابت الموضوع. طيب رقم اثنين، قاتل فلم يصب ولم يغنم. قال أتسبون أمكم عائشة؟ فلئن قلتم نسبي أمنا عائشة فقد قلتم ما لا يقوله مسلم وهي أمكم، وإن تقولوا ليست لنا بأم فقد كفرتم، فإن الله يقول أزواجه أمهاتهم. ها يعني هو عايز يقول لهم في الآخر دول مسلمين بخلاف قتال الكفار. خرجتم من هذه؟ خرجنا. الحاجة الثالثة وأنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فتلى عليهم قصة إيه الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فسهيل قال لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك وما منعناك، ولكن اكتب من محمد بن عبد الله. كان الكاتب في ذلك الوقت علي بن أبي طالب. فقال يا رسول الله ما تطيب نفسي أن أمحو رسول الله؟ فقال النبي طيب فأين هي؟ لأن النبي لم يكن يعرف القراءة، فأشار إليه فمحاها النبي بيده. فقال فهل يعني محو النبي صلى الله عليه وسلم صفة رسول الله معناها أنه ليس رسولا من عند الله؟ فهذه المناظرة كانوا 6000 خرج منهم 2000 تابوا وعادوا وبقي منهم 4000. في مناظرات علي بن أبي طالب برضو معهم أنهم كانوا يقولون حكم الرجال في دين الله، فكان سيدنا علي يعني يمسك بالمصحف ويصك المصحف كده يقول له تكلم تكلم، فيقولون يا أمير المؤمنين ما تفعل، وإنما هو مداد في ورق، وإنما نقرأ منه ما روينا. فقال هؤلاء يقولون حكم الرجال في دين الله وإن الحكم إلا لله، وإنما تنطق يعني الحكم ينطق بها الرجال. طيب فبالتالي هم لم يقتنعوا، بقي منهم هذه البقية. فقال لهم علي رضي الله عنه لكم علينا 3، ألا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا، وألا نبدأكم بقتال، وألا نمنعكم مساجد الله. يبقى دي حقوق المنحرفين والضالين. فبعد ذلك هم بدأوا في القتل، بدأوا في القتل بقى. كانوا إيه يمسكوا بالرجل، إيه رأيك في علي؟ قال كافر يبقى كويس، ما قالش كافر يقتلوه لأنه لا يكفر الكافر. فلما بدأوا في قتل الناس تجيش لهم، جيش لهم سيدنا علي رضي الله عنه جيشا، وقاتل بهم المعركة المشهورة التي تسمى معركة النهروان. وهذه معركة تستطيع أن تقول كانت معركة إبادة، فني فيها أغلب الخوارج ولم ينجو منهم إلا قلة قليلة. لكن هنا ما أهمية هذه المعركة؟ أهمية هذه المعركة، شوف سيدنا علي لما كان خارجا إلى صفين، فقيل له هل عندك شيء في هذا يعني في خروجك إلى القتال في صفين؟ قال ما عندي شيء، وإنما هو رأي رأيته. لكن في خروجه إلى النهروان لقتال الخوارج روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقتال الخوارج هذا، فلذلك كان يقول ما حدثتكم به من نفسي يعني ما حدث لكم به شيء وما رويت لكم عن رسول الله شيء، يعني ربما أوحى سيدنا علي وهو في الحديث عن نفسه ببعض الأمور دون أن يقع في الكذب، ببعض الأمور فإنما الحرب خدعة، تمام، ولكن ما رويت عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتقول على رسول الله. فهو يذكر أن هؤلاء هم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون من ضئضئ هذا الرجل، عارف الرجل اسمه أبو الخويصر التميمي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في وهو يقسم قسما من الغنائم، فقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة ما يراد بها وجه الله، فغضب النبي وقال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل أنا، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذكر النبي في حديث آخر قال وآيتهم رجل ذراعه مثل البضعة تدردر، يعني رجل بذراع واحد وذراعه الأخرى أشبه بالثدي، لذلك كان يسمى ذو الثدية، قال مثل البضعة تدردر وفيها حلمة وعليها شعرات بيض، شوف بهذه الدقة. وذكر صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الفئتين إلى الحق، فكان علي مستبشرا لقوم تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم، كان علي مستبشرا أن يكون هو هذه الفئة التي تقتل هؤلاء الخوارج، فلذلك لما اشتدت المعركة ولما غلبوهم وأفنوهم كان علي حريصا على أن يوجد على أن يجد هذا الرجل اللي هو إيه ذو الثدية هذا، فلذلك كان يقول ابحثوا عن رجل بهذه الصفة فيقولون لم نجده، فكان يقول ارجعوا فابحثوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، فيرجعون حتى وجدوه تحت عدد من القتلى، فكان ذلك من بشرى علي بأنه هو الفئة الأقرب إلى الحق طبقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا بقول لك إحنا بنعرف أي الموقفين أصح من أحاديث، أحاديث لا تتكشف إلا بعد أن تحصل، زي حديث تقتله الفئة الباغية وزي حديث تقتلهم أدنى الفئتين إلى الحق. شوف بقى، فلما قتل سيدنا علي، وبعدين تنازل سيدنا الحسن ابن علي لمعاوية عن الخلافة، سمي هذا العام عام الجماعة. شوف هذه هي اللحظة التي صف يعني إيه قسمت الناس وصنفت الناس، الذين فرحوا بهذا الاجتماع هم أهل السنة، الذين رفضوا هذا الاجتماع إما شيعة وإما خوارج، ده بداية ظهور المصطلح. طيب هؤلاء الخوارج لم ينتهوا، لكن كيف أداهم عقلهم؟ أداهم عقلهم إلى صياغة مؤامرة كبرى، ما هو حل مشكلات العالم الإسلامي؟ حل مشكلات العالم الإسلامي أن يغتالوا الثلاثة الكبار، علي بن أبي طالب في الكوفة، معاوية بن أبي سفيان في دمشق، عمرو بن العاص في مصر القاهرة، أو مش القاهرة بقى الفسطاط في ذلك الوقت. شوف العقول لما تضل.
1: هذا بعد النهروان.
0: نعم. وبالفعل اتفقوا على أن الثلاثة يغتالوا في وقت واحد في يوم واحد، في صلاة الفجر يوم 17 رمضان سنة 40 هجرية.
1: هكذا كانت الخطة.
0: ثلاثة يغتالوا في نفس اليوم. نعم. فأخرجوا واحد اسمه عبد الرحمن بن ملجم، ودي كانت مهمته قتل علي. واحد اسمه البراك أو البراك بن عبد الله التميمي، ده مهمته اغتيال معاوية. واحد اسمه عمرو بن بكر التميمي، مهمته اغتيال عمرو بن العاص. وبالفعل كل واحد فيهم ذهب في فجر يوم 17 رمضان 40 هجرية لكي ينفذ العملية. عبد الرحمن بن ملجم نجح في قتل علي رضي الله عنه، ضربه بالسيف على رأسه في صلاة الصبح في جامع الكوفة.
1: لا حول ولا قوة.
0: البراك بن عبد الله ضرب معاوية فأصابه إصابة لم تقتله، ولكن بقي معاوية منها شهورا لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يصلي، لكن لم يقتله. عمرو بن العاص في الفسطاط أصابه في تلك الليلة مرض، أصابه وجع في بطنه فلم يستطع أن يخرج ليصلي. طبعا زمان ما كانش فيه تلفزيونات، ما حدش كان عارف أشكال الأمراء ولا الحكام ولا الولاة، لكن معروف إنه الأمير بيصلي بالناس الصلوات، هو ده الدين يعني. الأمير هو اللي بيصلي في المسجد الجامع، فهو اللي راح جامع الكوفة الإمام مين؟ الإمام علي طبعا
1: طبيعي.
0: اللي رايح دمشق الإمام مين؟ الإمام معاوية. يعني ما شافوش زمن الرؤساء اللي مش بيصلوا دول. فهنا أناب عمرو بن العاص عنه في صلاة الفجر خارجة ابن حذافة السهمي، كان صاحب الشرطة أو وزير الداخلية يعني، فقتل في ذلك اليوم.
1: سبحان الله.
0: ومنه جاء المثل أردت عمرا وأراد الله خارجة. هذا المثل قاله عمرو بن بكر التميمي، أنه أراد عمرو بعدين اكتشف أنه إيه اللي قتله ده مش عمرو.
1: أيوة.
0: ابن العاص. وهنا يعني نستطيع القول أنه إيه طوي صفحة سيدنا علي رضي الله عنه، ولا تزال الأمة حتى هذه اللحظة تعاني من أثر هذه الفرق الضالة، سواء الشيعة أو سواء الخوارج.
1: الخوارج موجودين حتى زمننا هذا؟
0: حتى زمننا هذا يعني. انت
1: كيف شكلهم يعني؟
0: تنظيم الدولة يعني. لا شوف كيف شكلهم، اللي هو من يكفر بغير مكفر، يكفر بغير مكفر، هذه علامتهم الأظهر، اللي هو مسارع إلى التكفير، هذه علامتهم الأظهر.
1: أيوة.
0: فلذلك هؤلاء هم سلف الخوارج الإيه الأقدمين.
1: يعني فرق الخوارج اللي ظهرت بعدين اللي هم المحكمة، الأزارقة، الصفرية، الثعالبة، المشاعر.
0: نعم
1: كثير
0: نعم.
1: كثار يعني.
0: هو بطبيعة
1: تشروا حتى في بلاد المغرب وصلوا لهناك يعني.
0: صح هو بطبيعة الخوارج، بطبيعة فكرهم، فكرهم انشطاري، عارف انت طالما بتستسهل التكفير فحتى لازم هيحصل الخلاف، لازم هيحصل الخلاف بين الناس، فهم مجموعتهم لازم هيقع بينهم الخلاف، فأول ما يقع بينهم الخلاف يتطور إلى التكفير، فهم صار يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا.
1: كل فرق الخوارج أستاذ محمد التي ظهرت عبر التاريخ واللي جننت طبعا كل الدول الإسلامية وحكامها بيحملوا نفس هاي الفكرة، فكرة التكفير، ولا معتقداتهم تتفاوت؟
0: الفكرة دي فكرة نفسية أكثر منها فكرة علمية. يعني النزوع إلى التكفير هو بيبقى فيه جهل، وبيبقى فيه يعني فيه قلة علم، وقلة العلم مع نزعة نفسية فيها تعصب وتشدد تذهب إلى الإيه؟ تذهب إلى التكفير، بدون بقى إيه تحقق الشروط وانتفاء الموانع اللي هي الأشياء والضوابط التي وضعها العلماء قبل أن تتكلم في التكفير. تمام. لكن بعدين كل فرقة من هذه الفرق لها ظروف تأثرت بنشأة، تأثرت ببيئة. يعني مثلا قامت بعض الدول للخوارج، قامت بعض الدول، لكن كل دول الخوارج تخلت عن أصل من أصولها وهو أصل الشورى، فهتلاقي كل دول الخوارج التي قامت كان فيها توريث. تمام. يعني في النهاية الأوضاع الاجتماعية ضغطت عليهم وحملتهم على ترك بعض أصول مناهجهم. يعني لا تجد الآن أحدا منسوبا إلى مذهب ينتسب إلى الخوارج إلا وهو قابل بالتوريث في مكانه، مع أنه هذه كانت أحد الأصول التي بنوا عليها خروجهم على بني أمية وخروجهم على العباسيين وهكذا.
1: نعم.
0: تمام. فهذا بشكل عام هو يعني.
1: طيب
0: هو
1: الشيعة أستاذ محمد الذين ظهروا في زمن سيدنا علي، من نراهم اليوم من المذهب الشيعي هم امتداد لنفس الفكر الذي ظهر في ذلك الوقت؟
0: الشيعة نفسهم
1: أم دخلوا في أطوار متعددة؟
0: الشيعة نفسهم دخلوا في أطوار متعددة. فمنهم من يرى انه عليا كان اولى من الخلافه، اولى بالخلافه من ابي بكر وعمر، ولكنهم يعني لكن ابا بكر وعمر وعثمان اخطاوا حين تقدموا على علي، ولكن يعني هذا امر قبله علي، وبالتالي ليس يعني لا يطعن هذا فيهم، هذا خطا منهم لكن لا يطعن فيهم.
1: ظهورهم الحقيقي كان في زمن سيدنا علي وليس في زمن سيدنا ابو بكر.
0: في زمن سيدنا عثمان.
1: لا أبو بكر عندما تولى لأنه صار في خلاف أبو بكر ولا علي.
0: لا لا ما صارش بين المسلمين خلاف
1: أبدا.
0: الخلاف حول أيهما أحق بالخلافة ظهر في زمن عثمان رضي الله عنه، لكن في زمن أبو بكر ما حصلش هذا الخلاف. يعني ما وقع بين أبي بكر وعلي رضي الله عنه هي أمور إجرائية، اللي هو استبددتم علينا بالأمر، ما حضرناش الشورى، لكننا لا نجحد فضل أبي بكر. سيدنا علي رضي الله عنه نفسه قال لا أوتى بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلته حد المفتري.
1: إذن ما حصلش خلاف
0: من عند سيدنا عثمان بدأت هذه الفكرة. فالفكرة دي بدأت وتدرجت إلى الآتي. أقلها وهؤلاء الذين يسمون بالزيدية، أقلها هم الذين قالوا أنه حصل يعني أخطأ الصحابة بأنهم سبقوا عليا في موضع الخلافة، لكن علي أولى منهم. لكن حيث أنه علي كان متنازلا يعني لم يشق عصا الطاعة، لم يتمرد، لم يدعو ويحشد للتمرد عليهم، فهذا يعني من الخطأ المقبول أو الذي يمكن تجاوزه، لكنه خطأ. هؤلاء يسمون الزيدية. وخذ عندك بقى أطياف تصل حتى تأليها علي، تأليها علي، وأنه روح الله تجسدت في علي، وبينهم أطياف كثيرة. فالشيعة تناسلت منهم فرق كثيرة، وبعضهم يكفر بعضا أيضا يعني. تمام؟
1: أيضا بعضهم يكفر
0: بعضهم بعضا. أيضا يكفر بعضا. نعم.
1: طيب. هل ظهرت فرق ضالة غير الخوارج والشيعة؟
0: يعني
1: في عالمنا الإسلام
0: في بعدين طبعا ظهرت. يعني انت خد عندك اي امه بتظهر فيها افكار وتتعدد فيها هذه الافكار، لكن قصدي واحنا بنتكلم في عصر الخلافه الراشده، فالفرق الضاله التي ظهرت في عصر الخلافه الراشده هي هاتان الفرقتان، الشيعة والخوارج.
1: نعم، نحن نتحدث عن فتره الخلافه الراشده. طيب استاذ محمد، احنا خلص بعث فينا النبي صلى الله عليه وسلم واسمنا مسلمين.
0: نعم.
1: يعني احنا جماعه المسلمين. يعني ليش اليوم يعني في زمننا هذا بنحكي انه احنا اهل السنه والجماعه بنحكي هيك، بينما عشان نفرق حالنا عن مين؟ عن الشيعة والخوارج.
0: ايوه عن الشيعة والخوارج. نعم.
1: طب هذا اهل السنه والجماعه متى ظهر هذا المصطلح؟
0: ما
1: في زمن النبي ولا لاحقا؟
0: ما انا قلت لك اهو في سنه 41 هجريه لما تنازل الحسن ابن علي لمعاويه، فسمي عام 41 هجريه عام الجماعه. أيوة. من فرحوا به واقروا هذا فهم اهل السنه والجماعة. الذين لم يرضوا عن هذا التصرف هم الشيعة والخوارج. فهذا هو هذا بداية ظهور المصطلح من عام الجماعة. تمام. وطبعا لأنه أهل السنة يجيزون، يعني أهل السنة يرون الجميع مجتهد معذور، ويرون أن معاوية جدير أيضا بالخلافة، ولو لم يكن جديرا ما تنازل له الحسن بن علي، ويرون جواز تولي المفضول في ولاية في وجود الفاضل لظروف. يعني حتى لو أن معاوية تتولى في زمن موجود فيه كان من هو خير منه مثل سعد بن أبي وقاص فهو يجوز. يعني التئام الأمة في هذا العام هو علامة أهل السنة والجماعة.
1: نعم. بدي أذكركم شباب أنه ببداية هذا المحور حكينا أنه من عند الخلافة الراشدة وإطلع هيك التركيز كله حيكون في كتلة أو في محور التاريخ السياسي، وبالتالي الحكي بالتاريخ السياسي طبعا مفيد جدا، مهم جدا، لكنه يعني يحتاج إلى سعة صدر. ما بنحكيش تاريخ حضاري.
0: نعم.
1: وبالتالي بدها إيش يعني أنه أنت تكون تحب الموضوع مشان تعرف تتعامل معه. أستاذ محمد، قبل ما أسألك سؤال 40 أو أنتقل له، في زمن سيدنا عثمان وسيدنا علي العالم الإسلامي يعني على مستوى الفتوحات، حركة المسلمين تعطلت، توقفت.
0: نعم. من أضرار الفتنة ومن آثارها أن توقفت الفتوحات. كان المسلمون قد وصلوا إلى آخر تونس غربا، إلى أفغانستان شرقا، إلى بلاد النوبة جنوبا، إلى القوقاز شمالا. ففي هذه الفترة التي انشغل المسلمون فيها بقتال بعضهم بعضا توقفت الفتوحات، بل وبدأت بعض الغارات الرومية على نواحي ثغور الشام وعلى بعض الجزر التي افتتحها المسلمون، وانتقضت بعض البلاد الموجودة في فارس، بعض البلاد الموجودة في بلاد خراسان اللي هو الجزء الشرقي الشمال الشرقي من إيران، جنوب الغربي من أفغانستان. فنعم، كانت هذه أحد المثالب والسلبيات التي.
1: متى عدنا في زمن الأمويين؟
0: عدنا في زمن معاوية رضي الله عنه، بدأت استعادة الفتوحات مرة أخرى في زمن معاوية، ثم تألقت في زمن الدولة الأموية بقى أيام عبد الملك بن مروان ثم أيام الوليد بن عبد الملك، مما يعني إن يسر الله وقدر نتعرض له في الدولة الأموية.
1: لو أردنا أن نضع ملخص لسؤال 39 فيما يخص ظهور الفرق الضالة، إيش ممكن نحكي؟
0: نقول إنه مبدأ ظهور الفرق الضالة كان في الموقف من الأشخاص غلوا في الحب أو في البغض، لا سيما علي رضي الله عنه، فالشيعة غلوا فيه حتى أحبوه وقدموه على الشيخين أو ألهوه باختلاف فرقهم، والخوارج غلوا في بغض علي رضي الله عنه وعداوته حتى كفروه وقاتلوه رضي الله عنه.
1: أستاذ محمد أسألك سؤال حساس شوي،
0: نعم.
1: إحنا كيف نتعامل مع الشيعة؟ يعني إحنا مثلا شو نحكي؟ نحكي مثلا إحنا أهل السنة والجماعة، نحكي إخواننا الشيعة، حبايبنا الشيعة، لما بدنا نحكي عنهم يعني نحكي عن معتقداتهم، نحكي عن فكرهم، نحكي عن كيف نتعامل مع هذا المرض.
0: الشيعة والخوارج كلاهما اختلف العلماء في تكفيرهما، يعني العلماء اختلفوا في تكفير الشيعة والعلماء اختلفوا في تكفير الخوارج، وجمهور العلماء على أن الشيعة من المسلمين وعلى أن الخوارج من المسلمين، وفيهم من كفر الشيعة وفيهم من كفر الخوارج. طيب، مع تعدد الفرق التي ظهرت في الشيعة والتي ظهرت في الخوارج، فصارت مسألة التكفير أكثر تعقدا، تمام؟ لأن أنت يعني يجب أن قبل أن تصدر حكما أن تفهم ما هي الفكرة التي يعتنقها هذا. بلا شك أن الذي يؤله عليا كافر، بلا شك أن الذي يجعله عليا رسولا كافر، يعني الذي، لكن هل نستطيع أن نقول أن الذي يجعل عليا أولى بالخلافة يكفر؟ لا، لا نستطيع أن نقول ذلك، تمام؟ فساعة إذن الأمر يحتاج للتفصيل يعني. لكن هم طبعا من أهل القبلة، وهؤلاء لهم وضع يعني وضع خاص، يعني مسألة تكفير أهل القبلة هذه لابد فيها من تحقق شروط وانتفاء موانع، وكذلك يعني التوعية والتفهيم قبل أن تتكلم في الحكم.
1: موضوع كبير،
0: شأن العلماء، نعم،
1: موضوع كبير جدا. جزاكم الله خيرا أستاذ محمد. ننتقل إلى السؤال 40، هو السؤال الأخير في هذا المحور، المحور الرابع، محور الخلافة الراشدة. اتعودنا أنه في نهاية كل محور نسأل عن أهم المصادر والمراجع اللي ممكن توصينا فيها وتوصي المشاهد الكريم فيها، يعني لمن أراد أن يتوسع ويستزيد.
0: نعم، جميل جدا. بالنسبة لي المراجع، طيب، أبدأ بكتاب اسمه عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري. نحن ذكرنا أن الدكتور أكرم ضياء العمري كان له كتاب اسمه السيرة النبوية الصحيحة، وهذا الكتاب كان خلاصة أبحاث ألفها طلابه في الجامعة الإسلامية، كان يشرف عليهم، لمقارنة روايات المؤرخين على منهج المحدثين لتمييز الصحيح من الضعيف. فكما له كتاب هو خلاصة من السيرة النبوية الصحيحة، فله أيضا كتاب اسمه عصر الخلافة الراشدة، هو خلاصة من رسائل أشرف عليها وجند لها طلابه. والدكتور أكرم ضياء العمري يصح أن يلقب في عصرنا هذا بشيخ المؤرخين المسلمين، وهو ما زال حيا، هو يعني كبير في السن، صلى الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يمتع به، شرفت بلقائه عدة مرات، ومستقر في الدوحة. فلما كان في يعمل في الجامعة الإسلامية في السعودية، كانت هذه هي يعني مجهوداته الكبيرة، هذان الكتابان هما درة إنتاجه، سيرة النبوية الصحيحة وكتابه عصر الخلافة الراشدة. وهذا الكتاب هو كتاب موضوعي، يعني بيتكلم عن النظام السياسي، يتكلم عن النظام الاقتصادي، يتكلم عن الفتن، مش بالتدريج يعني.
1: نعم.
0: طيب الكتاب ده لازم أذكر بقى الكتب اللي تحته، لأن دي الكتب كتب مهمة في غاية الأهمية، وهو كتاب خلافة أبي بكر الصديق لعبد العزيز المقبل. الكتب دي فكرتها إزاي أو اتعملت إزاي؟ إنه الباحث بيجيب أو بيأتي بكل الروايات الواردة في هذا الموضوع ويحللها حديثيا، فيقسمها صحيح ضعيف حسن، ويأخذ الحسن والصحيح ويبني عليه روايته لهذه الفترة. فالكتاب بيبقى جزء حكاية الخلافة، والجزء الثاني الملحق هو دايما بيبقى الجزء الأكبر هو تحليل الروايات. تمام. فلذلك كتاب عبد العزيز مقبل فيه خلافة أبي بكر الصديق، كتاب لي عبد السلام محسن آل عيسى الجوانب المالية في خلافة عمر بن الخطاب، كتاب كبير. كتاب محمد ابن محمد ابن علي العواجي، هذا كتاب عن خلافة عثمان بن عفان. ثم دخلنا في الفتنة، كتاب الشيخ الدكتور محمد عبد الله الغبان اسمه فتنة مقتل عثمان، وخلافة علي بن أبي طالب للدكتور عبد الحميد فقيهي. تمام. الخمسة دول هذه الكتب الخمسة أو الستة اللي أنا ذكرتها تتعضد بكتابين آخرين مهمين،
1: وهما
0: الكتاب الأول، كتابين للدكتور يحيى اليحيى مؤرخ سعودي أيضا، له كتابان عظيمان. الكتاب الأول اسمه مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري عصر الخلافة الراشدة، أشهر مؤرخ شيعي وضع أخبارا وتزيد فيها وشاعت رواياته عند الطبري، استخلصها الدكتور يحيى اليحيى وصار يقارنها بروايات غيره فيكتشف أين تزيد وأين بالغ وأين غير في اللفظ وأين قدم وأين أخر. وأنا بقول لك تاريخنا عشان مروي ومكتوب بتقاليد علمية راسخة لغاية دلوقتي الناس بتشتغل عليه. فهذا كتاب جميل جدا في إدراك مواضع التزوير التي وقعت في مرويات أبي مخنف. الكتاب الثاني كتاب اسمه عصر الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري للدكتور يحيى اليحيى. فتح الباري كتاب للإمام الحافظ العلم الكبير ابن حجر العسقلاني، وده شخصية من أضخم شخصيات تاريخنا العلمي كله، شيء مدهش شيء مذهل. حافظ يعني هذا الكتاب أظهر لنا كيف أن ابن حجر مؤرخ من الطراز الرفيع لولا أنه غلب عليه علم الحديث والفقه. هو طبعا كان قاضي القضاء وكان فقيه على المذهب الشافعي، وله مؤرخ له الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة وغيره، لكن الروح التحقيقية الحافظة ظهرت في هذا الكتاب الذي استخلصه الدكتور يحيى اليحيى. مهم جدا كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري. طيب ده كده الكتب التي صنفت الصحيح والضعيف. طيب نأتي بعد ذلك لكتب مهمة أيضا، مثلا منها مجموعة الدكتور علي الصلابي. الدكتور علي الصلابي له خمس كتب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. هذه الكتب الخمسة أنا كنت ذكرت قبل ذلك أن الدكتور علي الصلابي متميز في جمعه، جامع يعني مصادره كثيرة، والموضوع الذي يعني كتب فيه العلماء المسلمون فكتاب الصلابي فيه هو رحيق الرحيق. فمثلما كان كتابه في السيرة النبوية هو خلاصة ما كتبه المسلمون في السيرة النبوية، فكتاباته هذه هي خلاصة ما كتبه الباحثون العقلاء المسلمون العلماء في الخلافة الراشدة قبله.
1: جميل.
0: فهذه خمسة كتب. ثم نأتي مثلا لمجموعة كتب أنا أحب من الناس أن تطلع عليها، وهي سلسلة استراتيجية الفتوح الإسلامية، كتبها رجل مؤرخ عسكري هو الأستاذ أحمد عادل كمال رحمه الله. أحمد عادل كمال كان في الأصل من الإخوان المسلمين، وكان منتميا لجهازهم العسكري أيام حسن البنا، ثم فصل من الإخوان خلافات يعني أخرى، فتفرغ للتأريخ للفتوحات الإسلامية، أخرج كتبا لا نظير لها في تحليل الفتوحات الإسلامية. شيء مدهش، شيء مبهر، ومدهش ومبهر أكثر أنه كان ذلك قبل وجود عصر الإنترنت، والمجهود هائل ضخم. خمس كتب، الطريق إلى دمشق لها فتوح الشام، هذا كتاب. بعد كده ثلاث كتب في الفتوح الفارسية، الطريق إلى المدائن، سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية، نهاوند فتح الفتوح. وبعدين له كتاب خامس اسمه الفتح الإسلامي لمصر، وجمع خلاصة هذه الكتب في كتاب اسمه أطلس الفتوحات الإسلامية، وقع هذا كله على الخرائط وأضاف إليها الفتوح العثمانية.
1: نعم، ومن أجمل الأطالس.
0: نعم. والتحقيق في هذا يعني لا نظير له. أيضا هناك من الكتب التي اهتمت بالصحيح أربع كتب أيضا لموسى بن راشد العازمي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب في زمن الفتنة أنصح بكتاب اسمه صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة لباحث سعودي اسمه فواز بن فرحان الشمري، دكتور فواز بن فرحان الشمري، كتاب بديع يعني دخل في أعماق المصادر والروايات وبما لديه من قدرة ومكنة حديثية، صار يستخلص الروايات ويحللها حتى خرج في مجلدين صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة. سبقه أيضا الدكتور خالد الغيث في كتابه استشهاد عثمان ووقعة الجمل في تاريخ الطبري، وبدأ يقارن مرويات أبي مخنف بغيرها. يعني هذا لمن أراد أن يتكلم أو يعني أن يطالع الفتنة. كذلك أنت عارف الطبري، كتاب الطبري بتاعنا مصدرنا التاريخ الكبير، الدكتور محمد بن طاهر البرزنجي هو معاصر بذل مجهودا في تصنيف الطبري إلى صحيح وضعيف، فأخذ الروايات الصحيحة وأصدرها في قسم اسمه صحيح تاريخ الطبري، والروايات الضعيفة والمسكوت عنها في الضعيف والمسكوت عنه في تاريخ الطبري. مجلد الخلافة الراشدة في صحيح تاريخ الطبري مصدر يمكن أن يرجع إليه، لأنه هو خلص استخلص الصحيح من تاريخ الطبري. تمام. إيه تاني ممكن أن يقال في الكتب؟
1: ليش أستاذ محمد البعض مش عارف مين سمعت يعني بالضبط، يعني بيحكي لك الطبري ما بنقدرش نعتبره مصدر لأنه هو هيك جمع كل إشي وما رجح.
0: صح فعلا ده كلام صحيح، لأنه الطبري كان عمله اعتبره كان عملا أرشيفيا، يعني هو حشد الروايات التي كانت متداولة في عصره، وقال إنه كل رواية أسندها إلى رواتها، فهو يعني بهذا يعني نفذ أو أتم مهمة الجمع الروايات الموجودة، فهو عمل أرشيفي. وبعدين يأتي القارئ والمطالع لتاريخ الطبري فينبغي أن يكون على علم بهذه الشخصيات علشان يزن الرواية وزنها. نعم. فبالتالي هو حفظ لنا الرواية وتح لنا منهج البحث.
1: متى بنعتبر الكتاب اللي بين أيدينا كتاب تاريخ وخلاص هذا مصدر ونرجع له؟ ما هو يعني إذا الطبري مش كتاب تاريخ. طب
0: لا الطبري كتاب تاريخ بس على هذا المعنى، من دلوقتي ما ينفعش تدخل الأرشيف وتقول له إيه يعني ليه الأرشيف جاب رسالة الملك النصراني وليه الأرشيف جاب رسالة الملك اليهودي. هو ده عمل الأرشيف إنه يجمع الروايات.
1: الطبري إذن هو مكتبة ضخمة، أرشيف ضخم في جواته كتب هيك يعني
0: بالضبط. مثلا يعني
1: نعم. لو بدنا نشبهه
0: يعني. لو بدنا نشبهه نعم إنه هو عمل.
1: أنا عندي سؤالين متعلقات بالمصادر بس بعد ما تكمل
0: المصادر
1: إن بقي يعني شيء.
0: ماشي على كل حال أنا هذا ما يحضرني الآن يعني.
1: طيب.
0: في
1: خير وبركة. خير وبركة أستاذ محمد.
0: نعم.
1: عندي سؤالين قبل ما نغفل السؤال 40.
0: معلش سامحني أنا أشير إلى شيء بس، إنه في مسألة الصحيح والضعيف هذه يستعان بالتحقيقات التي صدرت مؤخرا للمصادر الأولى. يعني إحنا في زماننا هذا إحنا بص اعتبر إنه التاريخ الإسلامي مر بثلاث مراحل للتحقيق والترجيح كبرى، يعني هو طبعا التاريخ الإسلامي دايما كده، لكن مثلا المحدثين الكبار البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل، الجماعة دول عملوا لنا مرحلة كده في إنهم فصلوا صحيح وضعيف. في مرحلة تانية هذه كانت في القرن الثامن الهجري، اللي هي كان روادها وأهلها ابن تيمية ابن القيم ابن حجر ابن كثير الذهبي، الناس دول خاضوا في هذه الفترة ولهم فيها كتب زي منهاج السنة النبوية لابن تيمية، زي سير أعلام النبلاء للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، تهذيب التهذيب لابن حجر، وما جاء في فتح الباري اللي احنا قلنا استخلصه الدكتور يحيى اليحيى، ابن كثير البداية والنهاية. هؤلاء في قدر من الايه من التمحيص والنقد للروايات الموجودة في كتب التاريخ. المرحلة الثالثة تقدر تقول انها المرحلة الحديثة. المرحلة الحديثة دي عندك أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط لما حققوا مسند أحمد وهو مليء بالروايات التاريخية. نفس الكلام في ما فعله الألباني في الكتب كتب السنة في التصحيح والتضعيف، دي برضو فيها كتب فيها روايات تاريخية، كل هذا في روايات تاريخية. وبعد ذلك ما فعله الدكتور أكرم العمري كما قلنا. في بقى الكتب الأولى اللي زي مثلا طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد دي طبقات اللي هي رجال الصدر الأول مليئة بالروايات، فكان في مشروع في الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى الوهم عندي الآن لتصنيف روايات ابن سعد الصحيح والضعيف، ده مجهود كبير اتعمل، مثلا كتاب مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة آخر الكتاب في كتاب اسمه كتاب الفتن، جمع فيها كل الروايات المتعلقة بالفتن، صدرت لها طبعتان محققتان، طبعة بتحقيق الشيخ أسامة بن إبراهيم وطبعة بتحقيق الشيخ سعد الشثري، كل رواية بيكتب تحتها صحيح أو ضعيف. الحاكم مستدرك الحاكم صدرت له أيضا تحقيقات بتحقيق آخر اللي هو عادل المرشد ومن معه، هؤلاء ميزوا وجاءوا بالشواهد على ما ذكره الحاكم في المستدرك. كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل حققه وصي الله عباس وعلق على كل رواية. يعني بالنهاية هناك مجهود ضخم بذل في التعليق على الكتب المصدرية لتمييز الروايات إلى صحيح وضعيف.
1: التاريخ الكبير يعتبر كتاب تاريخ؟
0: لا، لا يعتبر كتاب تاريخ، ده يعتبر كتاب رجال.
1: رجال.
0: فاكر احنا لما كنا بنتكلم في حلقات التاريخ الحضاري وقلنا انه المسلمين كان بيهمهم في التاريخ مسألة التوثيق مش مسألة التعليل والتحليل والتفسير، ومن نتائج اهتمامهم بالتوثيق ان هم كتبوا كتب اسمها تاريخ لكن اللي يبص فيها ما يشوفهاش تاريخ، يشوفها رجال. يعني اللي بيقول مثلا تاريخ نيسابور ده مش بيلاقي تاريخ نيسابور، بيلاقي العلماء الذين عاشوا في نيسابور.
1: طيب
0: تمام، فمنهم التاريخ الكبير ومنهم التاريخ الصغير وغيره. يعني
1: في فرق بين المصدر والمرجع؟
0: المصدر يعني طبعا هذه فرق أكاديمية وأحيانا يقع فيها خلاف، بس يقصدون بالمصدر المصدر القديم اللي هو أول حاجة روى الرواية. المرجع ممكن يكون الكتاب الحديث الذي حقق وحرر ونقح،
1: رجع للمصدر
0: وهو صار مرجعا، لكن المصدر هو أول بدء ذكر الرواية، يعني المصدر الذي اعتمد حتى عليه المرجع يعني.
1: طيب أنا كنت حكيت قبل شوي في عندي سؤالين صغار، هم صغار فعلا. ليش في دايما مشكلة بين الباحثين وال يعني المؤرخين الأكاديميين مفكرين بقصة المصادر هاي؟ يعني دائما في أزمة في هذا الموضوع، إنه أنت من وين بتحكي؟ أنا حكيت من هذا المصدر هذا المصدر هذا المصدر، فأنا مثلا عندي مشكلة مع واحد من مصادرك، فأنا لن أصدق كلامك. ونفس الشيء العكس، يعني بتلاقي واحد ثاني سمع بس من مصدر واحد وما قرأش باقي المصادر، فأخذ هاي الرواية على محمل الجد وعلى محمل إنه هذا ما وقع فعلا، وبدأ يقاتل قتالا عنيفا
0: عليه
1: لأنه قارئ من مصدر واحد. في جدل على قصة هاي المصادر، احنا كيف نفكه؟ هذا واحد. اثنين، احنا بناخد من مصادر الآخرين؟ يعني انا ممكن اقرأ من مصادر الشيعة مثلا،
0: كويس.
1: هل انا ممكن اقرأ من مصادر المستشرقين عن الخلافة؟ هل انا ممكن اقرأ
0: دلوقتي اذا احنا بنتكلم على عموم الناس يعني الجمهور، فحقيقة الجمهور ليست عنده طاقة ليدخل في هذه يعني ندخل في هذه الدهاليز، فهو الأسلم بالنسبة للجمهور أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، زي لما بيحب يكشف بيروح لمن يثق في علمه ودينه، لما بيحب يبني بيكشف، لما بيحب يشتري موبايل بيروح للتاجر، هكذا. اللي أنت بتقوله ده أمور يختلف فيها المتخصصون المؤرخون. أولا طبعا فكرة أنك تقرأ مصدر واحد وما تقرأش غيره هذا عيب قادح، هذا عيب قادح جدا. طيب هل لما بنقرأ أكثر من مصدر ويقع بينها الخلاف؟ هو عمل المؤرخين كله قائم على محاولة استخلاص الحقيقة من بين المصادر المتضاربة ومن بين المصادر المختلفة، ومحاولة بقى بيحصل تحليل للروايات أولا، يعني أنا بتكلم الوقت عن عمل المؤرخين بشكل عام، بيحصل تحليل للمضمون أولا، وبعدين يحصل تحليل لصاحب الرواية، صاحب الرواية اللي هو المؤرخ ده بينه وبين الحدث كام سنة، طيب بينه وبين الحدث كام في المكان، يعني هو مثلا حجازي والحكاية اللي بيحكيها وقعت في العراق، طيب فهل كان شاهد عيان ولا ما كان شاهد عيان، طيب بينه وبين الحدث مسافة إيه من حيث الانحياز، يعني هو سني بيروي عن الشيعة، سني بيتكلم عن حادثة وقعت عند الشيعة، أو شيعي بيتكلم عن حادثة وقعت عند السنة أو عند الخوارج أو عند غيره، يعني إيه موقفه الفكري، إيه انحيازه الفكري مما حصل، كل ده بتبقى علامات تؤثر على رواياته. فلما تلاقي مثلا واحد معروف بالصدق بنعرف إزاي إنه هو صادق، إما أن يقنع له من معاصريه إنه هو صادق، أو تثبت رواياته، نلاقي روايته دي رواية اتفق معها آخرون من غيره ممن لا يوافقونه في المكان أو في الانحياز الفكري، فنبقى عارفين إن الرواية إيه، إن الرجل ده صادق نزيه في نقله، تمام، لأن الحقيقة تتواطأ عليها الروايات. أو نبقى عارفين إن الرجل ده محسن في شيء مسيء في شيء، يعني واحد مثلا قريب من السلطان وكان منحازا له، ما بناخدش منه قوي اللي هو إيه قريب فيه من السلطان، لكن بناخد منه الباقي. يعني بيبقى فيه تحليل للمضمون أولا، وبعدين تحليل للمؤرخ مكانه وزمانه وانحيازاته اللي هي فيها مصالحه وفيها مخاوفه. فهذا عمل طويل لا يقدر عليه إلا من تفرغ لهذا الأمر. طيب هل ينفع نأخذ من الشيعة؟ أنا عايز أقول لك لابد أن تأخذ من الشيعة، لابد أن تأخذ من أي شاهد عيان حتى من الكفار. الحدث أنت بتحاول تجمع له كل ما روي عنه، وبعدين تقارن كل ما روي عنه بعضه ببعض. يعني ما فيش حاجة أنا هكتب تاريخ دلوقتي، إذا كان العلماء الذين نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا حتى عن الشيعة والخوارج بشرط أن يكون صادقا، يعني طالما هو صادق فحل النقل عنه، فأنت هتلاقي البخاري نقل من الشيعة نقل من الخوارج طالما إيه صح شرط الراوي عنده. فبالتالي هتيجي عند التاريخ لا يمكن أن تستغني عن مرجع زي اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي لا يمكن أن تستغني عن مرجع زي المسعودي مروج الذهب وفيه تشيع، لا يمكن أن تستغني حتى عن يعني كتب الشيعة اللي هي متخصصة اللي كتبها يعني أعيان الشيعة مثلا، لا يمكن أن تستغني. كل ده بيضيف إليك رؤى أخرى وزوايا أخرى ومعلومات أخرى، وحتى لو ما أضفش فأنت بتفهم منه روح العصر، فما فيش كتاب بلا فائدة. لكن بعد كده لما تيجي تروي الرواية بعد ما اطلعت على مصادر كثيرة بتدي لكل رواية وزنها، يعني بالتأكيد احنا دلوقتي لو بنتكلم عن حادثة وقعت في مصر او في الحجاز، خلينا نقول حادثة وقعت في مصر، بالتأكيد المؤرخ المصري مقدم على غيره لانه ايه قريب من المكان، بالتأكيد القريب من الحادثة زمانا يعني شاهد العيان مقدم على غيره، بالتأكيد المعروف بالصدق مقدم على غيره، تمام؟ فساعتها بيبقى عندك وزن لكل مصدر، ماذا يقدم على ماذا. لكن هذا عمل يعني هو تقوم عليه المؤسسات الأصلية المختصة يعني.
1: نعم أستاذ محمد، هكذا أجبنا على سؤال 40، وبإجابتنا على سؤال 40 منكون انتهينا من المحور الرابع في هذه السلسلة الطيبة المباركة. وسننتقل الآن للمحور الخامس وهو الدولة الأموية، وجهزنا هيك 10 أسئلة. أسأله تعالى أن يعينكم على إجابتها إن شاء الله. إخواني أينما كنتم ما تنسوا أنكم تشيروا هذا الخير في كل مكان وتشاركوا مع كل أصحابكم وأحبابكم حتى تعم الفائدة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أستاذ محمد. إخواني أينما كنتم دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

الاكثر من ذكر الله تعالى. اكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وبعد. فقد شرع الإسلام عقوبة القتل قصاصا على المكلف إذا قتل نفسا معصومة الدم متعمدا ولم يكن المقتول صائلا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة،

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيها المستمع الكريم، القاتل يقتل ما دام قد تعمد إزهاق روح بريء، لأن إفقاده الحياة قصاص عادل ولا مكان لطلب الرحمة به. إلا أن صيحات شتى تطالب بإلغاء هذه العقوبة، وترى أن المجرم مريض ينبغي أن يعالج، وتزعم أن قتله لا يفيد شيئا ولا يعيد الحياة إلى الضحية التي اعتدى عليها. والغريب أن هذه الصيحات تخرج من أناس يعانون أشد المعاناة من جرائم القتل. القصاص أيها الإخوة هو محافظة على النفوس وصيانة للدماء، هو حرص على عدم استشراء الاعتداء على النفوس. فمن سولت له نفسه قتل بريء من إخوانه تذكر أن قتله لأخيه سيؤدي إلى قتل نفسه، وأنه بقضائه على أخيه سيقضي على نفسه، وأنه لو أقدم على قتل أخيه ستنتهي حياته هو وتطوى صفحاته، فيمتنع عن الإقدام على القتل، وبذلك يحيي نفسه ونفس من أراد قتله، وينتشر بذلك الأمن في النفوس. ولذلك أشار الله تعالى في القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص إذن شرع لأجل الحياة وليس للقتل، وعقوبة القتل هي عقوبة عادلة، لأن القصاص يتضمن المساواة، فهي جزاء للمجرم بمثل إجرامه دون نقص أو زيادة. ولكن الإسلام مع تشريعه القصاص حث على العفو ولم يأمر به، وإنما دعا إليه وآثره وحبب إليه وأثاب عليه، لأن شعور الأولياء بأن لهم حق طلب القصاص أو لهم حق العفو قد يجنح بهم إلى العفو كذلك. أما شعورهم بأنهم مجبورون على العفو عن القصاص فهذا قد يهيج نفوسهم ويدفع بهم إلى الغلو، مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ذلك أنه لولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء. فكأن في القصاص دفعا لمفسدة التجري على الدماء بالجلاية وبالاستيفاء، فلو تعدى شخص على مال آخر فإن العدل يقرر أن يستوفي المعتدى عليه كامل حقه من المعتدي، وهذا محل اتفاق بين شعوب الأرض. فإذا كان هذا الأمر في مال فهو أولى أن يكون في النفس، لأن النفس أغلى من المال إذ أنها هي الحياة. إلا أنه قد أثيرت شبه عديدة حول عقوبة القصاص، وأنها وحشية بربرية، وأنها تعود بالناس إلى شرائع الغاب، بل إنه قد يكون المتهم بريئا، فإذا نفذ القصاص عليه لزم لزوم الأبد، ولا يمكن استرجاعه وإعادة حياة المتهم إذا ما ثبت بعد القصاص أنه بريء، ثم إنها تدخل في الحرية الشخصية، إذ الحياة ملك للإنسان، والقصاص ينفذ من قبل الدولة باسم مصلحة المجتمع، والمجتمع أو الدولة لم تهبه الحياة حتى يمكن أن يحكم بمصادرتها. كذلك يقولون إن تشريع القصاص يزيد عدد المقتولين وليس تقليلهم، وعلاج سفك الدماء بسفك دم يعني إزالة النجاسة بالنجاسة. ولم يثبت حسب نظرهم أن عقوبة القصاص أدت فعلا إلى مكافحة الاعتداءات على النفوس. هذه هي شبه الذين يتطاولون ويقدحون ويطعنون بالقرآن وبالحدود والعقوبات التي شرعها الإسلام. الحقيقة أن هذا الكلام الذي يقولونه غير سليم،
ذلك أن الشريعة فتحت باب الانتقال من القصاص إلى الدية أو العفو مطلقا، ورغبت في ذلك وحثت عليه وأثابت عليه. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو. فما يقال إذن من أن عقوبة القتل قصاصا قاسية فهي مردودة، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أزهق نفسا بريئة يجب أن تزهق نفسه، ومن قتل آخر اعتداء يقتل جزاء، وليست فيها قسوة ووحشية، بل هي جزاء وفاق وعقاب عادل، إذ كيف يعتبر تطبيق العدالة بين الجاني والمجني عليه مظهرا من مظاهر الهمجية، مع أن الجاني لم يعاقب بأكثر مما صدر عنه على الرغم من أنه المبتدئ بالعداوة. كما أنه لا ينبغي أن تقتصر النظرة على المحكوم عليه بالقصاص، بل قبل ذلك يجب أن تشمل المجني عليه الذي قتل ظلما. فلماذا لا نذكر تلك القساوة التي قام بها القاتل ونفذها على المقتول ظلما وعدوانا؟ ولماذا نسوي بين العمليتين والقتلتين وننسى الفارق الكبير بينهما؟ القتل إذن جريمة منكرة وعدوان بشع على نفس معصومة، بينما قتل الجاني قصاصا وجزاء يشتمل على مصالح معقولة وحكم ناصعة وأهداف سامية، فشتان شتان بين القتلتين. ثم لماذا نعطف على هؤلاء السفاكين ونتباكى عليهم ونثير العواطف الرقيقة والمشاعر الراحمة طالما لم يرحموا أنفسهم؟ فمن لا يرحم لا يرحم. فإذا أراد هؤلاء أن يكون الشرع رحيما بهم فليرحموا هم أنفسهم، لأن حصول الرحمة لا ترجع إلى الشرع بقدر ما ترجع إليهم لأنفسهم، فليرحموا أنفسهم برحمة الأبرياء حتى يرحمهم المجتمع. ثم إن هذا العطف بهؤلاء المجرمين هو في مؤداه قسوة في حق المجتمع كله، إذ أن القاتل لو ترك دون عقاب رادع لاسترسل في القتل، ولا تجرأ على الدماء، ولا أهلك القوي الضعيف، وسفكت الدماء ابتداء واستفاء، وضاعت النفوس، وعمت البلية والفوضى، وانتشرت الهمجية والوحشية بدون رادع ومقاوم. قد يقال إنه المقتول قد يكون بريئا، فيرد على ذلك بأن الشريعة الإسلامية قد تشددت في وسائل الإثبات تشددا كبيرا لا يوجد له نظير في القوانين الوضعية، فاشترطت في وسائله شروطا لم يوجد لها مثيل، حيث اشترطت في الاعتراف أن يكون المعترف مختارا ومكلفا، فلا تلجأ الشريعة إلى وسائل الضغط والإكراه والتعذيب للحصول على الإقرار كما يحصل في كثير من البلاد، بل إن المتهم يقول ما لديه بحرية تامة. وفي باب الشهادة تشترط الشريعة في الشهود أن يكونوا عدولا قد شاهدوا القضية مشاهدة تامة، ولا يكون هناك موانع تمنع دون قبول الشهادة من عداوة أو قرابة أو تهمة، وأمرت إذ ذاك بدرئها بوجود شبهة.

0: إذن لا تحكم الشريعة بعقوبة القتل قصاصا إلا إذا كانت أدلة الاتهام صريحة وصارخة تنطق بإدانة الجاني، فحينما شرع الإسلام عقوبة الإعدام حاطها بكل الحوافظ الداخلية في طاقة البشر والمؤدية إلى اليقين الممكن حين الحكم بالإعدام: عدالة القضاة، إقرار المجرم، شهادة الشهود العدول، قيام القرائن القوية، ظهور الدلائل الواضحة، عدم وجود شبهة أو سبب مانع من القصاص. كل هذه هي ضمانات يضعها الشارع حول عقوبة الإعدام لتأتي حين تأتي على وجهها الذي يستحيل معه أو يقرب منه الاستحالة أن تقع خطأ. أيها المستمع الكريم، إن القاتل بإقدامه على قتل الأبرياء وانتهاك حرماتهم الذاتية قد أوجب القضاء على نفسه وحريته. إذن ليس المجتمع هو الذي سلب حريته وقضى على نفسه، بل هو السبب الأساسي في ذلك. وحياة الإنسان ليست ملكا خالصا له، إنما هي ملك لله تعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض. فالحياة أمانة ووديعة عند الإنسان، والذي وهبها للإنسان هو الذي شرع عقوبة القتل قصاصا، فله أن يتصرف سبحانه في ملكه كيف شاء، لله الحجة البالغة. ومن يقول بأن السجن يمكن أن يكون بديلا عن القصاص يقال لهم: لو أخذنا بهذه الحجة لأصبحت جميع العقوبات غير مشروعة لأنها سالبة للحرية، ولأصبح الناس بدون نظام رادع. لذلك اعتبر الإسلام أن القصاص حياة، لأنه بتطبيقه لا يقدم كثير من مريدي القتل عليه لخوفهم من القصاص، والله يقول: ولكم في القصاص حياة. إذا ترك القصاص سهل القتل وانتشر، أما إذا طبق فقل القتل وانحصر. ولقد أثبتت التجارب أن عقوبة القصاص رادعة وزاجرة وناجحة في مكافحة جرائم القتل، حيث إنها متناسبة مع درجة جزامة الجريمة، لأنه كلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة كلما أدى إلى إحجام الجاني عن الإقدام عليها، ومتى كان العقاب رادعا أدى ذلك إلى خوف الجاني من ارتكاب الجريمة. من أراد أن يقتل آخر وعرف أنه سوف يقتص منه لو نفذ جريمته، فإنه سوف يحجم عن القتل فيحييان جميعا. وإذا كان القاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هو، فإذا علم أنه حين يقتل غيره إنما يقتل نفسه أيضا امتنع عن القتل. الشريعة إذن بتقريرها عقوبة القصاص دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة التي يمكن أن تمنع من ارتكاب الجريمة، بحيث إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه سيعاقب على فعلته بالقتل كذلك، فكان في ذلك ما يصرفه غالبا عن الجريمة. وليس هنالك من رابط بين الانتقام والقصاص، فالانتقام لا يتقيد فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله المجرم وبين العقاب النازل، بل بأكثر منه مما يؤدي إلى الوقوع في دوامة الثأر الذي أبطله الإسلام. أما القصاص فإنه يتجه إلى المساواة بين الجريمة والعقوبة مساواة دقيقة، والانتقام يدفع إليه الحقد، والقصاص يدفع إليه طلب العدل. الانتقام يقع في الغالب من القوي على الضعيف، أما القصاص فإنه يقع بحكم القاضي وهو يسري على كل الناس، قويهم وضعيفهم، رئيسهم ومرؤوسهم. إن الانتقام في كثير من الأحيان هو أخذ بالشبهة فيقع من غير تحقق، بل كل من يشتبه بهم فيؤخذ البريء بجريرة غيره. أما القصاص فهو أخذ بالدليل ويدرأ بالشبهة، لذلك في تطبيق عقوبة القصاص إلغاء لثأر كان في الجاهلية موجودا، وصدق الله إذ يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيها المستمع الكريم، إن الله تعالى جعل العدوان على النفس استهانة بحق الحياة للناس كلها، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء قد يكون بإنقاذ غريق أو حماية مهدر مطارد مظلوم، وقد يكون بتوطيد حق الحياة للجماعة كلها عندما يقتص من مجرم سفاح، فإن قتله حياة لغير واحد كان يمكن أن يسرع لو بقي السفاح حرا. لكن القصاص مع هذا وذاك لم يكن مقتصرا على شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان في الشرائع السابقة. لذلك قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: لحظات وننتقل بحضراتكم إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لنستمع إلى خطبة الجمعة، وهي اليوم لفضيلة الشيخ يحيى صافي. لحظات ويصعد الإمام المنبر، وفي الحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا كلام حتى يفرغ الإمام من خطبته.
0: ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

0: الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله قيوم السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. الحمد لله خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم وهو الحكيم الخبير. لا يعزب ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عالم الغيب والشهادة، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فسبحانه ما عرفناك ربنا حق معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك، وما حمدناك حق حمدك، وما شكرناك حق شكرك. فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، لكثرة السلبيات في أمر ما يضيق الإنسان ذرعا بنعمة من نعم الله عز وجل، فلا يرى إلا السلبيات والنقائص، فينتج عن ذلك حرمانه من لذة الإيجابيات التي منحها الله تعالى في النعم. وأعني بذلك موضوع الزواج، نعمة باهرة من نعم الله تعالى علينا، لكن أكثر المتزوجين إن حدثوا عن زواجهم فيذكرونه بطريقة سلبية، لا يوجد فيها رضا ولا حمد ولا سعادة، وكأنهم حرموا نعمة الزواج، مع كون أن الأصل في النعمة أن تلتذ بها وأن تنعم بها وأن تعيش سعيدا معها، هذا هو الأصل، وليس أن تتحول إلى شقاء. لكن رب العالمين قد يحول النعمة إلى شقاء بسبب من الأسباب، ومنها مخالفة أمره فيما وهبك من نعم، ومنها نسيان شكره وحمده على هذه النعم. فالزواج من نعم الله تعالى. وقبل أن أبدأ في الحديث عنه، نصيحة هامة نمهد لها، ألا وهي: دائما كن صادقا مع الله تعالى. كن صادقا مع الله تعالى. ماذا نعني بذلك؟ أذكر هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى الله عليه وسلم، لأعرابي غزا معه، فدفع إليه قسمته، أعطاه من الغنائم، فقال هذا الأعرابي: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فإذا لم يكن تكن الغاية من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وإنما كانت الغاية أن يستشهد ليكون شهيدا فتعلى درجته في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. كنت صادقا في هذا الأمر فالله تعالى سيهبك إياه. إن تصدق الله يصدق. دائما الصدق مع الله في أمور أنت لا قدرة لك بها وهي من تقديرات الله تعالى، دائما تعامل مع الله بصدق ولا تتعامل مع الله بخداع. ما تكذب على ربك ولا تتحايل على شرع ربك، وإنما كن صادقا مع الله، فليجزي الصادقين بصدقهم، ليجزي الصادقين بصدقهم. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، المكان الذي أشار فيه في سهم موجود قتل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو هذا الذي كنا نتحدث معه؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، أنا عند ظن عبدي بي. وهنا نقول مقاصد الزواج من أهم ما ينبغي أن يكون في ذهن المتزوجين ومن أراد الزواج. يعني الواحد عندما يرى السلبيات غاب عنه الفوائد والإيجابيات والمقاصد. ماذا يقصد من الزواج؟ كثير يقول: والله الزواج فقط لقضاء الشهوة. هذا غير صحيح، وسنرى مقاصد الزواج في الإسلام حوربت. اليوم الزواج محارب، نعرف كلنا الديفاكتو في هذا البلد، تعرفوا يمكن أكثر من نصف الناس هنا ديفاكتو يعيشون في حالة زنا، حتى من المسلمين حورب الزواج. اليوم أي قضية تتعلق بمؤسسة الزواج محاربة، يريدون القضاء على الزواج، وأنت في نعمة من هذه النعم لم تر قيمتها، لم تعرف أهميتها، لأنه دائما عندما تحرم النعمة تعرف قيمتها. ولذلك من الذي يعرف قيمة الزواج؟ الأعزب الذي لا زوج له. وهنا نقول دائما للذي يريد الزواج اليوم في حالة صعبة عند بناتنا خصوصا وعند المطلقات أحيانا، أنه لا زوج لهن، ما عندهم زوج، ويفتشون يا شيخ في عندك رجال، وأحيانا شاب ترى أنه الأمور معقدة أمامه. طبعا هنا النصيحة ما ذكره الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا، هذا الأمر بيد الله، فإذا اللجوء إلى الله في هذا الموضوع هو المطلوب، لأنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا الشيخ ولا غير الشيخ، قضية بيد الله عز وجل. ولذلك عندما دعا زكريا هنالك دعا زكريا ربه، فدعا ربه أن يكون له ذرية طيبة. ماذا قال؟ قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كأن مفتاح الفرج ذكر الله كثيرا، تلجأ إلى الله كثيرا، تتوكل على الله كثيرا، أن تقوم في جزء الأخير من الليل متوجها إلى الله بصدق. كما ذكرنا من صدق الله صدقه الله، من يستعفف يعفه الله، من أراد الزواج وسأل الله بصدق سخر الله سبحانه وتعالى الأسباب له. ولكن دائما يحتاج الإنسان إلى الصبر وعدم هزهزة الثقة، من ولا صارت دعوت فلم يستجب لي، إذا كان هذا حالك فالله سبحانه وتعالى ابتلاك هنا وأنت سقطت في الامتحان، رسبت في هذا الامتحان. لهذا دائما الإنسان يتوكل على الله في هذا الأمر، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فصدق الله فصدقه الله. مقصد الإنسان يشوف كل مقاصد الزواج في الإسلام ويعيش معها ويفهمها ويحس بهذه النعمة فيها. من أهمها، من أهم مقاصد الزواج، الذرية الصالحة. والله في كثير ناس عندهم أولاد لكن ما بيحسوا بنعمة الولد، لا يحسون بنعمة الولد، اخذينا هاك يستغلون أحيانا أولادهم في ما لا ينفع، حتى يعترضون والله عندي أولاد. اليوم كم من الناس، كم من الناس يقول لك أنا أولادي زعجيني ليلة نهار، ماني مبسوط معهم ليلة نهار، عطول عندهم مشاكل إلى آخره. طيب هذه النعمة لماذا لا نحولها إلى نعمة وإيجابية بدل أن نسير في طريق السلبية بشكل دائم؟ فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم، شو كتب الله لكم؟ الولد. يعني في المعاشرة الزوجية يجب أن يكون عندك نية أن يكون عندك ذرية صالحة. ما ذرية؟ حي الله، ذرية، ذرية صالحة بالتحديد. لماذا؟ لأنها تكثر من عدد هذه الأمة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يفخر يوم القيامة بأن أتباعه من أمته هم أكثر الأتباع، هو أكثر الأنبياء أتباعا، فأنت تكون من ضمن هؤلاء. واليوم عندنا إحصاء، وهذا الإحصاء للأسف في هذا البلد العددية هي التي تحكم، العددية والمال هو الذي يحكم. ما تفكروا أنه العدل بيأتي هكذا، أو والله في نوع من إعطاء الأهمية للفقراء أو للمحتاجين أو للضعفاء أو لغير ذلك. فقط يعطوك شيء بسيط حتى يسكتوك في هذه الأمور، لكن الحقيقة الواقعة أن الذي يحكم هو القوي، والقوة العددية هي التي تحكم. طبعا عند إحصاء اليوم، وهذا الإحصاء ما تقول عن حالك منك مسلم، قول عن حالك أنك مسلم، اذكر العدد. والله كل ما بده الإنسان من ناحية ثانية افخر بإسلامك، افخر بإسلامك. يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام بطريقة أخرى، مثل الأذان. يعني قامت الدنيا ولم تقعد على أذان دقيقتين يوم الجمعة. شوف شوف السلبية عندهم وكيف حولوا الأمور ويذكرونه. طيب أذان لدقيقتين أو ثلاث دقائق أسبوعيا في عز الظهيرة، قام الإعلام من هنا وهناك يستغل كلمة من هنا ومن هناك لأجل أن يقيم الدنيا ولا يغننها. على ماذا؟ زوبعة في فنجان. طيب ما بدنا نقيس حالنا على غيرنا، لكن أقلها في يلي بيطلع الصوت يزعج في الحفلات، في السيارات، في الترانات، في الطائرات، في لك حدث لك كلها إزعاجات، كلها إزعاجات. شوف يلي بيعيش على الهاي واي بيعيش من كتر ما الضجة قوية لا يستطيع، بده يغلق. طيب لماذا لا تحلون مشكلة تتعلق بنصف سكان هذا البلد من قضية الإزعاج، وفقط على مسألة لا تزعج أحدا أصلا؟ تقام الدنيا ولا تقعد، كلها نتيجة شكله الريسزم. خلاص مهم الحرب على الإسلام شئنا أم أبينا، وهذا قدرنا، وهذا ليس بجديد من عهد الأنبياء إلى ها هنا. فالمقصود هناك إحصاء، أظهر دينك. فأنت عندما تظهر دينك فإنك عندها تشترك في إعطاء القوة للمسلمين حولك. إطفاء جو السعادة على البيت بالأولاد. ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في أجمل يكون إنسان عنده أولاد أولاد أولاد وهم صالحون، وهو ينعش بهم، وعندما يرجع إلى بيته يحس بخفف عنه ضغط هذه المعيشة وغير ذلك. حتى نصرة هذا الدين بالصالحين، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. شوف الولد السافي بطنها ولا تدري أهو ذكر أم أنثى، وكان شعورها يتحرك أن يكون ما في بطنها محررا لله تعالى. أما اليوم أنا والله بدي أجيب أولاد، ليش بدي أجيب أولاد؟ عشان يطلع دكتور، عشان يجيب لي مصاري. شوف شوف الغاية، اختلفت الغاية. لا ما مشان يكون صالح. هلأ في ناس بيقول يلا إن شاء الله الله بيرزق أولاد صالحين، هو من باب العتب، منه مقتنع كثير. في ناس بيتكلموا كلام غير مقنع، هن منه مقتنعين فيه، هن بالحقيقة بدهم أولاد يفتخرون بهم أمام الناس. والله دكتور، والله مهندس، والله هذا معه مال كثير، بيزنس مان إلى آخره، يساعدني. شوف هذه الغايات. أما أن يكون الذرية صالحة، قالت ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة. لماذا؟ لأنه يوم القيامة بتتمتع فيهم كما تتمتع بهم في الدنيا، أحسن ما يكونوا بعاد عنك بالآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما أنقصناهم من أجر أعمالهم شيء. كيف رب العالمين بيجمع العيلة؟ هذا علمها عند ربي، هذا علمها عند ربي. لكن رب العالمين ذكر أنك ستتمتع بهذه الذرية. شوف الزواج يلحقك إلى الآخرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأجر يلحق الآباء بعد موتهم نتيجة الذرية الصالحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ورد في الحديث إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا انتهى الحساب وهذا حسابي وكيف أنا صرت كيف رفعت درجتي، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. هذا الاستغفار، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، هذا الولد الذي يدعو. حتى المفاخرة بتكون إذا جاء البنات بيوم بيصير عنده حالة نفسية بعض الناس، لكن ما علم أنه تربية البنات لها أجر أعظم بكثير من تربية الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين يعني بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلي هو بيربي بنتين حتى تبلغ الاعتناء بالبنات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن، خصوصا كان بهذيك الزمن البنت مشكلة كبيرة، فصبر عليهن كن له حجابا من النار، حجابا من النار، وأوجب الله له بهما الجنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذرية صالحة، وأن يجعلنا من الذين يصدقون الله تعالى في نياتهم في زواجهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، يوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, the favor from Allah subhanahu wa ta'ala is great giving that we need to look at its advantage in this dunya and the hereafter as well. Some people would think about lots of favors from Allah azza wa jal, they think negatively about them. They always see the disadvantages of them. Because of that, they transfer this giving from being a great giving from Allah to be something that does not have any value in their lives. This is why it is important to not look at the disadvantages of things, to look at the advantages of things. And we are talking today about marriage in specific. It's great favor from Allah subhanahu wa ta'ala. But lots of couples are always negative about their relation. And when you ask these couples about their lives, they always make lots of bad things about it, negative news about it. And they forgot that Allah subhanahu wa ta'ala is giving them great favor by having this relation through marriage. Marriage is great favor, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala that He gifted us this favor, and He forbade on us az-zina, the haram relation, to commit zina. And nowadays, unfortunately, in this country, you see maybe half of the relations between men and women at home are de facto, are not through marriage. They do not want from this relation only the sexual relation. They don't think about something else. This is why they don't care about marriage as marriage. But in Islam, marriage is something different. It's not related only to this marital relation. There are lots of objectives behind this marriage. And because as Muslim we do not recognize this in our life, we see it sometimes negatively. And we don't look at the great factor in this marriage from Allah subhanahu wa ta'ala. This is why we start or we make advice for all of us to be sincere with Allah subhanahu wa ta'ala. If we are sincere with Allah Azza wa Jal, with our intention about marriage, Allah Azza wa Jal will give us lots of advantages in this marriage and will have great life through this marriage. But if we are not sincere about it, we only want to get married because this is the life, or because, for example, to fulfill our desire and that's it, then you are not going to achieve anything through your marriage. This is why it is a great favor. Unfortunately, lots of people do not recognize this favor and see and look at someone who is not having this favor. Lots of girls and sometimes boys are not married, and they cannot be married sometimes. And look at their situation. My advice to them, to these people, not to despair. Think that it is from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah Azza wa Jal has advised Sayyidina Zakariya to make lots of dhikr. Lots of dhikr to mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Because he has given him dhurriya saliha. He has given him child after long time of being married. So if we want to get married, follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Raise your hands and ask Allah Azza wa Jal. Rely on Allah subhanahu wa ta'ala. Take the advantage of the last third of night making dua to Allah Azza wa Jal. Because it is great favor, and you need always to ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you this favor. What are the objectives of this marriage? The main or among these objectives is to have offsprings. Not only offsprings, righteous offsprings. Righteous offsprings. As Allah subhanahu wa ta'ala said, فَوَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ. With this relation, seek and look for the offsprings. Look for the offsprings. Why it is important to have these righteous offsprings? Because you need to have such a nice life at home. When you have children, good grandchildren at home, then your life is different. Maybe this will minimize the impact of this life on you when you laugh with them, when you have this relation with them. As well, among these benefits is to support this religion with people. And the Prophet ﷺ mentioned in the hadith that in the day of judgment he will be proud of the big number of his nation in the day of judgment. Will be proud of them because lots of followers, the most followers to the prophets are the followers of the Prophet Muhammad ﷺ. So when you have these children, they will be among these followers. And nowadays, unfortunately, in this country, in Australia, the power is related to the number, to the factor of number. If you have great number, then you are determining and defining the rules of this country. It's not related to justice. It's not related to look after someone who is weak, to help him. Maybe they will help in a way, but the big picture, the real picture, is related to the number. As much as you have the biggest number, and you have the media with you, you have the money with you, then you have the power. And the power is the judge, is the ruler. It's not related to the maybe moral behaviors or to some principles of justice. It's not related to that. Maybe you have it in a way, but mostly it's related to the number. And nowadays we have census. Maybe after 10 days, you need to declare that you are Muslim. Don't hide it. Don't ignore it. Be proud of yourself of being Muslims, because in the day of judgment, you will be proud to be a Muslim. And nowadays, the war on Muslims everywhere. Look at the Adhan. We made application to have Adhan during Jumu'ah prayer only for 2, 3, 4 minutes every Jumu'ah and Dhuhr prayer. And look at the media. They have war on us because of this. Why? Look at the noise that happening everywhere in Australia. Half of Australians are suffering from the noise. Real noise. They should close the windows. Look at the people who are living on the highways. Look at the people who are living next to the airports. Lots of noises are happening because of Adhan. It is very limited area. On Dhuhr time, noon time, for 3 minutes, they made it as a big issue. Great issue, something big. We need to face it. Muslims want to have Adhan in their mosque during Jumu'ah prayer. Did you solve all the noise problems? Or it is related to something else? Racism. It is war against Islam anyway. They do not want to show it clearly, but it is understood. It is understood. When you see a small matter, they made it as a big issue, then it is not related to the issue. It is related to something else. This is why, dear brothers and sisters, show your Islam. Because at the end, if we are not having this power, then you cannot achieve nothing. Unfortunately, among the most important way of being powerful is to be united. To be united. This is a dream. Maybe we can achieve it in the future. But nowadays, it is impossible to achieve it with what we are seeing among lots of people. Among these benefits, of course, you are going to have the reward of your righteous children. And the Prophet ﷺ mentioned that in the day of judgment, that Allah Azza wa Jal will raise your level in Jannah because your son or your daughter made istighfar, seeking forgiveness for you in this life. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in the hadith that among the rewards that are continuous after your death is to have righteous son or righteous girl that make dua for you. So it's great reward. And the Prophet ﷺ mentioned as well, if you bring up two girls until they reach the age of puberty, then you are going to be with the Prophet ﷺ in the day of judgment. In other hadith mentioned that Allah Azza wa Jal will dismiss your sins and save you from the hellfire, and He will put you in Jannah, inshallah. So dear brothers and sisters, this is one of the objectives of marriage. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit from our marriage and to see it as a great favor from Allah subhanahu wa ta'ala, and to make easy to people who are single to get married, inshallah, sooner. Nas'al Allah azza wa jal an yaj'alana wa iyyakum man yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsanah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا يا إلهنا أكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا. اللهم يسر للعزاب والعازبات أزواجا صالحين وزوجات صالحات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم حسن لنا مقاصدنا وحسن لنا نياتنا. اللهم يا ربنا يا إلهنا اهدنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وعضال الداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا إخواننا التبرع اليوم سيكون لمسجد يانغ، بقي حوالي 200,000 دولار من المبلغ المطلوب لبناء المسجد، انتهى إن شاء الله وسيكون الافتتاح، لكن بقي هذا المبلغ. فاليوم جمع التبرعات ليكون لمسجد يانغ. Today's donation will be going إن شاء الله to the mosque of Yang. We still have $200,000. We need to have it as soon as possible in order to continue the paying for the people who are deserving. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأقم الصلاة. الله أكبر
1: الله أكبر. من رحاب مسجد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه في الأكمباء، استمعنا إلى خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ يحيى صافي. ننتقل الآن إلى استديوهاتنا في لاكمبا لمتابعة برامجنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 31 من تموز يوليو لعام 2026. القاهرة. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غداة إعلان القاهرة أن حريقا نشب في ميناء دمياط كان ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، في تطور أثار مخاوف من تمدد الحرب الدائرة مع إيران إلى جبهات وممرات بحرية جديدة. جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة، وأن أمنها له أهمية قصوى بالنسبة لبلاده، محذرا مما وصفها بمخططات إسرائيلية وعمليات العلم الزائف الهادفة بحسب تعبيره إلى تقويض السلام الإقليمي. وحذر السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ودعا إلى ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد وفق ما نقله المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وأكد السيسي خلال الاتصال مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، مستعرضا الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب سانشيز عن إدانة بلاده للهجوم، مؤكدا تضامن إسبانيا حكومة وشعبا مع مصر، ومشددا على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة وعلى التسوية السلمية للنزاعات حفاظا على السلم والأمن في الشرق الأوسط. وكانت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أعلنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقع، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. بدورها أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي للميناء بشكل طبيعي واستمراره في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف. ويعد ميناء دمياط على البحر المتوسط من أهم الموانئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية جراء الحرب، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره. الرياض. أعلنت 14 دولة دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. وشارك في الاجتماع ممثلو 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لدى المملكة من أصل 51 دولة ومنظمة وجهت إليها الدعوة، فيما توزعت المشاركة بين الحضور المباشر والافتراضي. وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان على منصة إكس إن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية وما تفرضه من مخاطر على سلامة الملاحة الدولية. وبحسب البيان تضم قائمة الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات كلا من السعودية، قطر، الكويت، البحرين، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال. وأكدت هذه الدول وفق البيان المشترك
أنها ستستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف، وشددت على أن المشاركة في أنشطة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وعملياته تبقى قرارا سياديا لكل دولة وفقا لقوانينها وإجراءاتها الوطنية. كما دعت الدول المؤسسة بقية الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إليه في إطار توسيع التعاون في مجال الأمن البحري. واتفقت الدول المؤسسة وفق البيان المشترك على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس، وتستضيف المملكة القيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة ومركز العمليات البحرية المشتركة، إضافة إلى الأمانة العامة لتكون الأجهزة

بناء القدرات العسكرية وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة. وأكد البيان المشترك أن جميع أنشطة التحالف ستتم وفقا للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. مدريد. تحولت موجة عبور مهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضع للحكم الإسباني إلى أزمة إنسانية وسياسية بعد انتشال 9 جثث لمهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى المدينة، في وقت دعا فيه وزير الخارجية الإيطالي إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن. وفي أحدث المستجدات، أعلنت السلطات الإسبانية انتشال 9 جثث لمهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الواقع أقصى شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط والخاضع للحكم الإسباني. وجاء ذلك وسط تدفق لمئات المهاجرين أغلبهم من المغرب إلى سبتة، وذلك عقب وصول أكثر من 1500 مهاجر سباحة من المغرب إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة، مما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار الجيش. وهذه أكبر عملية عبور جماعي انطلاقا من المغرب في اتجاه مدينة سبتة من قبل مهاجرين أغلبهم رجال ومراهقون منذ عام 2021، عندما وصل نحو 10,000 مهاجر في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين. أنقرة. تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة عقب أيام قليلة من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن تحمل دلالات جيوسياسية متجاوزة للأبعاد الثنائية، إذ تعكس صعود المركزية التركية في إدارة ملفات المنطقة المشتعلة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة أنقرة في قوة بديلة في لبنان. وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة تتسم بالتوسع العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان والانقسام الداخلي حول خيارات السلام وسلاح حزب الله، مما يدفع بيروت لتشكيل شبكة أمان إقليمية ترتكز على الشراكة مع تركيا. ويرى الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية سليم زخور أن توقيت الزيارة يعزز مسار الصعود الكبير للدور الإقليمي لتركيا الذي يمسك بملفات متعددة، لافتا إلى أن هذا التتابع بين البيت الأبيض وأنقرة يكرر سيناريو زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، متزامنا مع علاقات الصداقة القوية بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان. وعلى الصعيد اللبناني، أكد زخور أن زيارة عون تمثل محاولة لحشد دعم إقليمي ودولي خلف الثوابت اللبنانية الموحدة في المفاوضات مع إسرائيل، مشددا على ما أعلنه الرئيس اللبناني بأنه لا استقرار للمنطقة دون استقرار لبنان، وأن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرج عليه. كما وثق زخور أهمية تعهد أردوغان بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار الجنوب ودعم الجيش والجاهزية للمشاركة في قوات لضمان الاستقرار، فضلا عن تعزيز الحوار اللبناني السوري. القاهرة. تحيط أجواء من التفاؤل بالمفاوضات التي انطلقت الأربعاء الماضي في مصر بشأن مسار الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة قطاع غزة، وذلك عقب مقترحات معدلة قدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس لحسم النقاط الخلافية العالقة. ولاقت المقترحات التي قدمتها مؤخرا حركة حماس ترحيبا من ممثلي مجلس السلام العالمي الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما كشفه مصدر فصائلي مشارك في الاجتماع. وانطلقت سلسلة من الاجتماعات الأربعاء في مدينة العالمين الجديدة في مصر بين وفد حركة حماس المفاوض ومسؤولين في مصر، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والوسطاء

0: عن قطر وتركيا لبحث الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سلسلة لقاءات انطلقت في القاهرة في 6 يونيو حزيران الماضي بهدف بحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، ولا تزال مستمر لبحث النقاط الخلافية. وأكد مصدر فصائلي مشارك في الاجتماع الذي عقد الأربعاء أن هناك أجواء متفائلة تحيط بالمفاوضات في الوقت الراهن بعد الصيغة الأخيرة التي قدمها وفد حماس بشأن النقاط العالقة في خارطة الطريق التي طرحها المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف في مايو أيار الماضي. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، دخلت المرحلة الأولى منه حيز التنفيذ بوقف العمليات العسكرية، وانتهت بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، فيما تتركز المفاوضات حاليا على ترتيبات المرحلة الثانية. وتشمل المرحلة الثانية انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأحمر لتصبح مساحة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تعادل نحو 20% من مساحة القطاع، فضلا عن حظر احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم من قبل إسرائيل. كما تشمل المرحلة الثانية خطة التعامل مع سلاح المقاومة وتدمير ما تبقى من أنفاق في القطاع وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب المتمثل في المجلس التنفيذي المشكل من شخصيات دولية، إضافة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية والشروع في خطة لإعادة الإعمار. وأكد مصدر قيادي آخر بحماس شارك في اجتماعات القاهرة أن الحركة أزالت في تعديلاتها الأخيرة المخاوف بشأن سيطرتها على الحكم وحصر وتخزين السلاح، وأشار إلى الانتهاء بشكل كامل من إقرار البند الخاص بالرواتب والموظفين والتزامات الحكومة السابقة في غزة. قطاع غزة. أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر أمس. وقال مراسلون إن ليلة دامية عاشها أهالي القطاع جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة. وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وبإصابة أكثر من 20 شخصا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة. وفي جنوب قطاع غزة أسفر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن استشهاد 2 بينهما طفلة تبلغ 8 أعوام، إضافة إلى 3 مصابين أحدهم في حالة خطيرة وفق مصادر طبية في مستشفى ناصر. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة في إطار ما وصفه بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في القطاع. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يمثل لحظة فارقة في تنفيذ خطته للسلام، موضحا أنه سيتم تنفيذه في على مراحل بحيث يتزامن الانسحاب الإسرائيلي من غزة مع عملية نزع السلاح. وأضاف أن قوة دولية لتحقيق الاستقرار ستعمل إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع، معتبرا أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو تولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة غزة بالتعاون مع مجلس السلام الذي أسسه، بما يسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل ستحصل على الأمن الذي تستحقه. وتوجه ترامب بالشكر إلى مصر وقطر وتركيا على دورها في الوساطة، فيما أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس الجمعة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. بغداد. وسط استمرار ردود الفعل السياسية المنددة بالاستهداف الأمريكي السعودي لمقرات تابعة للحشد الشعبي الشيعي في العراق في 7 مدن عراقية، حمل زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر والسياسي السني البارز خميس الخنجر حملاء الميليشيات مسؤولية تلك الحوادث وانتهاك سيادة البلاد، وسط مطالبات نيابية باستضافة رئيس الحكومة علي الزيدي وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية لتقديم إحاطة رسمية بشأن الحادث والإجراءات المتخذة. وكتب الصدر تدوين ذكر فيها أن أفعال الميليشيات الوقحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة كانت وما زالت تتسبب باستشهاد المجاهدين في الحشد والقوات الأمنية بلا وجهة حق، مبينا أنه خلال ذلك يتنعم كبارهم بالأمن والراحة والتجارة، فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية. وأضاف لا عزاء لمن كانت تصرفاته سببا بفقدانهم، في إشارة إلى الضحايا الذين سقطوا جراء الحادث. إلى ذلك يرى السياسي العراقي خميس الخنجر أن مشكلة الميليشيات لم تعد شأنا داخليا يتم احتواؤه بالمساومات السياسية أو ترحيله من حكومة إلى أخرى، إنما خطر عابر للحدود العراقية ضد محيطه العربي. وحذر في بيان من أن البلاد باتت أمام مرحلة تغول خطيرة تمتلك فيها الميليشيات طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، ولا تعترف بالدولة ولا بمصالح البلاد العليا ولا القوانين والأعراف الدولية. ورأى أن هذا السلاح جعل العراق ساحة مفتوحة لتصفية حسابات الآخرين وتعريض سيادته وأمنه واقتصاده لخطر وشيك وعلى كل المستويات، عدا عن تهديد أمن جيرانه وسائر الدول الشقيقة التي هي جزء من أمن وعمق العراق. الرياض. بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في السعودية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم بلاده الثابت لأمن المملكة وسيادتها. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين. حرب الخليج. شنت الولايات المتحدة فجر أمس موجة مكثفة من الضربات مستهدفة عشرات القواعد والمواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني في أكبر عملية أمريكية منذ استئناف المواجهة. وامتد الحزام الناري إلى المناطق الساحلية في جنوب إيران، فشمل 5 محافظات وطال مواقع قريبة من مضيق هرمز، وعلى رأسها جزيرة قشم وكيش وجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران وميناء بندر عباس. وكثفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الضربات قائلة إنها طالت مراكز قيادة ومنشآت صاروخية ومسيرات وأنظمة دفاع ساحلي وقدرات بحرية. في المقابل زعم الحرس الفارسي تدمير مقاتلات أمريكية خلال هجومه على قاعدة في الأردن، فيما نفت سنتكوم تلك المزاعم وأكدت إحباط الهجوم الإيراني. وفي إسلام آباد قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام آباد تواصل جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى تفاهم إسلام آباد، مؤكدا استمرار المفاوضات خصوصا بشأن مضيق هرمز لخفض التصعيد. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 31 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: عثر على جثث 3 أشخاص داخل منزل إثر حريق هائل اندلع في جنوب غرب سيدني، حيث هرعت فرق الطوارئ إلى حديقة وايلي بعد الإبلاغ عن الحريق عند حوالي 9:45. والتهمت النيران شقة ملحقة بالمنزل، وكانت النيران شديدة لدرجة استدعت مشاركة 20 رجل إطفاء و5 شاحنات لإخمادها. وقالت الشرطة إنه تم العثور على 3 جثث داخل المنزل الواقع في شارع كورنيليا في وايلي بارك أثناء تفتيشه، ولم يتم التعرف على هوياتهم رسميا حتى الآن، ولم تصدر الشرطة أي تقديرات لأعمارهم أو أي معلومات أخرى عنهم. وبدأ تحقيق في أسباب الحريق، وتم تطويق المنزل كمسرح للجريمة. وصرح مسؤولون إنه لا يوجد لديهم خيط رئيسي في التحقيق حتى الآن نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشقة، لكن من بين الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها ما إذا كان سخان أو دراجة كهربائية قد تسببا في الحريق، وستعد الشرطة تقريرا لتقديمه إلى الطبيب الشرعي. كامبرا: مرة أخرى دعت بولين هانسون إلى إنهاء السياسة التعددية الثقافية، معتبرة أن أستراليا يجب أن تصبح مجتمعا ذا ثقافة واحدة. كما انتقدت بولين هانسون مستويات الهجرة المرتفعة، وقالت إن السياسات التعددية الثقافية أضعفت الوحدة الوطنية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وانتقادات من عدد من القادة السياسيين وممثلي المجتمعات المتعددة الثقافات. بريسبن: استجوبت العنصرية بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة طالبة مراهقة في مدرسة ثانوية إسلامية حول قرارها ارتداء النقاب وآرائها حول الشريعة الإسلامية وتعدد الزوجات. جاء هذا النقاش ضمن حوار صريح بث على برنامج سبوتلايت على القناة 7، حيث تم تصوير السناتور هانسون أيضا أثناء زيارتها للمملكة المتحدة ولقائها بالناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون. وخلال زيارتها للكلية الإسلامية في بريسبن، أخبرت هانسون نبيها البالغة من العمر 15 عاما إن مخاوفها لا تتعلق بالمسلمين عموما بل بما تراه تزايدا في التطرف في أستراليا. وقالت هانسون: إننا نشهد تزايدا كبيرا في التطرف في هذا البلد، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من تعرض البلاد لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخها والذي حدث على شاطئ بونداي. وقالت هانسون: إن الناس يعيشون في خوف من الهجمات الآن، ومعظم هذه الهجمات تأتي من جماعات إسلامية متطرفة تعيش في أستراليا، وهذا ما يقلقني. ثم انتقل الحديث إلى اختيار نبيها ارتداء النقاب وهو غطاء للوجه لا يظهر سوى العينين. وسألت هانسون نبيها عما إذا كان هذا قرارها الشخصي أم أن العائلة قد أثرت عليها، فأجابت نبيها: لا، إن والدتي ترتديه، ولكنني اخترت أن ارتديه من تلقاء نفسي، ومع تقدمي في السن ازدادت رغبتي في ارتدائه، وكان هذا خياري الشخصي. وعندما سئلت عن سبب رغبتها في ارتداء النقاب، أوضحت نبيها إنه يقوي إيمانها ويجنبها الحكم عليها من خلال مظهرها، وقالت: لأنني أشعر أنه يقوي صلتي بالله سبحانه وتعالى. وأضافت: كما أنه يشعرني بالتحرر من معايير الجمال الاجتماعية. وختمت نبيها قائلة: إن ارتداء النقاب يجعلني أشعر إن الناس لا يستطيعون الحكم علي بناء على مظهري، إنهم يركزون أكثر على جوانب أخرى مني، يركزون على طريقة كلامي وتفاعلي مع الآخرين. وأقرت هانسون بتفسير نبيها، لكنها أعربت عن قلقها بشأن شعور النساء بالضغط لارتداء الحجاب الديني. وقالت هانسون إن هذا خيارك وأنا أقر بذلك وأتقبله، غير أن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه رغما عنهن. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى الثقافة الأسترالية، حيث سألت هانسون هل سترتدين البيكيني على الشاطئ؟ فأجابت نبيها لا، لن أرتدي البيكيني. فقالت هانسون إن ارتداء ملابس السباحة على الشواطئ في أستراليا جزءا لا يتجزأ من الثقافة الأسترالية. فردت نبيها قائلة إن عدم ارتداء البيكيني لا يجعلها أقل أسترالية من غيرها، وإذا لم أتبع هذا النوع من الثقافة الأسترالية فهل يعني ذلك إنني أقل أسترالية من شخص يتبعه؟ فاستفسرت هانسون أيضا من نبيها عن تعدد الزوجات والشريعة الإسلامية وعن الإطار القانوني والأخلاقي الإسلامي الذي ينظم جوانب من الممارسات الدينية والحياة اليومية، بما في ذلك مسائل الزواج والمال والعلاقات الأسرية. وعندما سئلت نبيها عما إذا كان ينبغي السماح للرجال بتعدد الزوجات، أجابت نبيها بأن على الناس في أستراليا الالتزام بالقانون الأسترالي، وقالت إن هذا في أستراليا غير مسموح به، وأعتقد أن على الناس الالتزام بالقانون الأسترالي لأنهم اختاروا العيش في هذا البلد وعليهم التقيد بقانونه. وعندما سألتها هانسون نعم إذا كانت تؤمن بالشريعة الإسلامية، فأجابت نبيها نعم. وعندما ألح عليها بالسؤال عما إذا كان ينبغي السماح بذلك في أستراليا، أجابت نبيها لا إذا كان ذلك مخالفا للقانون. ثم سألتها هانسون عما إذا كان ينبغي للوالدين أن يكون لهما الحق في ترتيب زواج ابنتهما، فأجابت نبيها نعم لا أرى أي مشكلة في ذلك، لأن والدي يعرفان ما هو الأفضل لي، وطالما كان هناك اتفاق متبادل وكان الطفل نفسه موافقا على ذلك فلا أرى أي مشكلة في ذلك. هذا ومن المعلوم أن هانسون ارتدت زيا إسلاميا متشابها مرتين في قاعة مجلس الشيوخ، مرة عام 2017 ومرة أخرى عام 2025، في إطار استعراضات استفزازية، وقد وجهت إليها توبيخات خلال ظهورها في العام الماضي. واستعاد حزب أمة واحدة زخمه في أحدث استطلاعات الرأي بعد تراجع طفيف، حيث أظهر استطلاع نيوز بول يوم الأحد الماضي ارتفاع نسبة التصويت الأساسي للحزب بنقطة مئوية واحدة ليصل إلى 30%، مساويا بذلك النسبة التي وصل إليها حزب العمال. وانخفضت نسبة التصويت الأساسي لحزب العمال بثلاث نقاط خلال نفس الفترة، كما حقق الائتلاف تحسنا طفيفا حيث ارتفعت نسبة التصويت الأساسي له إلى 19% بعد أن كانت عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 17%. كامبرا. تواصل أستراليا ترسيخ موقعها بوصفها الجهة الرئيسية الممولة لدول المحيط الهادي، وذلك بعدما تجاوزت قيمة المساعدات التي صرفتها في المنطقة ملياري دولار، وفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد لوي الأسترالي. ويشير التقرير الذي يستند إلى بيانات خريطة مساعدات المحيط الهادي إلى أن أستراليا صرفت 2,160,000,000 دولار في المنطقة، لتحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية الشركاء الدوليين. وبلغ حجم التمويل الأسترالي أكثر من 3 أضعاف ما قدمته نيوزيلندا، والتي جاءت في المرتبة الثانية، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة وتلتها الصين. ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على حجم الأموال المقدمة فحسب، حيث تعكس أيضا جانبا من التنافس المتزايد بين القوى الإقليمية والدولية على تعزيز حضورها ونفوذها في دول المحيط الهادي. وركزت أستراليا تقليديا على تقديم المنح إلى دول المنطقة، لكنها اتجهت خلال السنوات الأخيرة بصورة متزايدة إلى توفير القروض لتمويل مشاريع كبيرة، لا سيما في قطاع البنى التحتية. ويقول الخبراء إن هذا التوجه نحو تقديم القروض يمثل تطورا مهما بالنسبة إلى أستراليا، لأنه يعني أنها تستطيع توفير مبالغ مالية أكبر لمشاريع البنى التحتية الكبرى، وهناك حاجة شديدة في منطقة المحيط الهادي وفجوة كبيرة في تمويل منشآت مثل الجسور والطرق والمطارات، وجميعها عناصر بالغة الأهمية لاقتصادات المنطقة، ويمكن للتمويل الخارجي أن يساعد في إنجازها. وما زالت أستراليا الشريك المالي الأكبر لدول المنطقة في وقت تسعى فيه قوى أخرى من بينها الولايات المتحدة والصين ونيوزيلندا إلى توسيع حضورها وعلاقاتها مع حكومات دول المحيط الهادي. ويمنح تمويل البنية التحتية أستراليا دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة، لكنه يسلط الضوء أيضا على أهمية ضمان أن تكون القروض مستدامة وقادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من دون إضافة أعباء مالية يصعب على الدول المستفيدة تحملها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: وعليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 687 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 17 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة وابدأ اقرأ معايا من الآية 58 و59 عشان تشوف الجحود اللي بجد بقى بتاع بني إسرائيل. اقرأ معايا كده 58 و59. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قبل ما نشوف النعمة دي، نعمة رقم 8 وانا بنعدهم في الآخر، يعني عايز أقول لكم حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري. قال: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. يعني اللي ما يشكرش النعم بيتعرض لزوال النعم منه، واللي يشكرها أكنه ربطها بالعقال. العقال ده هو الحبل اللي بيربط الدابة، وكان لما يركبوا الدابة ياخد الحبل ده يلفه ويحطه فوق راسه. عشان كده في الخليج بيتحط حاجة اسمها العقال، الأصل بتاعه ان ده الحبل اللي بيربط الدابة اسمه العقال. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. بني إسرائيل واضح ما كانوش بيشكروا النعم خالص، لذلك زالت منهم النعم نعمة نعمة. في السنة الثانية بعد الخروج من مصر فرض عليهم الجهاد. أمر الله النبي موسى صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل يدخلوا فلسطين، والقصة بتفاصيلها هنتطرق ليها في سورة المائدة بإذن الله، لكنها مذكورة باقتضاب جدا وباختصار جدا في سورة البقرة زي بقية النعم، كل واحدة منهم ليها قصة، لكنهم مذكورين باقتضاب شديد في البقرة، لأن الهدف مش الدخول في تفاصيل كل قصة، الهدف هو تعديد النعم، إظهار العدد الكبير من النعم اللي ربنا أنعم بيها على بني إسرائيل ولم يشكروه، هو ده الهدف. اقرأ كده معايا بقى الآية 58. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سيدنا موسى أمر بني إسرائيل يدخلوا قرية من قرى فلسطين ويأكلوا من خيراتها طالما أنهم زهقوا من المن والسلو، ادخلوا القرية وربنا هينصركم إذا حصل قتال. ولاختبار طاعتهم الأول أمرهم بدخول الباب، وفي تفسيرين للباب، إما باب القرية أو باب القبة اللي بيصلي باتجاهها موسى وبني إسرائيل، يعني كان عامل كده زي خيمة كده ليها باب واطي، لذلك مش شيء طبيعي إن باب القرية يكون باب واطي. يعني الحاجة التانية، حتى عادة كان كلمة باب القرية بيطلق على المدخل بين جبلين مش باب باب يعني فعلا، وأحيانا بعض القرى لها أبواب ولكن ليست كأبواب العادية بتاعت البيوت، يعني عادة بيدخل منها الجمال فأنا أرجح التفسير يقول ده باب القبة أو المسجد اللي كانوا بيصلوا باتجاهه موسى وبني إسرائيل. قال لهم ادخلوا الباب ده ساجدين، هو عايز يختبر طاعتهم قبل ما يروح يجاهد بيهم يشطمنهم. ادخلوا الباب ده ساجدين، يعني في حالة انحناء من التواضع، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كده دخل مكة وهو فاتح، دخل ساجد على بعيره حتى كادت رأسه تلمس ظهر البعير، مش دخول الفاتحين المنتصرين، لا دخل متواضع. فقالوا ادخلوا بهذا التواضع يعني، واطلبوا من ربنا انه يغفر لكم خطاياكم بانكم تقولوا كلمة بسيطة جدا، هتقولوا حطة، حطة يعني يا رب حط عنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا. ادخلوا الباب ده وانتم ساجدين ومتواضعين وقولوا كلمة بسيطة جدا حطة، ربنا هيغفر لكم خطاياكم وسيزيد نعمه على المحسنين اللي هيطيعوه هينصرهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عدد كبير منهم عندا في أوامر الله دخلوا الباب بس مش وهم ساجدين، لا ده العكس، قعدوا على مقعدتهم ودخلوا زحفوا أو دخلوا من غير ما يسجدوا، بدلوا ما قيل لهم، وبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، نوع من الحبوب، استهزاء بكلام الله وبأوامر الله. دي رواية من روايات القصة. هناك رواية أخرى هو أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أرسل 12 شخص يتجسسوا على العدو، ويجوز التجسس على العدو عند الحرب، في الحرب بتجوز أشياء لا تجوز في غير الحرب. فلما رجعوا أخبروا باللي هما شافوه في هذه القرية. اتنين منهم كانوا ناس كويسين وعايزين يجاهدوا في سبيل الله، منه هو يوشع بن نون، وده النبي بني إسرائيل اللي هيقود بني إسرائيل للنصر بعد وفاة سيدنا موسى، ويقال هو الغلام اللي كان مع سيدنا موسى في الرحلة بتاعته لما كان رايح يقابل العبد الصالح اللي هو الخضر. فواحد منهم يوشع بن نون والتاني اسمه كالب ابن بافونة. الاتنين دول دخلوا القرية لموا ثمار من ثمار القرية وجم يوروها لبني إسرائيل عشان يشجعوهم، وقالوا لهم ان العدو ايوة قوي صحيح لكن ممكن جدا هزمته اذا شغلنا عقلنا واذا حاربنا ببسالة وبقوة وبشجاعة والكلام ده. العشرة التانيين جابوا نوم وخافوا ونو انهم يقولوا لبني اسرائيل ان الارض لا خصبه ولا حاجه ومش حلوه قوي القريه ومش مستاهله يحاربوا عشانها ولا بتاع، وبالاضافه ان الحصون اللي فيها منيعه جدا ومعظم بني اسرائيل هيموتوا لو حاولوا يفتحوها، فكانوا هيعملوا عمليه تردد عند بني اسرائيل. فسيدنا موسى لما قعد مع ال12 دول لما رجعوا ولهم هيقولوا كده قال لهم لا ما تقولوش الكلام ده، الكلام ده مش صحيح، ويوشع وكالب لهم وجهه نظر افضل، واحنا ده الكلام اللي هيتقال. فلما سيدنا موسى طلب من بني اسرائيل ينصتوا، يعني استنصت بني اسرائيل لكالب، يعني طلب منهم ينصتوا لكالب، كالب ابن بافما طلع وقال الكلام اللي هم عايزين يقولوه، وطلع العشرة التانيين قالوا لا كان ده مش صحيح، وقالوا كلام تاني خالص غير اللي اتفقوا عليه مع سيدنا موسى عشان يكون كلامهم كله موحد، وكانوا سبب في تخويف بني اسرائيل مما جعلهم يتركوا فريضة الجهاد. فورا حصل ايه بقى؟ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اللي ظلموا انفسهم دول سواء بقى اللي عاندوا ودخلوا بمقعدتهم دي رواية، او العشرة اللي بدلوا الكلام وقالوا كلام مش صحيح، نزل عليهم رجز من السماء. رجز يعني عذاب، فيقال نزل عليهم مرض، نزل عليهم طاعون. طبعا زمان كان كل مرض يجي يتفشى بيسموه طاعون، لكن ممكن يكون احنا النهارده خلاص بقى بقينا اساتذه بقى في الامراض والطواعي والكورونا والاوميكرون، ونزل فيروس معين اصاب الذين ظلموا فقط وقتلهم فورا. بسبب ايه؟ بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم. وقلنا الفسق هو الخروج من شرع الله والخروج عن أوامر الله. طبعا باقي القصة بعد كده بقى إن ربنا كتب عليهم التيه، ما هو خلاص ما هو بني إسرائيل رفضوا الجهاد، فربنا كتب عليهم إنهم يتوهوا في صحراء سيناء 40 سنة بيلفحوا نفسهم. مات أثناء التيه سيدنا هارون، ومع الوقت على آخر الوقت كده مات سيدنا موسى كمان في التيه، ثم مات الجيل الجبان كله وظهر جيل جديد اللي رباه سيدنا موسى تربية إيمانية، وكمل تربيتهم يوشع ابن نون وفتح بهم فلسطين. فلسطين للمسلمين على مر التاريخ هي حق للمسلمين، وتكلمنا في الموضوع قبل كده في سورة الإسراء على مر التاريخ، لأنها أرض مباركة لا تحق إلا للمؤمنين بالله. أخونا شعبان أثار نقطة مهمة جدا أنا قعدت أفكر فيها طول الليل، أين ذكر الشيطان؟ ليه ربنا لم يذكر الشيطان نهائيا هنا؟ الحقيقة أنا في التدبر بيستوقفني صياغة الآيات، لقيت إن في شبه بينها وبين آيات قصة آدم. ركز كده معايا. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، ثانية واحدة كده أجيبها لكم، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. سمعتوا الصيغة دي قبل كده؟ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية الجنة فكلوا منها حيث شئتم رغدا، احنا سمعنا الكلام ده في قصة آدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. نعم ربنا الكثيرة تزول بكفرها وعدم شكرها. في حالة آدم وحواء حصل ايه؟ لما كفروا النعمة، ما ربنا أمرهم بأمر، اداهم النعم دي كلها وقال لهم ما تاكلوش من الشجرة دي بس، يعني الحرام عندهم بدل ما يبقى قائمة طويلة كده لا، حاجة واحدة بس حرام ما قدروش عليها. حصل ايه؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. قلنا اللي ما يشكرش النعم بيتعرض لزوالها. الشيطان وسوس لهم، عصوا ربنا، تركوا أمره، زالت النعمة. في حالة بني إسرائيل مين اللي وسوس؟ شياطين الإنس وسوسوا لبني إسرائيل بمعصية الله ومعصية الرسول، وانتهى الأمر بيهم إنهم فقدوا النعمة. إذن الشيطان لم يظهر في معظم قصص بني إسرائيل، لأن الشيطان عادة بيفسر عندنا بشيطان الجن، وكثير من معاصينا يا جماعة سببها وسوسة شياطين الإنس مش الجن، شياطين الإنس اللي بيتكلموا وبنسمع لهم، زي العشرة اللي عصوا سيدنا موسى وسمعوا لهم بني إسرائيل فتركوا فريضة الجهاد. ومعظم بلاوي بني إسرائيل وأخطائهم بسبب سماعهم للشياطين، شياطين الإنس. أظن في البقرة وردت وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني المنافقين لما بيبقوا مع الشياطين يعني مع أحبار اليهود بيقولوا لهم احنا معاكم انتوا، انما نحن مستهزئون، ده احنا بنقول للمؤمنين احنا مؤمنين استهزاء بهم. لكن اذا معظم بلاويهم بسبب انهم سمعوا لأحبارهم، أحبارهم يعني الشيوخ بتوعهم. انا بقولش ما سمعوش الشيوخ، لكن خلي عندك عقل، شو انت بتسمع لمين؟ تسمعش لأي حد. المسألة وصلت مراحل ان اي حد يقدر يعمل فيديو بيعمله وبيبقى شيخ وبيسمع له وبيبقى حتى لو اي كلام مجانين. ففي ناس بتطلع تلوث العقول، توك شوز تطلع تلوث العقول، فيديوهات على يوتيوب بتلوث العقول، فيسبوك بتلوث العقول. طيب مش بس وسوسة الشيطان. لذلك انا بصراحة السؤال اللي سأله شعبان امبارح وخلاني طول الليل عمال افكر فيه، فعلا الشيطان مش مذكور خالص، ده مقصوده عشان الناس مش كل حاجه ترميها على ابليس. لا، في اباء، في شياطين انس اخطر الف مره. رمضان، ما رمضان مليان معاصي. طب ما الشياطين مسلسله. ها لا، اللي مسلسل ده شياطين الجن، لكن مش شياطين الانس. شياطين الانس بتستعد لرمضان من دلوقتي. نعمه اخرى بقى تعال نشوفها، ربنا ذكرها، ربنا ذكر بها بني إسرائيل. بص معايا في الآية 60، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لما خرجوا من مصر، اول ما خرجوا مفيش تاني شهر قبل ما يوصلوا سيناء، اللي خلي بالك النعم دي مش بالتسلسل بتاعها، ما هياش بالترتيب التاريخي. لما خرجوا من مصر قبل ما يوصلوا سيناء، تبقى للتوراة قبل ما يوصلوا سيناء، مشوا شوية في الصحراء، الماء اللي معاهم بدأ ينفذ، بدأوا يعطشوا، ما خلي بالك هما كانوا بيشربوا نفسهم وكمان بيطبخوا بالمية دي اللي معاهم اللي شايلينها، وبيشربوا المعيز بتاعتهم، كان معهم أغنام، وما أصلا كانوا فترة لغاية ما ربنا أنزل المن والسلوى كانوا عايشين على اللبن بتاع الأغنام. فراحوا لسيدنا موسى لما بدأوا يعطشوا وتذمروا عليه، قالوا له أتصعدنا من مصر يعني طب اطلعنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا عطشا. هو طلعكم غصب عنكم، أده أنتوا كنتوا مستعبدين. وبعدين ما فيش أي احترام لأنبيائهم بالطريق، بيشوف الطريقة بيكنوا بيها. يعني الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله أنه ينزل المطر، بس طلبوا بأدب. يعني أعرابي راح للنبي قال له إيه، هلك الزرع والضرع فادعوا لنا الله أن يسقينا. ده أعرابي، أعرابي يعني مش حد مثقف ولا متعلم، ومعروفين حتى الأعراب أحنهم بالجفاف كده في الكلام. بص بيطلب إزاي، هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يسقينا. أدب موجود عند الناس. بني إسرائيل راحوا وطلبوا بمنتهى قلة الأدب إن سيدنا موسى حلهم المشكلة، فسيدنا موسى استسقى. الآية ما بتقولش استسقى الله، وإذ استسقى موسى لقومه، لأن استسقى يعني استسقى الله، لا أحد يملك نزول المطر إلا الله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. العصايا ظهر التانية، يبقى معروف طبعا أي عصايا. العصا بتاعت سيدنا موسى دي أصلا عصايته هو، ده ربنا مش منزلها من السماء، دي العصا اللي ربنا سأله وما تلك بيمينك يا موسى وإيه اللي في إيدك دي، عصايا بتاعته طول عمره. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها منافع أخرى. فربنا وراله العصايا دي عملت تلت معجزات كبيرة جدا. أول معجزة تحولت إلى أفعى حقيقية، أكلت العصي والحبال بتاعت الصحراء، عشان كده الصحراء أمنوا، لأن عرفوا أن العمل ده مش سحر. السحر بيسحر أعين الناس فيتخيل لهم أشياء مش حقيقية، لكن ده مش سحر، ده العصاية فعلا تحولت إلى ثعبان. حاجة تانية، العصا دي شقت البحر نصين. حاجة التالتة، العصا دي فجرت الماء من الحجر. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ازاي يعني؟ يعني سيدنا موسى يضرب حجر ينفجر منه 12 عين؟ لا، مش حجر واحد. الحجر هنا مش حجر معين، اضرب بعصاك الحجر يعني الحجارة، جنس الحجارة، اضرب اي حجر انت تختاره، ده معناها الحجر اي حجر وهيخرج منه المية. فسيدنا موسى اختار 12 حجر بعاد عن بعض وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا، انفجر 12 عين ماء. ليه 12؟ عشان بني اسرائيل 12 سبط اللي هم اولاد سيدنا يعقوب، لما تناسلوا نسل كل واحد منهم اصبح سبط، بقى اسمهم الاسباط. اليهود ما يقولوش القبائل، عندهم اسمها الاسباط. كل سيدنا موسى فجر عين ماء لكل سبط. المنطقه دي خارج مدينه السويس بحوالي 30 كيلو وتعرف بعيون موسى، فيها 12 واحه كل واحه فيها عين ماء، يقال هي دي المنطقه. وطبقا ده يوافق الكلام الموجود في التوراه فعلا، الوصف المنطقه في التوراه. سؤال بقى، ربنا اذا اراد شيئا يكفي ان يقول له كن فيكون؟ ليه امر موسى يضرب بعصاه الحجر يعني، وهو الذي يستطيع اخراج الماء دون كل ذلك؟ ده سؤال من الاسئله المهمه جدا نسالها بنفسنا. ربنا اراد انه يجعل نظام الكون ما هوش جلجلة زي نظام الصحراء كده اللي هو جلجلة يظهر مش عارف ايه، لا، نظام الكون اللي ربنا خلقه قائم على ربط المسببات بالاسباب. عاوز تنجح لازم تذاكر، عاوز تكسب المال لازم تشتغل، عاوز ماء ومفيش ماء. ربنا جعل موسى يعمل عمل معين حتى لو العمل ده مش الطبيعي بتاعه انه يؤدي الى خروج ماء، لكن لازم يعمل حاجة، وهو انه يضرب بعصاه الحجر وربنا بعد كده هيبارك ويطلع الماء، لكن مش تك بص اهو ماء طلعت. لا، السيدة مريم عاوزة تمر، عاوزة تاكلي، عاوزة تشربي، تعبانة بعد الولادة، هزي بجذع النخلة. ربنا قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. معقول بنت صغيرة عندها 12 سنة ولسه والدة هتهز نخلة؟ ده 10 رجالة ما يقدرش يهزوا نخلة. الناس بس اللي عارف فاكرين النخلة دي كانت بتميل كده، لا، 10 رجالة ما يقدرش يهزوا النخلة. لكن ربنا أراد إنه يبقى النظام في الدنيا إن كل شيء كل نتيجة تترتب على عمل، حتى لو العمل ده لا يؤدي إلى هذه النتيجة، في الطبيعي ربنا بيتدخل يبارك فيؤدي العمل إلى نتيجة، لكن مفيش نتيجة تيجي كده فجأة، ده نظام الكون. ودي المعاني المهمة جدا احنا نفكر فيها، لأن هو ده المعاني اللي بتفهمنا ربنا خلق الدنيا دي وبيسيرها ازاي. يا رب 60 تاني كده، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. كل سبت عرفوا العين بتاعتهم لشربوا منها. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كتير مننا بيشعروا بالغيظ الحقيقة من كتر الفرص اللي أخدوها بني إسرائيل. أنا عمال يجيلي مسجات منكم. هو ممكن نفهم هو ليه ربنا بديهم الفرص دي كلها؟ هو يعني واضح جدا حضرتك انهم ما يستهلوش. طيب مين فيكم شايف كده؟ ان انا بصراحة متغاظ، شايف ناس متغاظ من كتر الفرص اللي خدوها وهم لم يشكروا النعم وما يستهلوهاش. لو انت شايف كده اسأل نفسك، انت نظرت لنفسك الاول؟ عديت نعم ربنا عليك؟ هل شاعر انك انت بتشكر النعم بتاعت ربنا عليك كفاية؟ قبل ما تنظر لتقصير الناس انظر لتقصيرك انت. احنا استنى يا جماعة تعودنا نقرأ قصص بني اسرائيل ونضحك عليهم ونعايب عليهم. ربنا قال ايه بقى؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ونضحك. لو انت فاهم الآية بتقول ايه؟ الآية بتكلمك انت. الآية دي معناها ان مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل ايه؟ غزلان يعني؟ حمير برضو. الله، كل قصص بني اسرائيل نزللنا احنا لتحذرنا احنا. الله، هم وكل اليهم حمل لواء دعوة الاسلام ثم سحب منهم هذا العهد لما كفروا بأنعم الله، كفروا بنعمة ربنا ولم يشكروا نعمة ربنا. الكلام ده لازم تقرأ وتتهز من جواك وتخاف، مش تضحك عليهم. اليهود على فكرة لم يكفروا بوجود الله ولم يكفروا بنبوة موسى، اليهود كفروا النعمة. والمسلمين دلوقتي ايه نظامهم بقى ان شاء الله؟ ما الحمد لله مؤمنين بالله ومؤمنين بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هل احنا بنشكر نعمة ربنا؟ هو ده السؤال كل واحد لازم يسأله نفسه. ما انت بتقرأ القرآن عشان يربيك ويغيرك.

0: نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
9: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه

مسكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 31 من تموز يوليو لعام 2026. القاهرة. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غداة إعلان القاهرة أن حريقا نشب في ميناء دمياط كان ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، في تطور أثار مخاوف من تمدد الحرب الدائرة مع إيران إلى جبهات وممرات بحرية جديدة. جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وأن أمنها له أهمية قصوى بالنسبة لبلاده، محذرا مما وصفها بمخططات إسرائيلية وعمليات العلم الزائف الهادفة بحسب تعبيره إلى تقويض السلام الإقليمي. وحذر السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ودعا إلى ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد وفق ما نقله المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وأكد السيسي خلال الاتصال مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، مستعرضا الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب سانشيز عن إدانة بلاده للهجوم مؤكدا تضامن إسبانيا حكومة وشعبا مع مصر، ومشددا على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة وعلى التسوية السلمية للنزاعات حفاظا على السلم والأمن في الشرق الأوسط. وكانت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أعلنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقع، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. بدورها أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي للميناء بشكل طبيعي واستمراره في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف. ويعد ميناء دمياط على البحر المتوسط من أهم الموانئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية جراء الحرب، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره. الرياض. أعلنت 14 دولة دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية.

أسس للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات كل من السعودية، قطر، الكويت، البحرين، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال. وأكدت هذه الدول وفق البيان المشترك أنها ستستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف. وشددت على أن المشاركة في أنشطة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وعملياته تبقى قرارا سياديا لكل دولة وفقا لقوانينها وإجراءاتها الوطنية. كما دعت الدول المؤسسة بقية الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إليه في إطار توسيع التعاون في مجال الأمن البحري. واتفقت الدول المؤسسة وفق البيان المشترك على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف وأن تستضيف مقره الرئيس. وتستضيف المملكة القيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة ومركز العمليات البحرية المشتركة، إضافة إلى الأمانة العامة لتكون الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف. وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع السعودية على منصة إكس، يهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر تعزيز الأمن البحري، حماية حرية الملاحة، تأمين خطوط التجارة الدولية، حماية طرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات، تطوير التخطيط العملياتي، تنفيذ تدريبات وتمارين بحرية مشتركة، وبناء القدرات العسكرية وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة. وأكد البيان المشترك أن جميع أنشطة التحالف ستتم وفقا للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. مدريد. تحولت موجة عبور مهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضع للحكم الإسباني إلى أزمة إنسانية وسياسية بعد انتشال 9 جثث لمهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى المدينة، في وقت دعا فيه وزير الخارجية الإيطالي إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن. وفي أحدث المستجدات، أعلنت السلطات الإسبانية انتشال 9 جثث لمهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الواقع أقصى شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط والخاضع للحكم الإسباني. وجاء ذلك وسط تدفق لمئات المهاجرين أغلبهم من المغرب إلى سبتة، وذلك عقب وصول أكثر من 1500 مهاجر سباحة من المغرب إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة، مما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار الجيش. وهذه أكبر عملية عبور جماع انطلاقا من المغرب في اتجاه مدينة سبتة من قبل مهاجرين أغلبهم رجال ومراهقون منذ عام 2021، عندما وصل نحو 10,000 مهاجر في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين. أنقرة. تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة عقب أيام قليلة من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن تحمل دلالات جيوسياسية متجاوزة للأبعاد الثنائية، إذ تعكس صعود المركزية التركية في إدارة ملفات المنطقة المشتعلة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة أنقرة في قوة بديلة في لبنان. وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة تتسم بالتوسع العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان والانقسام الداخلي حول خيارات السلام وسلاح حزب الله، مما يدفع بيروت لتشكيل شبكة أمان إقليمية ترتكز على الشراكة مع تركيا. ويرى الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية سليم زخور أن توقيت الزيارة يعزز مسار الصعود الكبير للدور الإقليمي لتركيا الذي يمسك بملفات متعددة.

0: عدة، لافتا إلى أن هذا التتابع بين البيت الأبيض وأنقرة يكرر سيناريو زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي متزامنا مع علاقات الصداقة القوية بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان. وعلى الصعيد اللبناني، أكد زخور أن زيارة عون تمثل محاولة لحشد دعم إقليمي ودولي خلف الثوابت اللبنانية الموحدة في المفاوضات مع إسرائيل، مشددا على ما أعلنه الرئيس اللبناني بأنه لا استقرار للمنطقة دون استقرار لبنان، وأن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرج عليه. كما وثق زخور أهمية تعهد أردوغان بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار الجنوب ودعم الجيش والجاهزية للمشاركة في قوات لضمان الاستقرار، فضلا عن تعزيز الحوار اللبناني السوري. القاهرة، تحيط أجواء من التفاؤل بالمفاوضات التي انطلقت الأربعاء الماضي في مصر بشأن مسار الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة قطاع غزة، وذلك عقب مقترحات معدلة قدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس لحسم النقاط الخلافية العالقة. ولاقت المقترحات التي قدمتها مؤخرا حركة حماس ترحيبا من ممثلي مجلس السلام العالمي الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما كشفه مصدر فصائلي مشارك في الاجتماع. وانطلقت سلسلة من الاجتماعات الأربعاء في مدينة العالمين الجديدة في مصر بين وفد حركة حماس المفاوض ومسؤولين في مصر، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والوسطاء عن قطر وتركيا، لبحث الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سلسلة لقاءات انطلقت في القاهرة في 6 يونيو حزيران الماضي بهدف بحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، ولا تزال مستمر لبحث النقاط الخلافية. وأكد مصدر فصائلي مشارك في الاجتماع الذي عقد الأربعاء أن هناك أجواء متفائلة تحيط بالمفاوضات في الوقت الراهن بعد الصيغة الأخيرة التي قدمها وفد حماس بشأن النقاط العالقة في خارطة الطريق التي طرحها المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف في مايو أيار الماضي. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، دخلت المرحلة الأولى منه حيز التنفيذ بوقف العمليات العسكرية، وانتهت بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، فيما تتركز المفاوضات حاليا على ترتيبات المرحلة الثانية. وتشمل المرحلة الثانية انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأحمر لتصبح مساحة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تعادل نحو 20% من مساحة القطاع، فضلا عن حظر احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم من قبل إسرائيل. كما تشمل المرحلة الثانية خطة التعامل مع سلاح المقاومة وتدمير ما تبقى من أنفاق في القطاع وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب المتمثل في المجلس التنفيذي المشكل من شخصيات دولية، إضافة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية والشروع في خطة لإعادة الإعمار. وأكد مصدر قيادي آخر بحماس شارك في اجتماعات القاهرة أن الحركة أزالت في تعديلاتها الأخيرة المخاوف بشأن سيطرتها على الحكم وحصر وتخزين السلاح، وأشار إلى الانتهاء بشكل كامل من إقرار البند الخاص بالرواتب والموظفين والتزامات الحكومة السابقة في غزة. قطاع غزة، أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر أمس. وقال مراسلون إن ليلة دامية عاشها أهالي القطاع جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة. وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وبإصابة أكثر من 20 شخصا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة. وفي جنوب قطاع غزة أسفر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن استشهاد شخصين بينهما طفلة تبلغ 8 أعوام، إضافة إلى 3 مصابين أحدهم في حالة خطيرة وفق مصادر طبية في مستشفى ناصر. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة في إطار ما وصفه بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في القطاع. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يمثل لحظة فارقة في تنفيذ خطته للسلام، موضحا أنه سيتم تنفيذه في على مراحل بحيث يتزامن الانسحاب الإسرائيلي من غزة مع عملية نزع السلاح. وأضاف أن قوة دولية لتحقيق الاستقرار ستعمل إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع، معتبرا أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو تولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة غزة بالتعاون مع مجلس السلام الذي أسسه، بما يسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل ستحصل على الأمن الذي تستحقه. وتوجه ترامب بالشكر إلى مصر وقطر وتركيا على دورها في الوساطة، فيما أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس الجمعة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. بغداد. وسط استمرار ردود الفعل السياسية المنددة بالاستهداف الأمريكي السعودي لمقرات تابعة للحشد الشعبي الشيعي في العراق في 7 مدن عراقية، حمل زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر والسياسي السني البارز خميس الخنجر حملاء الميليشيات مسؤولية تلك الحوادث وانتهاك سيادة البلاد، وسط مطالبات نيابية باستضافة رئيس الحكومة علي الزيدي وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية لتقديم إحاطة رسمية بشأن الحادث والإجراءات المتخذة. وكتب الصدر تدوين ذكر فيها أن أفعال الميليشيات الوقحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة كانت وما زالت تتسبب باستشهاد المجاهدين في الحشد والقوات الأمنية بلا وجهة حق، مبينا أنه خلال ذلك يتنعم كبارهم بالأمن والراحة والتجارة، فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية. وأضاف لا عزاء لمن كانت تصرفاته سببا بفقدانهم، في إشارة إلى الضحايا الذين سقطوا جراء الحادث. إلى ذلك يرى السياسي العراقي خميس الخنجر أن مشكلة الميليشيات لم تعد شأنا داخليا يتم احتواؤه بالمساومات السياسية أو ترحيله من حكومة إلى أخرى، إنما خطر عابر للحدود العراقية ضد محيطه العربي. وحذر في بيان من أن البلاد باتت أمام مرحلة تغول خطيرة تمتلك فيها الميليشيات طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، ولا تعترف بالدولة ولا بمصالح البلاد العليا ولا القوانين والأعراف الدولية. ورأى أن هذا السلاح جعل العراق ساحة مفتوحة لتصفية حسابات الآخرين وتعريض سيادته وأمنه واقتصاده لخطر وشيك وعلى كل المستويات، عدا عن تهديد أمن جيرانه وسائر الدول الشقيقة التي هي جزء من أمن وعمق العراق. الرياض. بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في السعودية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم بلاده الثابت لأمن المملكة وسيادتها. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين. حرب الخليج. شنت الولايات المتحدة فجر أمس موجة مكثفة من الضربات مستهدفة عشرات القواعد والمواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني في أكبر عملية أمريكية منذ استئناف المواجهة. وامتد الحزام الناري إلى المناطق الساحلية في جنوب إيران، فشمل 5 محافظات وطال مواقع قريبة من مضيق هرمز، وعلى رأسها جزيرة قشم وكيش وجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران وميناء بندر عباس. وكثفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الضربات قائلة إنها طالت مراكز قيادة ومنشآت صاروخية ومسيرات وأنظمة دفاع ساحلي وقدرات بحرية. في المقابل زعم الحرس الفارسي تدمير مقاتلات أمريكية خلال هجومه على قاعدة في الأردن، فيما نفت سنتكوم تلك المزاعم وأكدت إحباط الهجوم الإيراني. وفي إسلام آباد قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام آباد تواصل جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى تفاهم إسلام آباد، مؤكدا استمرار المفاوضات خصوصا بشأن مضيق هرمز لخفض التصعيد. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 31 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، عثر على جثث 3 أشخاص داخل منزل إثر حريق هائل اندلع في جنوب غرب سيدني، حيث هرعت فرق الطوارئ إلى حديقة وايلي بعد الإبلاغ عن الحريق عند حوالي 9:45. والتهمت النيران شقة ملحقة بالمنزل، وكانت النيران شديدة لدرجة استدعت مشاركة 20 رجل إطفاء و5 شاحنات لإخمادها. وقالت الشرطة إنه تم العثور على 3 جثث داخل المنزل الواقع في شارع كورنيليا في وايلي بارك أثناء تفتيشه، ولم يتم التعرف على هوياتهم رسميا حتى الآن، ولم تصدر الشرطة أي تقديرات لأعمارهم أو أي معلومات أخرى عنهم. وبدأ تحقيق في أسباب الحريق، وتم تطويق المنزل كمسرح للجريمة. وصرح مسؤولون إنه لا يوجد لديهم خيط رئيسي في التحقيق حتى الآن نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشقة، لكن من بين الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها ما إذا كان سخان أو دراجة كهربائية قد تسببا في الحريق، وستعد الشرطة تقريرا لتقديمه إلى الطبيب الشرعي. كامبرا. مرة أخرى دعت بولين هانسون إلى إنهاء سياسة التعددية الثقافية، معتبرة أن أستراليا يجب أن تصبح مجتمعا ذا ثقافة واحدة. كما انتقدت بولين هانسون مستويات الهجرة المرتفعة، وقالت إن سياسات التعددية الثقافية أضعفت الوحدة الوطنية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وانتقادات من عدد من القادة السياسيين وممثلي المجتمعات المتعددة الثقافات. بريسبن. استجوبت العنصرية بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة طالبة مراهقة في مدرسة ثانوية إسلامية حول قرارها ارتداء النقاب وآرائها حول الشريعة الإسلامية وتعدد الزوجات. جاء هذا النقاش ضمن حوار صريح بث على برنامج سبوتلايت على القناة السابعة، حيث تم تصوير السناتور هانسون أيضا أثناء زيارتها للمملكة المتحدة ولقائها بالناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون. وخلال زيارتها للكلية الإسلامية في بريسبن، أخبرت هانسون نبيها البالغة من العمر 15 عاما إن مخاوفها لا تتعلق بالمسلمين عموما بل بما تراه تزايدا في التطرف في أستراليا. وقالت هانسون إننا نشهد تزايدا كبيرا في التطرف في هذا البلد، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من تعرض البلاد لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخها والذي حدث على شاطئ بونداي. وقالت هانسون إن الناس يعيشون في خوف من الهجمات الآن، ومعظم هذه الهجمات تأتي من جماعات إسلامية متطرفة تعيش في أستراليا، وهذا ما يقلقني. ثم انتقل الحديث إلى اختيار نبيها ارتداء النقاب وهو غطاء للوجه لا يظهر سوى العينين. وسألت هانسون نبيها عما إذا كان هذا قرارها الشخصي أم أن العائلة قد أثرت عليها، فأجابت نبيها: لا، إن والدتي ترتديه ولكنني اخترت أن ارتديه من تلقاء نفسي، ومع تقدمي في السن ازدادت رغبتي في ارتدائه وكان هذا خياري الشخصي. وعندما سئلت عن سبب رغبتها في ارتداء النقاب، أوضحت نبيها إنه يقوي إيمانها ويجنبها الحكم عليها من خلال مظهرها، وقالت: لأنني أشعر أنه يقوي صلتي بالله سبحانه وتعالى. وأضافت: كما أنه يشعرني بالتحرر من معايير الجمال الاجتماعية. وختمت نبيها قائلة: إن ارتداء النقاب يجعلني أشعر إن الناس لا يستطيعون الحكم علي بناء على مظهري، إنهم يركزون أكثر على جوانب أخرى مني، يركزون على طريقة كلامي وتفاعلي مع الآخرين. وأقرت هانسون بتفسير نبيها، لكنها أعربت عن قلقها بشأن شعور النساء بالضغط لارتداء الحجاب الديني. وقالت هانسون: إن هذا خيارك وأنا أقر بذلك وأتقبله، غير أن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه رغما عنهن. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى الثقافة الأسترالية، حيث سألت هانسون: هل سترتدين البيكيني على الشاطئ؟ فأجابت نبيها: لا، لن أرتدي البيكيني. فقالت هانسون إن ارتداء ملابس السباحة على الشواطئ في أستراليا جزءا لا يتجزأ من الثقافة الأسترالية. فردت نبيها قائلة: إن عدم ارتداء البيكيني لا يجعلها أقل أسترالية من غيرها، وإذا لم أتبع هذا النوع من الثقافة الأسترالية فهل يعني ذلك إنني أقل أسترالية من شخص يتبعه؟ فاستفسرت هانسون أيضا من نبيها عن تعدد الزوجات والشريعة الإسلامية وعن الإطار القانوني والأخلاقي الإسلامي الذي ينظم جوانب من الممارسات الدينية والحياة اليومية، بما في ذلك مسائل الزواج والمال والعلاقات الأسرية. وعندما سئلت نبيها عما إذا كان ينبغي السماح للرجال بتعدد الزوجات، أجابت نبيها بأن على الناس في أستراليا الالتزام بالقانون الأسترالي، وقالت إن هذا في أستراليا غير مسموح به، وأعتقد أن على الناس الالتزام بالقانون الأسترالي لأنهم اختاروا العيش في هذا البلد وعليهم التقيد بقانونه. وعندما سألتها هانسون عما إذا كانت تؤمن بالشريعة الإسلامية، فأجابت نبيها: نعم. وعندما ألح عليها بالسؤال عما إذا كان ينبغي السماح بذلك في أستراليا، أجابت نبيها: لا، إذا كان ذلك مخالفا للقانون. ثم سألتها هانسون عما إذا كان ينبغي للوالدين أن يكون لهما الحق في ترتيب زواج ابنتهما، فأجابت نبيها: نعم، لا أرى أي مشكلة في ذلك، لأن والدي يعرفان ما هو الأفضل لي، وطالما كان هناك اتفاق متبادل وكان الطفل نفسه موافقا على ذلك فلا أرى أي مشكلة في ذلك. هذا ومن المعلوم أن هانسون ارتدت زيا إسلاميا متشابها مرتين في قاعة مجلس الشيوخ، مرة عام 2017 ومرة أخرى عام 2025، في إطار استعراضات استفزازية وقد وجهت إليها توبيخات خلال ظهورها في العام الماضي. واستعاد حزب أمة واحدة زخمه في أحدث استطلاعات الرأي بعد تراجع طفيف، حيث أظهر استطلاع نيوز بول يوم الأحد الماضي ارتفاع نسبة التصويت الأساسي للحزب بنقطة مئوية واحدة ليصل إلى 30%، مساويا بذلك النسبة التي وصل إليها حزب العمال. وانخفضت نسبة التصويت الأساسي لحزب العمال بثلاث نقاط خلال نفس الفترة، كما حقق الائتلاف تحسنا طفيفا حيث ارتفعت نسبة التصويت الأساسي له إلى 19% بعد أن كانت عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 17%. كامبرا. تواصل أستراليا ترسيخ موقعها بوصفها الجهة الرئيسية الممولة لدول المحيط الهادئ، وذلك بعدما تجاوزت قيمة المساعدات التي صرفتها في المنطقة ملياري دولار وفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد لوي الأسترالي. ويشير التقرير الذي يستند إلى بيانات خريطة مساعدات المحيط الهادي إلى أن أستراليا صرفت 2,160,000,000 دولار في المنطقة لتحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية الشركاء الدوليين، وبلغ حجم التمويل الأسترالي أكثر من 3 أضعاف ما قدمته نيوزيلندا والتي جاءت في المرتبة الثانية، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة وتلتها الصين. ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على حجم الأموال المقدمة فحسب، حيث تعكس أيضا جانبا من التنافس المتزايد بين القوى الإقليمية والدولية على تعزيز حضورها ونفوذها في دول المحيط الهادي. وركزت أستراليا تقليديا على تقديم المنح إلى دول المنطقة، لكنها اتجهت خلال السنوات الأخيرة بصورة متزايدة إلى توفير القروض لتمويل مشاريع كبيرة لا سيما في قطاع البنى التحتية. ويقول الخبراء إن هذا التوجه نحو تقديم القروض يمثل تطورا مهما بالنسبة إلى أستراليا، لأنه يعني أنها تستطيع توفير مبالغ مالية أكبر لمشاريع البنى التحتية الكبرى، وهناك حاجة شديدة في منطقة المحيط الهادي وفجوة كبيرة في تمويل منشآت مثل الجسور والطرق والمطارات، وجميعها عناصر بالغة الأهمية لاقتصادات المنطقة ويمكن للتمويل الخارجي أن يساعد في إنجازها. وما زالت أستراليا الشريك المالي الأكبر لدول المنطقة في وقت تسعى فيه قوى أخرى من بينها الولايات المتحدة والصين ونيوزيلندا إلى توسيع حضورها وعلاقاتها مع حكومات دول المحيط الهادي. ويمنح تمويل البنية التحتية أستراليا دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة، لكنه يسلط الضوء أيضا على أهمية ضمان أن تكون القروض مستدامة وقادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من دون إضافة أعباء مالية يصعب على الدول المستفيدة تحملها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان، فيما يلي نبقى مع هذا الدرس لفضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد إبراهيم عبد الباعث تحت عنوان قل هذه سبيلي.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، تعالى في ذاته عن إدراك المدركين، وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين، نزل في علوه وعلى في نزوله، وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه، فهو صفوة الصفوة ولباب اللباب، اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك أن الإسلام هو رسالة الوسطية إلى الخلق فيما حمله من معالم الهداية الربانية. ولقد أكد ربنا تبارك وتعالى هذا المعنى، ليس بالنص القرآني الذي نعلمه جميعا فحسب، وإنما فيما نلمسه من هذا الاتساع، فيما حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمانة البلاغ عن الله سبحانه. ولم يكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من الرسل، بل كان واحدا منهم، غير أن الحق جلت حكمته قد جعل له الهيمنة على كل شريعة سابقة، وذلك بمقتضى إرساله رحمة للعالمين. نعم، لقد كان رحمة، وما زالت الأمة الإسلامية تعيش معالم هذه الرحمة الربانية من خلال تعاملها مع هذا الشرع الحنيف ومع هذه الرسالة الربانية التي اتسمت بالوسطية في أوامرها وفي تكاليفها وفي شرائعها وفي حدودها وفي أحكامها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكما أن الوسطية تعني في معناها الأولي البعد عن طرفي القصد من الإفراط والتفريط، فهي تعني أيضا بالمعنى الذي تدل عليه الآية البعد عن الحيف والبعد عن الجور، وهذا ما أكده السياق في قوله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالشهادة أمانة، ولكنها لا تطلب إلا من العدل ولا تقبل إلا من العدل. وهذه الآية الكريمة نصا في أن هذه الأمة قد شهد الله لها بالعدالة جملة، فهي أمة وسط لا تجنح إلى الجور أو الظلم أو الحيف. وهذا هو المعنى الذي نجد بينه وبين المعنى الأول نوعا من التلازم، فلا يكاد الأمران ينفصلان عن المؤمن الذي يرجو لقاء ربه ويبتغي رضوانه. فالوسطية بمفهوم البعد عن طرفي القصد أمر أكده الإسلام فيما جاء به من تلك الشرائع وتلك الأوامر وتلك الأحكام، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نعم، فما أكده الله هنا أكده في سورة البقرة في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فما بال أقوام لم يرضوا لهذه الأمة إلا العنت والمشقة بما تحملوا من أمانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي لم يحسنوا العمل من خلال أدائها، بل تحملوا من الشدة وتحملوا من القسوة على هذه الأمة ما لا يساعد على تحقيق الإصلاح في مجتمعاتنا، وإنما هذا أمر نجده في الشرائع السابقة. في الشرائع السابقة لقد أسمعنا ربنا سبحانه وتعالى آيات من كتابه الكريم تنبئ بأن السابقين من اليهود والنصارى أو من اليهود خاصة قد شددوا فشدد عليهم. تلك حقيقة، فالشدة توجب الشدة. وكذلك أقول لهؤلاء الذين يتشددون في مناصحتهم لهذه الأمة، أقول لهم: إن أردتم الإصلاح فعليكم بالرفق، إن أردتم الإصلاح فعليكم بالمناصحة الكريمة. نعم الدين النصيحة، ولكن كيف تؤدى؟ كيف تؤدى هذه النصيحة؟ هل تؤدى بمثل ما نرى عليه بعض الناس من دفعهم في صدور الناس، أو من تسفيه أحلامهم، أو من مبادرة الحق بالحكم على عباده بأنهم ضلال، أو بأنهم قد انحرفوا عن طريق الحق، أو بأنهم قد خرجوا عن سبيل الجادة؟ هذه صور نراها في مجتمعاتنا المعاصرة. نرى هناك من يزعم النصيحة للأمة ولكنه لا يحسن الأدب فيها، لا يحسن أن يتوجه بها إلى الناس بملاطفة وبمصانعة، وهذا من شأنه أن يحمل الناس على التراجع وعلى البعد عن هذه الشريعة، لأنه قد أنزلها في غير منزلها وصورها على غير صورتها المشرقة. هذه الشريعة السمحاء، هذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي حملت إلينا أسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، ما ينبغي لنا أن نعكر صفاءها، وما ينبغي لنا أن نكدر بياضها، فهي كما وصفها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة بن الصامت: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو سبيل الإصلاح، سبيل الإصلاح أن نكون ربانيين فيما ندعو إليه وبما ندعو إليه، كما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد ذكر الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. وقيل الرباني الذي يعلم الناس بصغار المسائل قبل كبارها، الربانيون الذين يترفقون بالناس ويعلمونهم من الأمور ما يتناسب مع آفاقهم ومع عقولهم، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ من حكمة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون مقدرا طاقة الناس فيما يتحملون، وأن يكون مدركا لآثار دعوته إلى الله سبحانه وتعالى من خلال التزامه بأدب النبوة، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ما عاب شيئا قط، بل وما خدش حياء إنسان قط، بل كان الحليم كان الحليم ذا الأناة، كان الرفيق الشفيق، كان وطيء الجانب أو وطيء الكنف، واسع الصدر، لين العريكة، حلو اللسان، هكذا. فأين نحن من هذه الآداب ومن هذه الأخلاق التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين نحن من هذه الطريقة، الطريقة المحمدية التي اهتدى بها الكثيرون ممن صدوا عن سبيل الله وممن ركبوا العناد وممن واجهوا دعوته بالتكذيب والصلف والاستكبار؟ كيف رجعوا إلى الحق؟ كيف دخلوا في الإسلام؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة، أي فبرحمة من الله، كان لينك لهم، كان لين جانبك في التعامل مع هؤلاء، سيما الذين عاشوا تلك الحياة القاسية في البوادي، والذين يشير إليهم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطبائع؟ كيف عالج أولئك الذين ما ألفوا إلا العيش في بيئة لا تنتج أي نوع من الحضارات الإنسانية؟ نشأ في مكة في بيئة تتسم بالقسوة، فلا جرم أن كان أصحابها أو الذين يعيشون أو الذين عاشوا فيها كانت قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. نعم، ولعلكم تذكرون من هذه الصور ما ندد به الحق سبحانه وتعالى من وأدهم للبنات: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تلك صورة من تلك الصور التي أفرزتها حياتهم الخشنة القاسية. كيف تحول أولئك إلى رجال ضرب بهم المثل في الرحمة؟ كيف تحول أولئك إلى ما أكده ربنا سبحانه وتعالى من خلال الثناء عليهم بقوله: رحماء بينهم؟ متى نشأت هذه الرحمة؟ متى؟ إنها نشأت بناشئة الإسلام في نفوسهم، عندما أسلموا أصبحوا متدبجين بهذه الأخلاق الإسلامية، ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من هذه الأخلاق. نعم، رحماء بينهم. وأنا أرى أن الضمير في بينهم يعود إلى الكفار أيضا لورود ذكرهم أو لقرب ذكرهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي رحماء بين الكفار. كيف يكون ذلك؟ من واجب المسلم أن يظهر التراحم بينه وبين إخوانه سيما إذا كان يعيش في تلك المجتمعات الأخرى التي ليس لها انتماء إلى الإسلام. ينبغي أن نتراحم في تلك المجتمعات وأن نظهر لهم معالم الرحمة حتى يؤمنوا بأن الإسلام ما جاء أبدا بما قد توهموه أو بما قد زعموه من أن الإسلام جاء بسفك الدماء، أو من أن الإسلام دين ما أقيم إلا على العنف والإرهاب. هذا ما يشيع له دائما وما يروجون له دائما من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، يشيعون دائما أن الإسلام ما انتشر إلا بحد السيف. إذن ليست القيمة أن يكون التراحم بيننا في مجتمعاتنا الإسلامية فحسب، وإنما الشأن أن يكون هذا التراحم ظاهرا لأعدائنا حتى يؤمنوا أنه الحق، وحتى يؤمنوا أن هذه الرسالة المحمدية ما جاءت إلا من أجل توطيد السلام في الأرض. فلا جرم أن كانت تحيتنا هي السلام، وأيضا تحية المؤمنين في الجنة السلام، والجنة هي دار السلام، والسلام من أسماء الله تسمى به وهو المصدر، كما تسمى بالعدل وهو المصدر، ليدل على أن الحق سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا من أجل سعادتهم بمعرفته وحسن الإقبال عليه. فما أشقى الذين أغمضوا أعينهم عن تلك الصور التي تؤكد في نفوسنا وترسخ في نفوسنا معاني الرحمة، تلك الرحمة، الرحمة التي وصف الله بها نفسه كما وصف بها نبيه في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل للمسلمين أو للمؤمنين، بل قال للعالمين. هو رحمة كلية في كل ما أتى وفي كل ما ترك، رحمة حتى في وجوده، حتى في وجوده الصوري كان رحمة. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فكان وجوده مانعا من الخسف والمسخ والاستئصال، كان وجوده أمانا لأهل الأرض. وما كان الله ليعذبهم، واللام تعرف عند اللغويين بلام الجحود، أي ما كان ينبغي لله أن يعذبهم وأنت فيهم، أي حالة كونك بين أظهرهم. نعم، وما وصف الله مكة بالأمن أو الأمان إلا يوم أن حل فيها رسول الله. فالبلد الأمين لم تكن أمانا إلا بعد ظهور دعوته عليه الصلاة والسلام. وهذا البلد الأمين، البلد الأمين الذي صار أمنا للناس وصار مثابة للناس وأمنا كما أكد ربنا تبارك وتعالى، ما تحقق ذلك إلا حينما ظهرت دعوته عليه الصلاة والسلام، والتي حملت إلى البشرية ألوية الحق، ومعالم الصدق في كل ما حمل.

مشاهد. أيها الأحباب، لا أجدني في حاجة إلى التأكيد على هذا الأمر الذي أكدته شريعتنا بنصوصها، بل بواقع التشريع فيها. فواقع التشريع خير شاهد على ما أكدت وعلى ما قررت من أن الإسلام هو دين جاء ليحقق التوازن بين متطلبات الحياة وبين ما خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوازن، والذي أعنيه بالوسطية، لم يتحقق في شريعة سابقة، إنما تحقق في شريعتنا التوازن بين الخوف والرجاء، التوازن بين أداء ما كلفت أو ما خوطبت به من فروع الشريعة وأصولها، وبين ما كلفت به من التحمل بتبعات هذه القوامة وهذه الرعاية التي أقامك الله فيها. فليس المسلم من فرط، وليس المسلم من أفرط، بل المسلم من حقق التوازن في أموره كلها، حتى في خوفه ورجائه. كما نرى أن جناحي الطائرة لم يكونا أداتين للطيران فقط، وإنما هما أداة للتوازن أيضا، التوازن بين كل ما يأتيه الإنسان من متطلبات الحياة، حتى فيما هو مباح. فقد ذم الله سبحانه وتعالى الإسراف، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. صورة من صور التوازن، الإسراف الذي يقول فيه ربنا: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، وهو غير التبذير من حيث الدلالة اللغوية أو من حيث الفرق. فالإسراف هو إنفاق الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أما التبذير فهو إنفاق الشيء فيما لا ينبغي أصلا. المؤمن يعمل دائما على تحقيق التوازن الذي يسعد به في مباشرة كل ما أحل الله له في الحياة، فهو صاحب رغبة ورهبة، صاحب خوف ورجاء، ولكن لا يأخذ الخوف وحده ولا يأخذ الرجاء وحده، بل يجعل كل منهما ضابطا للآخر. فهو يخاف الله خوف الراجين، ويرجوه رجاء الخائفين. يعمل دائما على أن يكون عبدا لله في كل حال، في منشطه ومكرهه، في مشهده ومغيبه، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في إقباله وإدباره، في سفره وحضره، في سلمه وحربه، في رضاه وغضبه، في كل أحواله يسعى إلى تحقيق هذا التوازن، حتى لا يكون منحرفا عن سبيل الوسطية التي أكدها ربنا تبارك وتعالى. والحديث حول هذا المعنى ذو شجون، ولكنني اقتفيت بما يتسع له الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى

0: أن يحقق لنا ولكم هذا التوازن في كل شيء، وأن يجعلنا عبادا ربانيين، وأن يجعلنا دائما متخلقين بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومتأدبين بأدبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله من فضله. لا شك أن لمفهوم الوسطية في الإسلام التفاتا إلى جانب الاعتقاد، فمن الوسطية في الاعتقاد أن يبحث الإنسان فيما أحجم عنه الشارع أو فيما لم يبينه المعصوم. الوسطية في الاعتقاد ألا نتكلم في حد الاستواء أو المعية أو الصفات الإلهية، وإنما نؤمن بها على ما يقتضيه الكمال في جانب الحق سبحانه وتعالى، وهو الكمال المطلق الذي لا يحد بحد ولا يقيد بقيد، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما ينبغي أن نخوض مع الخائضين أو أن نقول ما يقوله البعض متجرئين على الحق بأنه استوى على العرش أي جلس، أو أن له يدا، ويعنون بذلك الجارحة، ولا يغني عنهم أن يقولوا ليست كأيدينا، ولا يغني عنهم أن يقولوا له وجه ليس كوجوهنا، أو قدم ليس كأقدامنا، أو سمع ليس كأسماعنا، أو بصر ليس كأبصارنا. بل أذكر كلمة لبعض العارفين يقول فيها: تكلم سبحانه لا عن صمت متقدم ولا سكوت متوهم، بكلام قديم أزلي كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته. كلم به موسى عليه السلام ليس بحروف ولا أصوات ولا نغم ولا لغات، فهو سبحانه وتعالى كلامه ليس بلهات ولا لسان، كما أن سمعه ليس بأصمخة ولا آذان، كما أن بصره ليس بحدقة ولا أجفان. فسبحانه من بعيد دان، ليس كمثله شيء. تلك حقيقة ما ينبغي أن يجهلها المسلم فيما يعتقد في جانب من ليس كمثله شيء، فهو سبحانه منزه عما يتصوره الإنسان. وأنا قلت أكثر من مرة إن من يقول إن له يدا ليست كأيدينا لم يغلق على نفسه أو غيره باب التصور في ذات الله، وإن كان قد نفى المثل، لكن نفي المثل لا يقتضي إغلاق باب التصور، بل لا يزال باب التصور مفتوحا. ولذلك قال المحققون: ينبغي أن يكون إيماننا بهذه الآيات وما تحمله من الصفات إيمانا مبنيا على التسليم في معانيها لمن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما يغني الخوض في ذلك عن الإنسان في طلبه للحقيقة، وإنما كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: فوض أحاديث الصفات ولا تشبه أو تعطل، إن رمت إلا الخوض في حل مشكلة فأول إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول. فمن قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله فقد استوعى الحق لنفسه فيما طلب منه ويكفيه هذا، ولن يطالب يوم القيامة بأن يعرف الحد في الاستواء أو الحد في هذه الصفات، إنما سيسأل عن أكسابه لا عن علمه بربه ولا عن علمه بصفاته. سيسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لن تقف أيها المرء بين يدي ربك ليسألك ما حد استوائي أو ما معنى يد الله فوق أيديهم. هذه أمور ينبغي أن تستقر في نفس المؤمن على مقتضى التنزيه لله سبحانه وتعالى في كل ما ثبت له من الصفات. وهذا هو الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد الوسطية في الاعتقاد، ألا نغلو كما غلا من قبلنا. فشبه الله بعباده. اليهود يعتقدون في الله الجسمية، بل واليهود يؤكدون أن الله خلق السماوات والأرض ثم أصابه النصب والتعب يوم السبت فاستلقى على قفاه. اليهود يعتقدون ذلك، فاحذروا، احذروا من هذه العقيدة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما يخطر ببالك، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. أسألك ربنا أن تعصمنا وإخواننا من الزيغ في هذه العقيدة، وأن تحفظ علينا إيماننا. اللهم احفظ علينا إيماننا الذي هو عصمة أمرنا، احفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: كان هذا درسا لفضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد إبراهيم عبد الباعث، وكان بعنوان: قل هذه سبيلي. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد به، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: قوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه ابن حبان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يذكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

قتل

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 31 من تموز يوليو لعام 2026. القاهرة. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غداة إعلان القاهرة أن حريقا نشب في ميناء دمياط كان ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، في تطور أثار مخاوف من تمدد الحرب الدائرة مع إيران إلى جبهات وممرات بحرية جديدة. جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وأن أمنها له أهمية قصوى بالنسبة لبلاده، محذرا مما وصفها بمخططات إسرائيلية وعمليات العلم الزائف الهادفة بحسب تعبيره إلى تقويض السلام الإقليمي. وحذر السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ودعا إلى ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد وفق ما نقله المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وأكد السيسي خلال الاتصال مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، مستعرضا الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب سانشيز عن إدانة بلاده للهجوم، مؤكدا تضامن إسبانيا حكومة وشعبا مع مصر، ومشددا على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة وعلى التسوية السلمية للنزاعات حفاظا على السلم والأمن في الشرق الأوسط. وكانت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أعلنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقع، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. بدورها أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي للميناء بشكل طبيعي واستمراره في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف. ويعد ميناء دمياط على البحر المتوسط من أهم الموانئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية جراء الحرب، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره. الرياض. أعلنت 14 دولة دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. وشارك في الاجتماع ممثلو 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لدى المملكة من أصل 51 دولة ومنظمة وجهت إليها الدعوة، فيما توزعت المشاركة بين الحضور المباشر والافتراضي. وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان على منصة إكس إن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية وما تفرضه من مخاطر على سلامة الملاحة الدولية. وبحسب البيان تضم قائمة الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات كل من السعودية، قطر، الكويت، البحرين، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال. وأكدت هذه الدول وفق البيان المشترك أنها ستستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف، وشددت على أن المشاركة في أنشطة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وعملياته تبقى قرارا سياديا لكل دولة وفقا لقوانينها وإجراءاتها الوطنية. كما دعت الدول المؤسسة بقية الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إليه في إطار توسيع التعاون في مجال الأمن البحري. واتفقت الدول المؤسسة وفق البيان المشترك على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس، وتستضيف المملكة القيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة ومركز العمليات البحرية المشتركة، إضافة إلى الأمانة العامة لتكون الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف. وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع السعودية على منصة إكس، يهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر تعزيز الأمن البحري، حماية حرية الملاحة، تأمين خطوط التجارة الدولية، حماية طرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات، تطوير التخطيط العملياتي، تنفيذ تدريبات وتمارين بحرية مشتركة، وبناء القدرات العسكرية وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة. وأكد البيان المشترك أن جميع أنشطة التحالف ستتم وفقا للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. مدريد. تحولت موجة عبور مهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضع للحكم الإسباني إلى أزمة إنسانية وسياسية بعد انتشال 9 جثث لمهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى المدينة، في وقت دعا فيه وزير الخارجية الإيطالي إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن. وفي أحدث المستجدات، أعلنت السلطات الإسبانية انتشال 9 جثث لمهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الواقع أقصى شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط والخاضع للحكم الإسباني. وجاء ذلك وسط تدفق لمئات المهاجرين أغلبهم من المغرب إلى سبتة، وذلك عقب وصول أكثر من 1500 مهاجر سباحة من المغرب إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة، مما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار الجيش. وهذه أكبر عملية عبور جماعي انطلاقا من المغرب في اتجاه مدينة سبتة من قبل مهاجرين أغلبهم رجال ومراهقون منذ عام 2021، عندما وصل نحو 10,000 مهاجر في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين. أنقرة. تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة عقب أيام قليلة من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن تحمل دلالات جيوسياسية متجاوزة للأبعاد الثنائية، إذ تعكس صعود المركزية التركية في إدارة ملفات المنطقة المشتعلة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة أنقرة في قوة بديلة في لبنان. وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة تتسم بالتوسع العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان والانقسام الداخلي حول خيارات السلام وسلاح حزب الله، مما يدفع بيروت لتشكيل شبكة أمان إقليمية ترتكز على الشراكة مع تركيا. ويرى الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية سليم زخور أن توقيت الزيارة يعزز مسار الصعود الكبير للدور الإقليمي لتركيا الذي يمسك بملفات متعددة، لافتا إلى أن هذا التتابع بين البيت الأبيض وأنقرة يكرر سيناريو زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، متزامنا مع علاقات الصداقة القوية بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان. وعلى الصعيد اللبناني أكد زهور أن زيارة عون تمثل محاولة لحشد دعم إقليمي ودولي خلف الثوابت اللبنانية الموحدة في المفاوضات مع إسرائيل، مشددا على ما أعلنه الرئيس اللبناني بأنه لا استقرار للمنطقة دون استقرار لبنان، وأن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرج عليه. كما وثق زهور أهمية تعهد أردوغان بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار الجنوب ودعم الجيش والجاهزية للمشاركة في قوات لضمان الاستقرار، فضلا عن تعزيز الحوار اللبناني السوري. القاهرة: تحيط أجواء من التفاؤل بالمفاوضات التي انطلقت الأربعاء الماضي في مصر بشأن مسار الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة قطاع غزة، وذلك عقب مقترحات معدلة قدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس لحسم النقاط الخلافية العالقة. ولاقت المقترحات التي قدمتها مؤخرا حركة حماس ترحيبا من ممثلي مجلس السلام العالمي الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما كشفه مصدر فصائلي مشارك في الاجتماع. وانطلقت سلسلة من الاجتماعات الأربعاء في مدينة العالمين الجديدة في مصر بين وفد حركة حماس المفاوض ومسؤولين في مصر، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والوسطاء عن قطر وتركيا، لبحث الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سلسلة لقاءات انطلقت في القاهرة في 6 يونيو حزيران الماضي بهدف بحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، ولا تزال مستمر لبحث النقاط الخلافية. وأكد مصدر فصائلي مشارك في الاجتماع الذي عقد الأربعاء أن هناك أجواء متفائلة تحيط بالمفاوضات في الوقت الراهن بعد الصيغة الأخيرة التي قدمها وفد حماس بشأن النقاط العالقة في خارطة الطريق التي طرحها المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف في مايو أيار الماضي. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، دخلت المرحلة الأولى منه حيز التنفيذ بوقف العمليات العسكرية، وانتهت بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، فيما تتركز المفاوضات حاليا على ترتيبات المرحلة الثانية. وتشمل المرحلة الثانية انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأحمر لتصبح مساحة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تعادل نحو 20% من مساحة القطاع، فضلا عن حظر احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم من قبل إسرائيل. كما تشمل المرحلة الثانية خطة التعامل مع سلاح المقاومة وتدمير ما تبقى من أنفاق في القطاع وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب المتمثل في المجلس التنفيذي المشكل من شخصيات دولية، إضافة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية والشروع في خطة لإعادة الإعمار. وأكد مصدر قيادي آخر بحماس شارك في اجتماعات القاهرة أن الحركة أزالت في تعديلاتها الأخيرة المخاوف بشأن سيطرتها على الحكم وحصر وتخزين السلاح، وأشار إلى الانتهاء بشكل كامل من إقرار البند الخاص بالرواتب والموظفين والتزامات الحكومة السابقة في غزة. قطاع غزة: أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر أمس. وقال مراسلون إن ليلة دامية عاشها أهالي القطاع جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة. وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وبإصابة أكثر من 20 شخصا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة. وفي جنوب قطاع غزة أسفر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن استشهاد شخصين بينهما طفلة تبلغ 8 أعوام، إضافة إلى 3 مصابين أحدهم في حالة خطيرة وفق مصادر طبية في مستشفى ناصر. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة في إطار ما وصفه بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في القطاع. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يمثل لحظة فارقة في تنفيذ خطته للسلام، موضحا أنه سيتم تنفيذه في على مراحل بحيث يتزامن الانسحاب الإسرائيلي من غزة مع عملية نزع السلاح. وأضاف أن قوة دولية لتحقيق الاستقرار ستعمل إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع، معتبرا أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو تولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة غزة بالتعاون مع مجلس السلام الذي أسسه بما يسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل ستحصل على الأمن الذي تستحقه. وتوجه ترامب بالشكر إلى مصر وقطر وتركيا على دورها في الوساطة، فيما أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس الجمعة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. بغداد. وسط استمرار ردود الفعل السياسية المنددة بالاستهداف الأمريكي السعودي لمقرات تابعة للحشد الشعبي الشيعي في العراق في 7 مدن عراقية، حمل زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر والسياسي السني البارز خميس الخنجر حملاء الميليشيات مسؤولية تلك الحوادث وانتهاك سيادة البلاد، وسط مطالبات نيابية باستضافة رئيس الحكومة علي الزيدي وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية لتقديم إحاطة رسمية بشأن الحادث والإجراءات المتخذة. وكتب الصدر تدوين ذكر فيها أن أفعال الميليشيات الوقحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة كانت وما زالت تتسبب باستشهاد المجاهدين في الحشد والقوات الأمنية بلا وجهة حق، مبينا أنه خلال ذلك يتنعم كبارهم بالأمن والراحة والتجارة، فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية. وأضاف لا عزاء لمن كانت تصرفاته سببا بفقدانهم، في إشارة إلى الضحايا الذين سقطوا جراء الحادث. إلى ذلك يرى السياسي العراقي خميس الخنجر أن مشكلة الميليشيات لم تعد شأنا داخليا يتم احتواؤه بالمساومات السياسية أو ترحيله من حكومة إلى أخرى، إنما خطر عابر للحدود العراقية ضد محيطه العربي. وحذر في بيان من أن البلاد باتت أمام مرحلة تغول خطيرة تمتلك فيها الميليشيات طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، ولا تعترف بالدولة ولا بمصالح البلاد العليا ولا القوانين والأعراف الدولية. ورأى أن هذا السلاح جعل العراق ساحة مفتوحة لتصفية حسابات الآخرين وتعريض سيادته وأمنه واقتصاده لخطر وشيك وعلى كل المستويات، عدا عن تهديد أمن جيرانه وسائر الدول الشقيقة التي هي جزء من أمن وعمق العراق. الرياض. بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في السعودية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم بلاده الثابت لأمن المملكة وسيادتها. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين. حرب الخليج. شنت الولايات المتحدة فجر أمس موجة مكثفة من الضربات مستهدفة عشرات القواعد والمواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني في أكبر عملية أمريكية منذ استئناف المواجهة. وامتد الحزام الناري إلى المناطق الساحلية في جنوب إيران، فشمل 5 محافظات وطال مواقع قريبة من مضيق هرمز، وعلى رأسها جزيرة قشم وكيش وجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران وميناء بندر عباس. وكثفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الضربات قائلة إنها طالت مراكز قيادة ومنشآت صاروخية ومسيرات وأنظمة دفاع ساحلي وقدرات بحرية. في المقابل زعم الحرس الفارسي تدمير مقاتلات أمريكية خلال هجومه على قاعدة في الأردن، فيما نفت سنتكوم تلك المزاعم وأكدت إحباط الهجوم الإيراني. وفي إسلام آباد قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام آباد تواصل جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى تفاهم إسلام آباد، مؤكدا استمرار المفاوضات خصوصا بشأن مضيق هرمز لخفض التصعيد. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 31 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: عثر على جثث 3 أشخاص داخل منزل إثر حريق هائل اندلع في جنوب غرب سيدني، حيث هرعت فرق الطوارئ إلى حديقة وايلي بعد الإبلاغ عن الحريق عند حوالي 9:45. والتهمت النيران شقة ملحقة بالمنزل، وكانت النيران شديدة لدرجة استدعت مشاركة 20 رجل إطفاء و5 شاحنات لإخمادها. وقالت الشرطة إنه تم العثور على 3 جثث داخل المنزل الواقع في شارع كورنيليا في وايلي بارك أثناء تفتيشه، ولم يتم التعرف على هوياتهم رسميا حتى الآن، ولم تصدر الشرطة أي تقديرات لأعمارهم أو أي معلومات أخرى عنهم. وبدأ تحقيق في أسباب الحريق، وتم تطويق المنزل كمسرح للجريمة. وصرح مسؤولون إنه لا يوجد لديهم خيط رئيسي في التحقيق حتى الآن نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشقة، لكن من بين الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها ما إذا كان سخان أو دراجة كهربائية قد تسببا في الحريق، وستعد الشرطة تقريرا لتقديمه إلى الطبيب الشرعي. كامبرا. مرة أخرى دعت بولين هانسون إلى إنهاء سياسة التعددية الثقافية، معتبرة أن أستراليا يجب أن تصبح مجتمعا ذا ثقافة واحدة. كما انتقدت بولين هانسون مستويات الهجرة المرتفعة، وقالت إن سياسات التعددية الثقافية أضعفت الوحدة الوطنية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وانتقادات من عدد من القادة السياسيين وممثلي المجتمعات المتعددة الثقافات. بريزبن. استجوبت العنصرية بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة طالبة مراهقة في مدرسة ثانوية إسلامية حول قرارها ارتداء النقاب وآرائها حول الشريعة الإسلامية وتعدد الزوجات. جاء هذا النقاش ضمن حوار صريح بث على برنامج سبوتلايت على القناة 7، حيث تم تصوير السناتور هانسون أيضا أثناء زيارتها للمملكة المتحدة. ولقائها بالناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، وخلال زيارتها للكلية الإسلامية في بريسبن أخبرت هانسون نبيها البالغة من العمر 15 عاما إن مخاوفها لا تتعلق بالمسلمين عموما بل بما تراه تزايدا في التطرف في أستراليا. وقالت هانسون إننا نشهد تزايدا كبيرا في التطرف في هذا البلد، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من تعرض البلاد لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخها والذي حدث على شاطئ بونداي. وقالت هانسون إن الناس يعيشون في خوف من الهجمات الآن، ومعظم هذه الهجمات تأتي من جماعات إسلامية متطرفة تعيش في أستراليا، وهذا ما يقلقني. ثم انتقل الحديث إلى اختيار نبيها ارتداء النقاب وهو غطاء للوجه لا يظهر سوى العينين، وسألت هانسون نبيها عما إذا كان هذا قرارها الشخصي أم أن العائلة قد أثرت عليها. فأجابت نبيها لا، إن والدتي ترتديه ولكنني اخترت أن ارتديه من تلقاء نفسي، ومع تقدمي في السن ازدادت رغبتي في ارتدائه وكان هذا خياري الشخصي. وعندما سئلت عن سبب رغبتها في ارتداء النقاب أوضحت نبيها إنه يقوي إيمانها ويجنبها الحكم عليها من خلال مظهرها، وقالت لأنني أشعر أنه يقوي صلتي بالله سبحانه وتعالى. وأضافت كما أنه يشعرني بالتحرر من معايير الجمال الاجتماعية. وختمت نبيها قائلة إن ارتداء النقاب يجعلني أشعر إن الناس لا يستطيعون الحكم علي بناء على مظهري، إنهم يركزون أكثر على جوانب أخرى مني، يركزون على طريقة كلامي وتفاعلي مع الآخرين. وأقرت هانسون بتفسير نبيها لكنها أعربت عن قلقها بشأن شعور النساء بالضغط لارتداء الحجاب الديني. وقالت هانسون إن هذا خيارك وأنا أقر بذلك وأتقبله، غير أن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه رغما عنهن. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى الثقافة الأسترالية، حيث سألت هانسون هل سترتدين البيكيني على الشاطئ؟ فأجابت نبيها لا، لن أرتدي البيكيني. فقالت هانسون إن ارتداء ملابس السباحة على الشواطئ في أستراليا جزءا لا يتجزأ من الثقافة الأسترالية. فردت نبيها قائلة إن عدم ارتداء البيكيني لا يجعلها أقل أسترالية من غيرها، وإذا لم أتبع هذا النوع من الثقافة الأسترالية فهل يعني ذلك إنني أقل أسترالية من شخص يتبعه؟ فاستفسرت هانسون أيضا من نبيها عن تعدد الزوجات والشريعة الإسلامية وعن الإطار القانوني والأخلاقي الإسلامي الذي ينظم جوانب من الممارسات الدينية والحياة اليومية بما في ذلك مسائل الزواج والمال والعلاقات الأسرية. وعندما سئلت نبيها عما إذا كان ينبغي السماح للرجال بتعدد الزوجات أجابت نبيها بأن على الناس في أستراليا الالتزام بالقانون الأسترالي، وقالت إن هذا في أستراليا غير مسموح به، وأعتقد أن على الناس الالتزام بالقانون الأسترالي لأنهم اختاروا العيش في هذا البلد وعليهم التقيد بقانونه. وعندما سألتها هانسون عما إذا كانت تؤمن بالشريعة الإسلامية فأجابت نبيها نعم. وعندما ألح عليها بالسؤال عما إذا كان ينبغي السماح بذلك في أستراليا أجابت نبيها لا، إذا كان ذلك مخالفا للقانون. ثم سألتها هانسون عما إذا كان ينبغي

رأيي بعد تراجع طفيف، حيث أظهر استطلاع نيوسبول يوم الأحد الماضي ارتفاع نسبة التصويت الأساسي للحزب بنقطة مئوية واحدة ليصل إلى 30%، مساويا بذلك النسبة التي وصل إليها حزب العمال. وانخفضت نسبة التصويت الأساسي لحزب العمال بثلاث نقاط خلال نفس الفترة، كما حقق الائتلاف تحسنا طفيفا حيث ارتفعت نسبة التصويت الأساسي له إلى 19% بعد أن كانت عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 17%. كامبرا. تواصل أستراليا ترسيخ موقعها بوصفها الجهة الرئيسية الممولة لدول المحيط الهادي، وذلك بعدما تجاوزت قيمة المساعدات التي صرفتها في المنطقة ملياري دولار وفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد لوي الأسترالي. ويشير التقرير الذي يستند إلى بيانات خريطة مساعدات المحيط الهادي إلى أن أستراليا صرفت 2,160,000,000 دولار في المنطقة لتحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية الشركاء الدوليين، وبلغ حجم التمويل الأسترالي أكثر من 3 أضعاف ما قدمته نيوزيلندا والتي جاءت في المرتبة الثانية، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة وتلتها الصين. ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على حجم الأموال المقدمة فحسب، حيث تعكس أيضا جانبا من التنافس المتزايد بين القوى الإقليمية والدولية على تعزيز حضورها ونفوذها في دول المحيط الهادي. وركزت أستراليا تقليديا على تقديم المنح إلى دول المنطقة، لكنها اتجهت خلال السنوات الأخيرة بصورة متزايدة إلى توفير القروض لتمويل مشاريع كبيرة لا سيما في قطاع البنى التحتية. ويقول الخبراء إن هذا التوجه نحو تقديم القروض يمثل تطورا مهما بالنسبة إلى أستراليا، لأنه يعني أنها تستطيع توفير مبالغ مالية أكبر لمشاريع البنى التحتية الكبرى. وهناك حاجة شديدة في منطقة المحيط الهادي وفجوة كبيرة في تمويل منشآت مثل الجسور والطرق والمطارات، وجميعها عناصر بالغة الأهمية لاقتصادات المنطقة ويمكن للتمويل الخارجي أن يساعد في إنجازها. وما زالت أستراليا الشريك المالي الأكبر لدول المنطقة في وقت تسعى فيه قوى أخرى من بينها الولايات المتحدة والصين ونيوزيلندا إلى توسيع حضورها وعلاقاتها مع حكومات دول المحيط الهادي. ويمنح تمويل البنية التحتية أستراليا دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة، لكنه يسلط الضوء أيضا على أهمية ضمان أن تكون القروض مستدامة وقادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من دون إضافة أعباء مالية يصعب على الدول المستفيدة تحملها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وصف النار الجزء الثالث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته.
1: مرحبا بحضرتكم في حلقة جديدة في الوعد الحق. اليوم من مشيئة الله تبارك وتعالى الحلقة الثالثة في وصف النار. ما زلنا في وصف النار والعياذ بالله. نكمل الحوار يعني، ولكن قبل إكمال وصف النار حتى لا نقطع كلام فضيلتكم، إذا أذنت لنا هنالك بعض الوقفات أو بعض المرح نود أن نسلط الضوء عليها قبل أن نستكمل الآيات مع فضيلتكم كما أحصلتموها من كتاب الله عز وجل. يطيب لي في البداية فضيلة داعي الإسلام الكبير الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي، من يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وهو يعلم كمن يتعداها وهو لا يعلم؟
2: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
1: عليه الصلاة والسلام.
2: طبعا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا في درجات الإسابة ولا في درجات العقوبة. يعني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يختلف عن الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. شتان ما بين الاثنين. لا. انسان مثلا ما كان يدرك ابدا ان مجرد ان يفطر يوم عند في رمضان ان هذا يقتضي ان يصوم 60 يوم متتاليه دون انقطاع، كان لا يعرف ولا يعرف حجم المصيبه. فلما بدا في المعرفه بدا يعني يرى، ولكن بعض الناس ياتي من باب تلبيس ابليس يقول له لا داعي للمعرفه لان المعرفه تكلفك أوامر ونواهي. فقال رجل يا أبا هريرة أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه، قال كفاك بترك العلم إضاعة له.
1: الله أكبر.
2: يبقى لازم نتعلم،
1: لازم،
2: فلولا نفر من كل يعني لازم ينفر طائفة وتتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، لابد من هناك من طائفة تتعلم، وهذه الطائفة تعلم من لا يعلم، لأن نحن اتفقنا أن هناك حد أدنى في المعرفة.
1: هل نحن مسؤولون عن هذا الحد الأدنى إذا لم نتعلم؟
2: لابد. ولذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق،
1: هذا خطاب للرسول فقط.
2: الخطاب الشرعي أو الآيات القرآنية والنصوص القرآنية ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ.
1: جميل.
2: يعني لا تخص هذا أن يكلم القرآن سيدنا محمد، لا، اقرأ أنت يا محمد باسم ربك واقرأوا يا أتباع محمد باسم ربكم. لا تقتصر قضية اقرأ فقط باسم ربك، كل باسم ربك، نام باسم ربك، تحرك باسم ربك، تحكم باسم ربك، اعدل باسم ربك، لا تظلم باسم ربك، سر في هذا الكون باسم ربك، اصلح كل شيء ولكن باسم ربك.
1: نعم.
2: بهذا المنطق فالذي يعلم طبعا المسألة سبحان الله
1: له عذاب مختلف.
2: ولذلك طبعا ولذلك بعض من أهل الكتاب قال فيهم رب العباد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن يكون الحج عليهم مرتين، لم يعرف الحق ثم يميد
1: وينكره
2: ويسفه ويعاديه ويحاربه ويؤمن بباطل آخر. انظر إلى التركيبة
1: صعب.
2: فطبعا يختلف الذي يعلم عن الذي لا يعلم.
1: صحيح.
2: هذا عقاب شديد.
1: طب مسألة التوبة هل تقبل من الذي لا يعلم وتقبل من الذي يعلم أم
2: التوبة تقبل من أي تائب عالم أم لم يعلم؟ لأن التواب هو رب العالم ورب الجاهل.
1: صحيح.
2: لأنه رب العالمين، أنا أقف في كل يوم 17 مرة الحمد لله رب العالمين، فبهذا المنطق أنا أدخل نفسي في هذه في العالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. فأنا من ضمن العالمين الذين سواء إن كنت عالما أو جاهلا تبت تاب الله عليه.
1: نعم. طيب هل الإنسان الجاهل الذي لم يعط نفسه فرصة التعلم والتفقه في أمور الدين أو حتى فرصة السؤال يحاسب يوم القيامة على هذا؟
2: يحاسب على جهله. يعني هل يعني هو في أمور الدنيا خبير بها وفي أمور الدين لماذا لا يكون خبيرا بها؟
1: ما فيش وقت.
2: لا لا لا، الله عز وجل لما كلفنا لما كلفنا ليس هناك وقت عند عمر بن الخطاب عند عمر في وقت وعند عمر عام 2005 ميلادية ليس في وقت. لا القرآن لم ينزل للصحابة ثم للتابعين لا ثم لتابعي التابعين لا ثم لنا لا القرآن يظل كما هو إلى أن يرث الله الأرض من عليه.
3: نعم.
2: وجعل الله عز وجل في قضية التعدي هذه مسألتان. الله عز وجل يقول في مرة تلك حدود الله فلا تعتدوها.
3: نعم.
2: وفي مرة تلك حدود الله فلا تقربوها. الأولى في الأوامر أما الثانية في النواهي.
3: مفصل
2: مفصل. أنت عندك سبحان الله العظيم الله حد حدوده.
3: نعم.
2: حد
3: حدوده.
2: خلاص.
3: نعم.
2: ترى إيه صلي صم. سبحان الله
3: كذا كذا
2: لا تعتد لا تتعدى هذا
3: الأوامر
2: معنا. الأوامر
3: الأوامر
2: الأوامر طيب. أوامر الله عز وجل هو حدوده.
3: طب هي حدود الله أوامر ونواه.
2: طب الله يرضى عنك.
3: طب
2: يرضى عنك.
3: طب الأوامر
2: قال الأوامر لا تعتدوها. إياك تتعدى ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج. سبحان الله
3: أتعد الأمر عدم تنفيذه.
2: عدم تنفيذه
3: يعني صلي لا يصلي.
2: الله يرضى عليك. أما فلا تقربوها هذه في النواهي يقول إيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني فاجتنبوه إياك تدخل على خمارة أو مكان فيه ناس قاعدين يشربوا مبسوطين احتمال نفسك تميت. والله أجرب مرة دخل على فرقة موسيقية تعزف لحنا جميلا يا عم في داعي ابعد روح اسمع لك شوية قرآن أحسن لك.
3: ها؟ يعني هو عدم الاقتراب أصلا
2: الله يرضى على الإنسان كالراعي يحوم حول الهمة يوشك أنا أخافي. نحن في الدنيا في الفلاحين يعملوا إيه يجي عند الأرض أنا أزرع نفس الزراعة التي تزرعها أنت.
3: صحيح.
2: طب إزاي أعرف أنا قمحي من قمحك؟
3: بالحد.
2: الله يرضى عليك. الفلاح عمل إيه؟
3: حد.
2: يروح إيه؟ يدق حديد.
3: حديد.
2: يحط الحديد. الحديد دي تعرفني حد من حد. طب بعدين لك طيب دب ده العدل. فين الفضل؟
3: آه.
2: كان أسيب شوية. احسن اطغى على جاري في ان اروي الارض مره اللي تخصني فالماء يكون زياده يضر بصاحب الارض الاخرى ربما مش عايز يروي في هذه الايام.
3: شوف
2: احنا ايه فقال لك ان حقك ها في الا تصل الى حدك.
3: حقك
2: ايوه
3: في الا تصل الى حدك.
2: يعني انا اليوم ببني بيت.
3: نعم.
2: شوف القوانين المباني اللي في
3: البلد المسافه للطريق
2: الله يرضى عليك حرم الطريق يسيب حرم الطريق او انظر اذا وصل الى حق الجار قال ايه قال ولا تستطل عليه بالبنيان فتسد عنه الريح. يعني انا بيتي صغير طابق واحد وانت ربنا اعطاك فبنيت 10 ادوار 10 طوابق. ها ممكن يا شيخ ابني بنايه جنبك وتاذن لي عشان ما تعلقش ورقتي يوم القيامه توقع على الله. طب إن لم آذن لك أسترضيك. طب داخل بديك. طب ممكن أعطيك بناء جزء من البناء.
3: لا
2: ده اللي عايز ينجو يوم القيامة. وإحنا نتكلم عن النار. أما أي كلام اللي إحنا ماشيين بيه بتاع
3: الدنيا والعضلات والعنترية.
2: لا لا لا لا لا لا لا ده هذا هو الكلام الذي يذهب بنا إلى الوراء.
3: سلم يا رب.
2: فحدود الله سبحان الله ألا وإن حدود الله محارمة في الأمر والنهي.
3: نعم.
2: إن الله حد حدوده.
3: نعم.
2: ألا وإن حدود الله محارمة أمرا ونهيا. أنا أجعل حد الله سبحانه وتعالى في الأمر لا أعتدي وفي النهي لا أقترب رحمته.
3: جميل.
2: بس. يعني لمسنا القضية فيها.
3: نعم. بارك الله فيك وبارككم. هل النار تتجدد أم تنتهي وتتأخر؟
2: كلما خبت زدناهم سعيرة تخبو لأنها تأكل بعض يأكل بعضها بعضا. فيلقي رب العباد فيها أقواما. من اهل النار يكونوا فيها وقودا.
3: لا يكتب عليها الفناء.
2: لا يكتب عليها الفناء
3: ابدا.
2: لا لا لا لا لا, لا يكتب عليها الفناء. يعني لا يموت فيها ولا يحيا. يعني هو لا لا لا يعني لا, لا, لا, لا هي حياة ولا هي موت. لكن النار باقية كلما خبت تتجدد. نعم بلى تتجدد كل والعزم النار
3: بالعربية. شيء لا يتصور عقل شيء قاسي صعب.
2: القضية كلها انت لما ترى ظلم الناس في الدنيا ظلم الناس بعضهم بعضا في ناس تدخل النكد على بشر اخرين سنوع عقودا من الزمن. ولذلك من رحمة الله باهل الجنة ايه لهم قوة
3: في الجنة.
2: في الجنة وسوف ناتي لهذه الايات في الصفات. ينظر اني كان لي قرين كان لي صديق في الدنيا وخلاص.
3: نعم.
2: فطلع عايز يشوف الرجل اللي ظلمني في الدنيا ده اللي اشتكاني في المحاكم دونها وشوش صورتي وعامل فيها كذا وكذا وكذا، تزوج بنتي وسامها سوء العذاب، اعطيته مال خانني واخذ، استمنت على عرضي خانة، اعملت في سبحان الله كل هذه الامور. انا عايز اطمئن ان كان لي قرين يكون غفر به. فاطلع فرآه في سواء الجحيم يسعد المؤمن. امال يعني ايه ويشفي صدور قوم المؤمنين؟ لما جاء الحرير من اليمن
3: قالوا ونزعنا ما في صدورهم من غل
2: لبعضهم البعض
3: لاصحاب الجنه.
2: لا دول الفراز الاول لا ما يغادر صغير لا لا لا كل شيء يعني فصلناه تفصيل، ربنا فصل كل شيء تفصيل. لان العواطف تمتنع او تنتزع سوف ناتي باهل الجنه لمن تحب. يعني سيدنا نوح تنتزع منه عاطفة الأبوة في الجنة كي لا يحزن على ابنه الذي دخل النار.
3: تنتزع
2: طبعا،
3: وهذا من فضل الله
2: سبحانه وتعالى. وإلا يحزن في الجنة قال لا خوف عليهم ولا يحزنون. عذاب أهل الدنيا كله في إيه؟ في حالتين.
3: الأولى
2: الخوف من الغد، والثانية الحزن على ما فات. دي نعيم أهل الجنة. أكبر نعيم إيه؟ لا خوف عليهم يعني من الغد ولهم يحزنون على ما فات. خلاص إن كنا ندعوه من قبل، الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه الحزن. هذا الثقة النفسي والقلبي الذي كان يضيق صدورنا في الدنيا الله أذهبه عنا، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. طيب كل دي نعم متجددة سوف نأتي لها.
3: بارك الله فيك. منطق القرآن والتشريع السماوي مسألة القصاص، النفس بالنفس والعين بالسر والعين بالعين والقصاص. والمنطق يعني صح لي وأنت أبي في هذا المجال نتعلم فضيلتكم، يقتضي إذا عاش الإنسان 60 عاما أو 50 أو كذا وكذا وكذا أن يعذب مثلها يوم القيامة وتنتهي القضية. لما الخلد في العذاب؟ هذا عذاب الهون، لما الخلد والاستقرار فيه؟
2: الله بسابق علمه. طب يعني طب أنت نظرت لنظرية العقاب ليه؟ منظر لقضية الثواب، الغرم بالغرم.
3: طيب
2: واحد عبد ربنا 20 سنة.
3: نعم.
2: لو اخذ على كل حسنة 10 حسنات يقضي في الجنة كان 200 سنة؟ لا، اخذ على حسنة 1000 يقضي في الجنة 20,000 سنة. هل بلغك انه سوف يخرج منها؟
3: لا.
2: جميل، يبقى ايه؟ يبقى اشرح. عالم ربك رب العباد في سابق علمه ان هذا المؤمن الذي اتقى الله سنوات لو عاش الى الابد لاطاع ربه الى الابد، لانه وجد لذة في عبادة ربه فنعمه الله نعيم الابد. وعلم ان هذا الكافر لو عاش الى الابد لكفر الى الابد، فعذبه الله عذاب الابد وما ربك بظلام للعبيد.
3: يعني ولو ردوا لعادوا
2: وانهم لكاذبون. يؤكد القرآن ربنا اخرجنا فان عدنا فانا ظالمون. سبحان الله. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، لان سبق منهم قبل ذلك. يا موسى ادعو لنا ربك يعني لان كشف عن هذا العذاب يعني خلاص هنؤمن بيك ونسيب بني اسرائيل يروحوا معاك. سبحان الله.
3: طيب
2: كان يرفع اللقمه الى فيه يجدها دم الضفادع تقفز في فمه. ارسلنا عليهم الضفادع والدم بالضبط كده، الضفادع والدم، ايات مفصله
3: والقمل
2: والجلال. وبعدين فرعون يحيط المطابخ بحرس ويغلق النوافذ ويقف الطباخين معقمين ويعملوا الاكل ويوضع الطبق امام فرعون يجد الدم فيه ويجد الضفادع تقفز في فمه والقمل والضفادع داخل الاكل.
3: سلم يا رب.
2: خلاص لان كشفت عنا سبحان. حتى حدث في بدايه الدعوه ان ارسل على قريش دخان كثيف، ظن الصحابه ان هذا من علامات القيامه الدخان، وكان وخاف اهل قريش. فذهب ابو سفيان قال اسالك يا محمد بالله والرحم ان تكشف عنا هذا وسوف
3: نؤمن.
2: ماذا صنعوا؟ هكذا الانسان. فالله عز وجل ليس بظلام العبيد. لو عاش الكافر الى نهايه العالم لعصى ربه الى نهايه العالم، لانه اعطي فرصه وفرصه وفرصه لكنهم.
3: وهذا هو السر في مساله الخلود في الجنه او النار،
2: لانه خالد في كفره
3: لم يتغير.
2: علم الله هذا منه الا يعلم من خلق.
3: صحيح.
2: هو اللطيف الخبير.
3: ونكمل مع فضيلتكم ايات النار كما رصدتمها من كتاب الله عز وجل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عند سيدي سوره الحديد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية.
3: الخطاب لمن؟
2: للكفار.
3: للكفار
2: النار. يعني لو جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي نفسه لا يؤخذ منكم فدية، ولا من الذين كفروا، لا من المنافقين ولا من الذين كفروا. كلاهما
3: اثنان.
2: سبحان الله. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تخيل أن يكون مولاهم النار، أن تكون النار مولاهم. مولاه يعني ايه؟ يعني تؤديه وتصادقه وتقترب منه سبحانه وتتولى امره. تتولى امره هنا.
3: تتولى
2: تتولى امره. يعني شوف في الدنيا الاشجار والنبات يسقى بالماء.
3: صحيح.
2: شجره الزقوم والعياذ بالله تروى بايه؟ بالنار.
3: تروى بالنار
2: والعياذ بالله رب العالمين.
3: تنبت في اصل الجاهليه. حتى اسمها
2: والعياذ بالله. ما هو ابو جهل قال يا جاريه ائتيني بالعجوة والزبد تزقم يعني ابتلع بصعوبه.
3: هذا اصله في اللغه
2: ابتلع بصعوبه. فيجي العجوه لانها كثيره السكر وربما فكان العربي الثري ياتي بالزبده وكده عشان تبتلع بسهوله. فقال لقريش هذه عجوه يثرب لانه مشهوره المدينه بالتمر والعجوه ما شاء الله يعني بورك في ارضها. فهذه عجوه يثرب نتزقمها بالزبد يوم القيامه فيما يدعي محمد. هو يقول ان شجر الزقوم ده انا عند اول التزقم الحقيقي احنا ناكل عجوه طعام الاثيم المجرم اللي زي ده هيتزقم شجر الزقوم عشان يسخر براحته.
3: ذوق
2: انك والعياذ بالله سوف ناتي والعياذ بالله. طيب يا سيدي عندك يا سيدي سوره الحشر يتكلم عن ابليس كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منه اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
3: الله
2: والعياذ بالله والعياذ بالله. سبحان الله. تعالى في الحشر ايضا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. اصحاب الجنه هم الفائزون. كيف تسوي المنحرف بالطائع كيف تسوي يعني هل يستوي الاحياء والاموات؟
3: ولا الظلمات ولا النور
2: ولا الخبيث والطيب مش ممكن.
3: صحيح.
2: في التحريم يا سيدي ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامرأة لوط.
3: معذرة في الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.
2: أيوة.
3: قدم النار على الجنة مع أنه يعني ربما يكون أقرب إلى المنطق أن التحبيب والترغيب في دخول الجنة يكون بادرة لسبقها على النار. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. تحبيب من قبيل الترغيب.
2: أن لما يقول لا يستوي أصحاب النار توحي إلى المؤمن بإيقاظ همته وتوحي إلى البعيد والمنحرف أن يؤوب إلى نفسه. يعني المؤمن يزداد إيمانا عندما يعني يبتدي إيه يبدأ في في في الخوف.
3: نعم.
2: يزداد خوفه.
3: نعم.
2: فيزداد إيه طاعة. والمنحرف عندما يسمع النار ربما يفكر في التوبة. فهذا من رحمة الله عز وجل يعني أن يذكرني بما يفجأني. يعني
3: الغرض منها التنبيه
2: إثارة همة السامع.
3: تعبير الله سبحانه وتعالى فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي بأصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة ولم يقل أهل النار أو سكان النار أو المعذبون أو المنعمين.
2: الآخر واحد يخرج من النار ويقف على الباب يقول أعطوه مثل إيه مثل حجم الدنيا. سبحان إن شاء الله بدل شوف ده حجم الدنيا آخر واحد ده. فيقول إيه فيتبسم العبد يقول يا رب قد أتسخر مني وأنت رب العالمين لقد ملكها أصحابها حتى دخل من النار سمع أنها قطعة أرضه وقسمت.
3: سبحان الله.
2: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
3: الله فتح الله لك. إذا هنا أصحاب
2: أصحاب لأنه ده إيه ده
3: يقول أهل أو
2: سكان أو صاحب واس لا يرث وأخذ نصيبه فقط. لا ده أخذ نصيبه ووارث يعني أخذ نصيبه بعمله ووارث. لكن ده أنا ثلاث مراحل هنجي إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: من على الباب بالرحمة تدخل الجنة برحمته ده على الباب.
3: طيب.
2: واقتسموها بأعمالكم.
3: تمام.
2: بعد ما يقتسمها يبتدي يرث. مكان ايه الكافر
3: ده في الجنة اصحاب النار
2: اصحاب النار والعياذ بالله وارث ايضا
3: صحيح.
2: ان عذابها كان غرامة غرام ملازم غرام ملازم سبحان الله. فيروح واخد النار اللي كان معدله لعمله
3: وياخد نار المؤمن الذي نجح
2: تبديل المؤمن خد
3: قبل ما ياخذ نارا زيادة
2: تكفيه
3: ناره
2: لا تكفيه هو هو هو والعياذ بالله
3: هذا ليس مضاعفة العذاب
2: لا لا لا ليه لماذا لأنه لم يكفر فقط
3: لا
2: ورد لو كفر فقط هو حر ياخذ قطعة
3: نعم
2: لكن هو كفر وسخر وعذب وآذى كل من قال لا إله إلا الله يعني مش كفر في ذاته إنه طغى قال فرعون إيه
3: صحيح.
2: هو كافر في ذاته كافر في ذاته لكن مش في الافعال العربيه فعل لازم وفعل متعدي
3: صحيح
2: ده بقى فعل متعدي
3: من الاربع مفاعيل هذا
2: والعياذ بالله بالضبط الله يرضى عليه ده كفره قد تعدى هو كفر في ذاته رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ده مش استنى سنه، ده مش عمل في نفسه سنه، ده ده استنى سنه سيئه.
3: ولهذا قال في سوره الفرقان يضاعف له العذاب
2: ويخلد فيه مهانا.
3: يضاعف
2: لماذا يضاعف؟ بكفره في نفسه اخذ ما يستحق، ثم لسخريته وايذائه بغيره. يعني اين تذهب اذن ابن مسعود التي قطعت؟
3: صحيح.
2: الله، اين يذهب خباب الذي شرب؟ اين يذهب بلا
3: اخذ مقابلا لها راس ابي جهل؟
2: ده في الدنيا، ده شوف الله عز وجل يعني تقول الدنيا يوم القيامة يا رب اعطيني بأدنى خلقك في الجنة، اقل ثواب في الجنة اعطيني الدنيا اللي كنت بتصارع عليها دي. يقول استحي من عبدي ان اعطيك اياه، انا لم اعطيها، لم اعطيك اياه في دار الفناء، كيف اعطيك اياه في دار البقاء؟
3: يا الله،
2: انت تسوي ايه؟ انت لا تساوي عندي جناح بعوضة، او كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما كان الدنيا الناس بتصارع عليها دي. سبحان الله.
3: طيب إذا أفهم من كلام فضيلتكم أن أصحاب النار لن يخرجوا منها أبدا، صاحبها
2: لم يصحب هو صاحبها خلاص أصبحت. وأمه الهاوية كيف يترك أمه الملازمة له؟ ها؟ إن عذابه كان غرامة، يعني كان مرافقا لي، خلاص انتهت.
3: نعم
2: تفضل. في التحريم يا سيدي، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طيب ليه هنا؟ ايه الخيانة؟ اخراج اسرار البيت.
3: الخيانة،
2: الخيانة، ها، اخراج اسرار البيت سواء من الرجل او من المرأة.
3: هذه الآية ليست حالة خاصة بامرأتين.
2: لا لا، احنا خلاص اتفقنا
3: ان القضية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
2: خلاص عشان اخواننا فضوا هذه القضية.
3: الخيانة وقيل دخول النار، لكن لم يحدد درجة محددة في النار للخيانة.
2: في النار، النار
3: سوف
2: يعني.
3: طب هنا الدخول لم يقل استقر او تخلود.
2: لا لا، اذا دخل خلاص،
3: يعني ربما يكون فيها خروج.
2: لا لا لا لا لا, لا. الدخول ما هو دخول النار مع الداخلين خلاص، ولكن في ناس حقت عليهم كلمة العذاب، عنده رجاء ربما يخرج يوما، فلما يدخل ويقال يا أهل النار خلود بلا موت ينقطع رجاء.
3: لا لا لا.
2: لأن المعيشة على الأمل ده يطمعه في أمر، وبعدين في الآخر ينقطع رجاء والعياذ بالله. وهكذا نحذر الأخوات والإخوة، إخراج أسرار البيوت
3: هذه خيانة،
2: والتطفل من كثير من الجيران والأقارب على أسرار البيوت. تدخل تحت دائرة
3: يعني الشكاية وأخذ النصيحة
2: الشكاية
3: تدخل الهم والحزن إليها.
2: أخذ النصيحة
3: فضفض، يعني
2: فضفض غيبة،
3: غيبة
2: والغيبة كبيرة.
3: الله أكبر.
2: وأشد عند الله من 36 زانية، ربما الزاني يزني فيتوب فيتوب إلا المغتاب، فلن يتوب الله إلا إذا استسمع أخاه المسلم. والمصيبة ليست في من خان أن أخرجت سر بيتي، لا، في من يتطفل على البيوت ليستخرج أسراره. يفضل يسألك واشتريته من هنا وليه اشتريته وبعته ليه، والولد ده بتدفعه المصاريف منين، والبنت اللي ذهبت
3: حب استطلاع.
2: الذين إذا مروا باللغو، وإذا مروا باللغو
3: مروا كرامة.
2: اللغو يدخلني في إيه؟ في غيبة. الغيبة تدخلني في نميمة. الغيبة والنميمة تدخلني في خيانة. وهكذا من ثمرة الطاعة، الطاعة بعدها، ومن ثمرة المعصية، المعصية بعدها.
3: هذه خطوات الشيطان، بس مرحلة مرحلة
2: بس.
3: الخيانة ادخل النار،
2: دعنا الخيانة. إن من أكبر الخيانات أنواع، بس الحديث يقول في مسلم إن من أكبر الخيانات عند الله،
3: أيوة،
2: أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، جيرانها، وأن يحدث، أن تسر المرأة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جنساءه. إيه اللي عرف قوم لوط أن لوط عنده ضيوف؟
3: امرأته.
2: خلاص، في ناس كده، وفي ناس الفضول عندهم يجعلك تكذب.
3: طب امر امرأة لوط معروف، ونوح
2: امرأة لوط نفس القضيه، كانت تخرج الاسرار البيت، خلي البيت نفس القضيه، هذه
3: خيانه.
2: نعم نعم. ثم خيانه الرساله، خيانه
3: بمعنى
2: أنا ان الرساله نزل في بيتكم وانت لم تؤمني بها، فهذه خيانه. خانوا الله ورسوله،
3: صحيح،
2: هذه خيانه. لا لا، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم. ايضا ان اعطيك شيئا لتحمله سرا فتفسيه، هذه خيانه.
3: واذا ضغط علي بشتى انواع العذاب،
2: لا لا، المسلم للمسلم كالقبر في السر،
3: العذاب قزم.
2: لا لا، ولكن الصبر جميل، لكن الصبر اجمل
3: من شده وطأة العذاب.
2: الصبر اجمل، إذا رأى يد رب العباد ورأى ثمرة حلاوة الصبر وحلاوة الاقتراب من الله عز وجل خفف الله عنه
1: ويثاب على كتمان السر.
2: الله أكبر.
1: حتى لو مات
2: حتى يموت شهيد
1: يستشهد
2: في سبيل الحق يا أخي. الله
4: جميل الجنة.
1: لا أحد لا لا شيء يرضيها لا شيء
2: الله عز وجل. لك يا سيدي سورة الأعلى قال ربنا الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنها يبقى من الأول
1: قبلها
2: الذي يصلى النار الكبرى. ليه الكبرى؟ بكل دركاتها يصلى يدخلها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج النار فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ننسلك لدوسر فذكر إن نفعت الذكر ذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.
1: الأشقى هذا
2: من الأشقى؟ مش الشقي.
1: الأشقى من ما معنى
2: الذي الذي تفوق في التمرد على الله.
1: أعوذ بالله.
2: شقي
1: التفضيل.
2: مش ربنا غير منهم شقي وسعيد. سعود.
1: هذا الأشقى.
2: ولذلك شقي. ولذلك مصيبة ولد عندك في النشيط. الولد ده شقي. لا هذا حرام.
1: بطل شقاوة.
2: بطل شلاء. قول له إيه؟ الولد نشاطه زايد. الولد عنده هم عنده نشاط. ما تاخذ شقي حتى لا هكذا. قال يا ابا هريره
1: سبحان الله
2: اصلي ما لفظات
1: يعني لا. يقال هذا اللفظ هكذا من قبيل الاعجاب
2: ولا الولد ما لهاش شقاوه ولا باب المدح وصيب شقي فخرص منهم شقي وسعيد سبحان الله والعياذ بالله. الانسان في لفظاته دقيق وقبل ان يقول فكر. نحن لا نفكر لابد يا ابا هريره اصلي بعد صلاه الصبح قال اصلي بعد شروق الشمس. الاعراب ما فهم لم يفهم. قال ابا هريره
1: يقول اصلي
2: يا ابا هريره اصلي بعد صلاه الصبح يعني صلاه الصبح مع الامام ينفع اصلي نفسي يعني. قال اصلي بعد شروق الشمس. قال ابا هريره اسالك اصلي بعد صلاه الصبح قال اصلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات واحد قاعد من الصحابة قال يا أبا هريرة قل له لا يصلي. قال أتريد أن تدخلني في دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يريد أبو هريرة أن يخرج من فمه لا تصلي الله. لا تصلي هذه الوجهة
1: يا الله.
2: حتى مدح الفرزدق علي زين العابدين قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. مش عايز يقول لا أبدا. ليس السؤال يروح يبعد عن النفي
1: يجيب بشكل
2: آخر. آخر المهم ما ما ما ما ما ينطق هذا لا إلا في أشهد أن لا إله إلا الله.
1: هذا درس طيب لنا ولجميع المشاهدين والمستمعين ألا نجيب بهذا الشكل. وإذا أجبنا بهذا الشكل لا نغضب.
2: لا لا لا بالضبط على النفع.
1: نفهم.
2: سبحان الله. لكن إن لم نفهم سبحان الله ما يعقلها إلا العالمون.
1: صحيح.
2: نعم.
1: الأشقى ولكن الآية لم تذكر الأشقى من من.
2: لا
1: الأشقى
2: لا ما هو الأشقى هذه مقابلة إيه للأتقى سيجنبها الإيه
1: الأتقى
2: يؤتي
1: ما له
2: يتزكى. الأتقى سبحان الله الأتقى هذا هو الذي بلغ درجة في التقوى ألا يجده ربه حيث نهاه ولا يفتقد حيث أمره.
1: ولكن هو عرف الأتقى الذي يؤتي ماله
2: خلاص
1: ولم يعرف الأشقى.
2: لا من لم يفعل هذا فهو أشقى. واحد
1: صحيح
2: يعني
1: سبحان الله
2: يعني هو لم يصنع هذه الأمور يصير إيه؟ لا يصير شقيا لا
1: يصير أشقى
2: لأنه بلغ الذروة في الشقاء.
1: الذي يصل النار الكبرى
2: هو غير الحسن البصري. تحب أن تموت مسلما عند باب الحجرة أم شهيدا عند باب الدار؟ فسكت ثم قال مسلم عند باب الحجر والشهادة. قال من يضمن لي أن يثبتني حتى أصل إلى باب الدار؟ الدين شيء مضمون. قال ابن عمر والله لو علمت أن الله قد قبل مني سجدة ما كان غائب علي أحب من الموت. بس الدين ضمان أن ربنا قبل سجدة
1: والوعد الموت
2: سجدة واحدة. ابن القيم يقول أكلتهم أورثتنا تعب الدهر كله فاتقوا الله عباد الله. يعني اكل الاكل ما كنا معلمين من فعيدة كان هايش لكن حد يشتغل ولا غيره كسر يفرح سبحان الله الامر. طيب يا سيدي تعالى الى
1: بعدين فضيلة هنا قال النار الكبرى وقبلها قال النار حامية.
2: لان
1: وصف النار متعدد في القرآن الكريم.
2: لا وعلى درجة من على درجة الانغماس في الدنيا. هذا كان من الاشقيين من الاشقين يعني الاشقياء اللي هم ايه درجة كبرى في الشقاء. ويدخل النار الكبرى يعني يتنقل بين دركاتها عشان هنجي
3: النار الكبرى.
2: النار الكبرى مش جهنم فقط، مش صخر فقط، مش لظى،
3: لا السبع دركات،
2: لانه عامل زي الكلاليب اللي على الايه، على الصراط الغيب، وفي ناس تجتمع عليها كل الكلاليب لانه ما ترك ذنبا الا وصنعه.
3: طب يعني بعد اذن حضراتكم، لماذا تغير وصف النار في القران الكريم مع ان اقل نار فيها يعني حدث فيها ولا حرج؟
2: قلنا بقدر ما انحرف الناس واحد في الدنيا، يعني مثلا كان يعني ده يستبرئ من ذنبه مثلا، او يعني ذنب كده يتصور انه صغير صغائر، ده يغمس في النار غمسه منه النار كده يعني شويه ويخرج. طيب واحد اكل اموال اليتامى وظالم وجائر في حكمه وطاغيه وقاتل وشارب خمر ومضيع لدين الله، يصل النار الكبرى ولا لا؟ يصل
3: النار الكبرى. بارك الله فيك.
2: تفضل. احنا مش عدوانيين يا ابني، بس لكن يعني احنا بس بنوضح المساله.
3: والله فضلت يا ام انه شيء قاسي يعني وصف النار في حد ذاته.
2: يا ابني ما انت لما تشوف الدنيا بتعمل ايه، ده فيه ناس يقول لك انا لو حد فكر، ده انت تحاسب على النيه.
3: صحيح.
2: لا يحاسب على النيات الا الله. يقول لك انا انت تفكر الناس دول صالحين، ده كده منظر بس، لا حول ولا قوه الا بالله، دخلت في قلوب الناس. انت تتألى على الله، لا يعلم النية الا الله.
3: يحاسب على هذا الكلام؟
2: يحاسب طبعا على هذا الكلام. الله. يعني مش اسامه الله يرضى عليه، هذا لما قتلته يا اسامه وقد نطق لا اله الا الله. قال يا رسول الله ما اسلم الا لما راى برق سيفي، قال اشققت عن قلبه يا اسامه؟
3: يا سلام.
2: انت تحاسب الناس بالنوايا؟ النوايا دي تخص رب العباد، انت مالك؟ انت من كان
3: يقول دلوقتي اصل انا فاهمه، انا افهم ميكانيزم عقل كيف يفكر،
2: ده اغبى واحد في العالم، لانه لم يتخذ الله وكيلا وحكما. الله هو الحكم والحكم العدل. عمر يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، ده مسلم ده مؤمن ده منافق ده زنديق، سبحان الله. اما ولا وحي، فمن اظهر لنا حسنا ظننا به حسنا، ومن اظهر لنا غير ذلك ما ظننا به الا ما راينا. بس عشان شو يقول انا شفته في الرؤيا؟ لا.
3: ومذهب ابن حزم الاندلسي الظهري هكذا يصدق المرء وياخذ ما ظهر من اخلاقه ومن تعاملاته. نعم.
2: تعالى يا سيدي الى سوره الغاشيه. نعم. التي صدرت انت بها الحلقه.
3: بارك الله فيك.
2: هل اتاك حديث الغاشيه الاخر القيامه يعني؟
3: نعم.
2: وجوه يومئذ خاشعه، مش خاشعه يعني من الخشوع لله،
3: من الخوف لله،
2: لا ذليله.
3: خاشعه يعني ذليله،
2: خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. لما النار تيجي تزحف على اهل المحشر هي لها ثلاث زفرات.
3: نعم.
2: النار زي عارف الحيه، الحياة تعمل ازاي؟ ان تنفذ سمها.
3: صحيح.
2: فهذه ثلاث زفرات. اول زفرة يقع الناس الى ركبهم، كل يقع على الارض،
3: كل ارض
2: المحشر. ما في سبحان الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كل يقع. الزفرة الثانية ينبطح الناس كلهم على وجوههم، اهل الكفر والفسق، خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، عن انظره هي رجعت ام لم ترجع،
3: من شدة الخوف.
2: شدة الخوف. فالخشوع هنا هنا في
3: المؤمن، هنا لا ينظر
2: المؤمن. الله عز وجل يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
3: تتنزل
2: عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. الملك جنبه زي ما هو كان محضر الملك في الدنيا بالذكر وبالطاعه وبالصبر وبالاحتساب، الملك يقول له ما تخافش، لا لا لا مش لك، مش لك، اطمئن، هو في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. امال ايه يثبت؟ امال ايه يثبت؟ والذي بعثني بالحق نبيا كان الرجل يؤتى في الامم السابقه ينشر من مفرق شهر الى خمس، لا يثنيه هذا عن قوله لا اله الا الله. ولك سيدنا موسى اسبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، انت مستعجل ليه؟ انت العجله من الشيطان، انتظر ان لم تاخذ الارض انت تاخذ الجنه وابنك ياخذ الارض ويلحقك في الجنه برضه.
3: يا سلام، عرضه طيبه
2: يا شيخ، ما يعمل الشيخ، عايز شويه صبر، عايز شويه صبر بس.
3: وجوه يومئذ خاشعه.
2: نعم.
3: عامله ناصبه يعني
2: عامله في الدنيا لغير الله، ناصبه اي متعبه في النار جزاء لما عملت لغير الله.
3: عامله ناصبه،
2: عامله في الدنيا
3: لغير الله،
2: ناصبه نتيجه لهذا العمل، متعبه في النار بعذابها نتيجه لما عملت فيه في الدنيا،
3: والنتيجه
2: والعياذ بالله تصلى نارا حاميه والعياذ بالله. ولذلك يا ايها الانسان انك كادح اذا ربك كدحا
3: فملقيه.
2: يعني واحد يتعب زي ما ضربنا مثلا قبل ذلك، قلنا ايه في ثلاثه تجعلهم الليل الثلاثه في حال السهر، واحد يتهجد لله تعبان واقف يا رب سبحان الله. والشرطي قاعد يحرس الايه الشوارع خلاص عشان ياخد راتب.
3: نعم.
2: والناس سهران لما الشرطي غمض عينيه يروح يسرق. الثلاثه في حاله سهر لكن النتيجه مش واحده. صح
3: صحيح.
2: يبقى تعود الى ايه؟ النيه ثم العمل ثم النتيجه. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انت هتلاقي نتيجه العمل. ولذلك ايه قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله في روايه وعين غضت عن محارم الله. دي عين ودي عين ودي عين سبحان الله. لكن صحيح. لكن
3: الوظيفه
2: الوظيفه تمام. تصطى نارا
3: حامية
2: تسقى من عين آنية، لأن هو هيأخذ.
3: قال هنا نار حامية ولم يقل نار كبرى.
2: لا لا نار حامية
3: حامية
2: حامية حامية. ليه؟ لأن هو كان ساخن في تعامله مع كل مسلم.
3: قال في القارعة فأمه هاوية وما أدرك ما هي، نار حامية.
2: نعم نعم نعم.
3: النار الحامية متكرر الوصف
2: سبحان الله. وكل دركة اللي تحتها أشد منها 70 ضعف، فتنزل عند الدرك الأسفل حاصل 70 في 7، الدرك الأسفل 490 ضعف جهنم.
3: سلم يا رب.
2: وهي نفسها جهنم ترمي بشرر كالقصر. ما القصر يا رسول الله؟ قالوا يعني يا رسول الله زي الصخور يعني بيوت يعني. قال كالمدائن والحصون شرر الوحدة.
3: لمن ونحن هكذا لمن؟
2: لا يغير جسد الكافر كما غير فطرة الله في التوحيد وغير قانون الله في الأرض ووضع قانون من عنده. غير الله جسده ليغير له
3: وروحه
2: كما هي.
3: يعني هو يشعر أنه فلان
2: ابن فلان الذي صنع كذا وكذا وكذا.
3: ومن نوع يشعرون ببعضهم
2: البعض طبعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إزاي تبرأوا؟
3: يعرفون بعضهم
2: البعض سبحان الله. وإبليس تعالى أنت السبب.
3: إذا ترد عليهم أرواحهم في النار
2: ولكن باختلاف الجسد. جلد الكافر في جهنم مسيرة 3 أيام وضرسه كجبل أحد.
3: مسيرة 3 أيام
2: جلده
3: 42 ذراع الجلد وضرسه كجبل أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لأنه هو داخل إلى النار من الأول وهو عطشان لأنه عمره ما روى صدر مسلم بكلمة طيبة.
3: آنية يعني؟
2: يعني تغلي حارة.
3: سلم يا رب.
2: آنية يطفون بينها وبين حميم آن. حميم آن
3: حامي
2: حامي ساخن يغلي سبحان الله. يعني عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ربنا يقول ايه؟ يحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. وردا يعني عطاشا داخل النار من اول وعطشان.
3: من في ارض المحشر من الاساس
2: الشمس عادوا العيذ بالله وهو سبحوا في عراقيب وهو الى اخره. اول ما يدخل النار يطلب الماء ويستغيث
3: يغاثوا بماء كالمهر.
2: ما اغاثوا ضعيفا مره وما من مر على مسلم يستنصره فلم ينصر حجب عن الجنة ودخل النار. مفيش شيء انت تزرعه الا ما تحصله
3: على مسلم. الان هنالك دول وقواعد وحدود واتفاقات ومعاهدات.
2: انظر ماذا
3: قلت ان الفتوى تتغير. قلت ان الفتوى تتغير بتغير الزمن.
2: جميل.
3: يعني عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الحواجز والحدود موجودة بين الدول بعضها وبعض والاتفاقات الدولية موجودة.
2: ولكن لما ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما نجتمع احنا كلنا على كلمة لا إله إلا الله لخافتنا الجرذان والجراثيم والميكروبات. لكن لما استنوق الجمل استأسد الحمل.
3: لما
2: استنوق الجمل استأسد الحمل.
3: أضحك الله
2: سبحانه ده المضحكات المبكيات.
3: صحيح.
2: والله
3: يعني لا حجة لنا على الله بهذا الكلام. هنالك حدود ودول وقوانين.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. لو سرنا سير رسول الله لنصرنا بالرعب.
3: ونزع من قلوب أعدائكم.
2: ما هي كده؟
3: ورد في قلوبهم.
2: ما هي كده؟ أن تنزع المهابة في قلوبكم في قلوب أعدائكم لكم وتصومون بالوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. إلا سيرة الموت ولذلك بعض الحق ثقيل على قلوب البعض. ثقيل على قلوب البعض. إلا من رحم ربي الإخوة المشاهدين والمشاهدات ما شاء الله عليهم يتقبلوا هذا الكلام لأنهم نحسبه من الصالحين.
3: طيب هنا في الغاشية أوغل الله تبارك وتعالى الوصف في من يذهب إلى النار. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام
2: إلا من ضريع.
3: الضريع
2: قلنا أن الشوك الذي يكون في جليد النخل تأكله الإبل فيغص به. يأكل شوك مريح لا يسمن ولا يغني من جوع.
3: يسمن يعني
2: لا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع،
3: لا يشبع
2: ولا يشبع ولا يسمن ولا ينحى ولا كأنه أكل شيء. فلما يغص
3: الغرض المعاناة،
2: لما يغص سبحان الله. لماذا؟ لأنه ما أكل إلا حراما،
3: هذا عذاب.
2: من ضمن أسباب هذا العذاب أنه أكل الحرام،
3: لا يأكل هذا الضريع
2: أكلا. سبحان الله، لو صبر في الدنيا على الحلال سبحان الله، ما قل وكفى خير مما كثر وألها. قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه.
3: صحيح،
2: قليل يكفيك خير من كثير تطيق. بس اصبر،
3: يعني استطراد جانبي في نفس الآية، ولكن من قبيل المداعبات اللغوية لحضراتكم كما تعلمون. تصلى نارا حامية، قال مبني المعلوم.
2: تمام.
3: تسقى.
2: أيوة.
3: مجهول.
2: أيوة.
3: لم يقل تأكل من ضريع.
2: لا لا،
3: قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، أو لم يقل ليس لها للوجوه لأنه يتحدث عن الوجوه. لماذا لم يقل تأكل الضريع كما قال تصلى وتسقى وتأكل؟
2: تصلى نارا حامية، هذه النفوس.
3: قال تصلى.
2: لا لا لا لا.
3: أو نصليها نارا حامية.
2: تصلى نارا هذه النفوس يخاطبها رب العباد في الدنيا، إن لم تتقي الله عز وجل سوف تصل أيتها النفس الشريرة سبحان الله من نار حامية. فالخطاب هنا كأنه خطاب إيه لمعلوم أمامه. تصلى نارا حامية،
3: تحذير.
2: تحذير خلاص. بعدين
3: تسقى.
2: تسقى من عين آنية، لأنه لا يشرب بنفسه، هو تصلى لأنه داخل بنفسه. تسقى الملائكة تجيبه.
3: بارك الله فيك.
2: الملائكة تأخذ عايز تشرب.
3: أنت
2: تقول الشرب؟ السلام، اشرب. يا ما سقيت الناس الهم والغم طوال السنين، خد اشرب. فتسقى. بس في فرق بين من يسقى هنا ومن يسقى هناك.
3: صحيح.
2: هناك يحمل النبي صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاة والسلام
2: كؤوس وأكواب، عدد أكواب الحوض كعدد النجوم السماء. قال إيه؟ قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ويسقي كمان رسول الله كمان. والملائكة تقول يا ولي الرحمن اجلس استريح، لقد تعبت في الدنيا، لا انتهى، طلعونك وسخروا منك وشو عملوا فيك وسجنوك وعذبوك، استريح يا ولي الله.
3: عكس الكلام يقال له في نار جهنم.
2: تسقى. تعال انت عايز تشرب. تسقى من عين آنية.
3: ليس لهم لماذا لم يقل تأكل الضريع او تطعم الضريع؟
2: لانهم اجتمعوا، اجتمع اهل الكفر كما اجتمعوا في الدنيا ضد الاسلام وضد الدين، اجتمعوا في هذا المكان. فالكلام للعوام بقى، خد وكلكم على بعض. العذاب للمجموع،
3: للكل.
2: يلا سبحان الله.
3: وقال ايضا في شراب الجنه يسقون من رحيق مختوم. يسقون ايضا بالمجهول ايضا.
2: ما يسقون ده تكريما.
3: تكريم
2: ده اهانته.
3: اهانته.
2: نعم.
3: لا اله الا الله.
2: نعم.
3: تفضل.
2: تعالى يا سيدي للبلد. عليهم نار مؤصدة. لماذا مؤصدة؟ مغلقة. أما الجنة مفتحة لهم الأبواب. لماذا؟ لأن أنت تيجي لل يعني مش توي مثلا في البلاد العربية، البلاد في المدارس في الغرب ليس لها سور، لأن الولد هيهرب ليه؟ لماذا؟ ده نعيم جوه. المدرس بشوفش الوجه، المعلمة بشوفش الوجه، المنهج جميل. ما شاء الله المدرسة عبارة عن يعني إذا أردت أن تعاقب الولد في الغرب قل له لن تذهب الى المدرسة في الغد. عندنا المدرسة على سور وعليها بواب وحارس. ليه؟ الولد يتمنى ان يفك منها، لان الصورة المعلم مقطب جبينه، المعلمة مقطبة جبينه، الا ما رحم رب طبعا في اولادنا المعلمة فيهم، لكن والعياذ المنهج سبحان الله العظيم مثقل للولد، فلازم يحط له سور. فلازم السور موضوع على ايه؟ على ارباب السجون، لان الحدائق العامة معلش سور، ما هيهرب من النعمة. فمفتحة لهم الابواب في الجنة وبوصد عليهم في الايه؟ في النار. لماذا؟ لانهم اوصدوا على انفسهم في الدنيا ابواب الخير.
3: هذا عليهم نار مؤصدة خاصة بفئة محددة من الناس؟
2: لا، يعني كل من كفر وطغى وتجبر الى هذه، الذي بإيجاز الذي لم يصنع حسنة في الدنيا وغلبت سيئاته حسناته، اما انه عمل حسن ابدا او حسناته اقل.
3: مؤصدة اي
2: مغلقة. مغلقة. مغلقة. مغلقة.
3: لن يخرج.
2: لا لا لا. لا يدبر رب العالمين. انها عليهم مصابة في عمد ممددة. يعني.
3: هذه سورة الهمزة.
2: هذه الهمزة. سورة الهمزة. تمام كده. تمام كده. انت تقولوا ايه الرتاج. ده الترباس يعني. الترباس الرتاج هذا عبارة عن عمد من النار مغلقة به.
4: بس
3: هم يحاولون الخروج.
2: لا هو عشان ينقطع امله. لا هو ده لا يستطيع الخروج. هو لا يفكر يا ربما يخطر بابه ان يعني هنا باب نخلنا.
3: ليه ما يأتي القرآن الكريم بهذه الآيات مع ان المعذب بالنار لن يستطيع الخروج؟
2: لا ما لا لا
3: هل يفكر؟
2: لا لا لا لا لا, لا سبحان الله العظيم. زيادة في الإهانة له ان تكون عليه مقصده. هذا مبنى
3: حول ولا قوه.
2: يعني شوف قال احد الصالحين لو قال لي مره ساحبسك في بستان لكان حريا بي ان اخاف.
3: مجرد الحبس في
2: حاجه الحبس يكفي. هتحبسه في بستان صحيح. بس ما تحبسنيش
3: حتى الممنوع من السفر في دوله.
2: الله يرضى عليك. ويشوف البلد على اتساعها كده يتصور انها صارت سجنا ضيقا. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله.
3: سلم يا رب.
2: فنسال ده السلام
3: انها عليهم مقصد. انها اي النار
2: نار. عليهم مستخلص مغلقه مغلقه
3: في عمد
2: ممددة.
3: يعني عمد ممددة
2: اللي هي العمد هذه التي تغلق الأبواب ليست برتاج معين أو ترباس سهل أو مسمار أو فك. لا موضوع كبير عن هذا.
3: سلم
2: أولاد الله رب العالمين. تعالى يا سيدي بسورة البينة. أيضا في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى.
3: سلم يا رب.
2: تلظى يعني ايه؟ تخرج ألسنتها والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام. فأنذرتكم الرسول يقول لنا فأنذرتكم إن الذين كفروا في البينة
3: نارا تلظى.
2: أيوة.
3: لمن؟
2: لا أنذرتكم عامة لمن لا يتقي الله. فأنذرتكم في نار عندما في أعمال تذهب بك إلى الجنة في أعمال تذهب بك إلى النار. ماذا تختار؟
3: الجنة.
2: تعرف البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب.
3: من هم أهل الكتاب أولا؟
2: لأن نزل إليهم كتاب سماوي فكفروا به أو بدلوا أو غيروا توراة إنجيل فحرفوا وغيروا.
3: ليس منا.
2: لا
3: نحن
2: لا لا لا لا لا لا
3: نحن أهل الكتاب.
2: نحن أهل القرآن.
3: هم أهل الكتاب ونحن
2: نحن أهل القرآن.
3: نعم.
2: نحن أصحاب النسخة الأخيرة.
3: نعم.
2: المهيمنة.
3: هو كان المفترض أن يؤمنوا بهذا القرآن يتخذوه دستورا وكتبهم.
2: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
3: وكتبوا ماذا صنعوا؟
2: التوراة كان فيها شرائع.
3: طيب.
2: كان جامدة. الإنجيل فيه السلوكيات. فجاءت الرقة لتذيب قسوة الأوامر والنواهي في التوراة وتكمله. فأصبح التوراة والإنجيل.
3: لم تغيره.
2: كلاهما لبني إسرائيل. هذا هو الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني. يعني التوراة فيها التشريع.
3: الأوامر والنواهي. العهد الجديد.
2: التشريع. الشريعة.
3: التوراة فيها التشريع.
2: التشريع كويس.
3: والإنجيل.
2: الإنجيل فيها الأخلاقيات والسلوكيات. وكان نموذج الأخلاقيات والسلوكيات سيدنا عيسى روح الله.
3: نعم.
2: وكلماته التي أنزلها الله عليه. الإنجيل. تمام. فجاء الإنجيل يكمل التوراة.
3: طيب.
2: فجاء اليهود اتهموا كلموا عن مريم بهتانا وافتراءا وتمام. سبحان الله. فكان رد فعل الآخرين عليهم أنهم أنكروا التوراة فأصبح الجزء الأول من غير الجزء الثاني والثاني من غير الأول.
3: انفصل تماما. سبحان الله.
2: وجاء من بعد ذلك من بعد الأحبار والرومان إلى أن يعني الله عز وجل أراد البشرية خيرا فجاءت رسالة الخاتمة. قال لو كان أخي موسى وعيسى حيان ما وسعهم إلا أن يتبعاني.
3: إذا القرآن الكريم هو آخر كتاب كان المفترض من أهل الكتاب أن يؤمنوا بهذا القرآن دستورا وكتابا.
2: قال ربنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
3: نار جهنم.
2: لماذا هم شر البرية؟
3: طيب.
2: لأن الكتاب كما واضح فيه أمر الناس.
3: نار جهنم أول دركة من دركات النار.
2: وإحنا نسوف.
3: الكفار. يعني الدرك الأسفل.
2: نعم. سوف نأتي لهذا الكلام إن شاء الله. فالعلم لا يحدث.
3: الله فيك.
2: ولذلك الحديث حتى في البيوع يقول المحتكر ملعون والجارب مرزوق.
3: المحتكر
2: ملعون
3: والجارب
2: مرزوق. الجارب الذي يجلب السلع للناس اللي يسهلها للناس ويخفف ثمنها ما شاء الله. تعالى لسورة المسد.
3: نعم.
2: تبت يدا ابي لهب وتب حتى اسمه
3: تبين
2: هو اسمه عبد العزة ابو لهب كان وجهه ابيض بحمرة تتفجر من العنف.
3: هو كان اسمه ابو لهب قبل الاسلام.
2: لا لا قبل الاسلام.
3: قبل الاسلام اسمه ابو لهب.
2: هذه اطلقت عليه من البدايه. يعني انظر الى التميز. يعني لام ابي بكر سالوها لماذا سميتيه عتيقا؟ في اسم غريب ده. ايه عتيق ده؟ قال كي يعتقه الله من النار يوم القيامه.
3: سبحان الله.
2: وبالتالي ابو لهب.
3: ابو لهب
2: لا حول ولا قوه الا بالله. ان الله
3: ونعم. نفسه العجيب.
2: سبحان الله العظيم.
3: يعني لكل من اسمه نصيب.
2: قال عمر لرجل دخل عنده ما اسمك؟ قال اسمي سعير. فسيدنا عمر حصل له. الله اكبر. قال ابن من؟ قال ابن لظه.
3: الله اكبر.
2: قال من اين؟
3: امه جهنم.
2: من اين؟
3: امه هاويه.
2: قال من حره واقم. حته
3: ساحر.
2: قال الحق اهلك فقد احترقوا. ذهب الرجل وجد نار وولعت الخيمه. وجاء اسماء.
3: لا حول ولا قوه. قال ما اسمه؟ قال اسمه
2: سعير.
3: سعير ابن لظه.
2: ابن لظه. ولهذا بدأ من حرة واقب. من حرة واقب. المنطقة اسمها كده. ولهذا بدأ الحق أهلك وقد اخترقنا. أما هذا الذي قال ما اسمك؟ قال اسمي بحر. قال ابن من؟ قال ابن زائد.
3: يا سلام.
2: قال وإذا أراد أحد أن إذا أراد واحد منا أن يكلمك يجب أن يبحر في مركب.
3: بحر زائد.
2: بحر زائد كذا بحر في مركب.
3: يعني كان لابد أن نحسن تسليم.
2: لابد أن نحسن.

0: ذات لهب، ليس وحده وامرأته حمالة الحطب، هذه التي كانت تحمل الأشواك وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في طريق الدعوة، يعني ذات كناية عن إيه؟ من يصنع صنع أم جميل
1: وامرأته حمالة منصوبة ولا
0: حمالة لا لا وامرأته حمالة وهي على الجملة حالية
1: حاليا
0: وهي دائما كل مره
1: كانت تحمل هذه وظيفه
0: ام لا لا كانت توزي النبي وتاتي بالاشواك من الحطب وتضعها في امام رسول الله لتؤذيه
1: والسلام
0: فمن يؤذي صاحب الدعوه يعني والعياذ بالله قال ابن الجوزي لحوم العلماء مسمومه وسوء خاتمه منتقصيهم عند الله معلومه
1: جميل
0: لانه يحملوا مشاعر الهدايه بعد رسول الله ورثه الانبياء ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
1: الجيد هو
0: في رقبتها حبل من مسد كما يجر الحمار والبعير تجر في النار هكذا والمسد هذا لا يحترق لانه مسد من نار
1: والمسد من ليف
0: حبل من ليف سبحان الله كان واحد من الصحابه الرسول يمر جالس
1: تسحب هكذا
0: الحمار ده شدة عذابها لأنها كانت لا تسحب إلا الشر في طريق رسول الله
1: لأن هذا عذاب خاص بها
0: ومن
1: أبو لهب
0: ومن على شاكلتها
1: من تعرقل مسيرة الدعاء من تقف من يقف في وجه الدعاء من كذا سلم يا رب سلم يا رب
0: الرجل صحابي كان الرسول مرة كذا فقعد مع نساء أمام باب في المدينة قال ماذا تصنع
1: الرسول
0: يسأل الصحابة قاعدة مع الحريم يعني فبيفتن بي حبلا لبعير شرود يا رسول الله فالرسول من أدبه مش ولكن الرسول فهم ما يحب الدردشة مع النساء مش مع النساء
1: هي قديمة
0: فقابله فقال أما زال بعيرك أشرد فالصحابي يختفي من الرسول حرجا خلاص تعالوا لله وخرج فكل يقول كلما رأيته هربت منه فدخل فرآني أصلي فلمحته فأطلت الصلاة فجلس الجار قال لو أطلت إلى أبو كامل جلس
1: رسول الله سبحان الله
0: فسلم الموضوع يعني فلما سلمت قبل أن يسألني يعني دائما أول ما يقول له إيه ما زال بعده قال والله ما شرد منذ أسلمت يا رسول الله
1: يا
0: يعني يحسب إيه أنا قلبي
1: يا سلام
0: ضخيم على طريق بقى اطمئن يا رسول الله اطمئن هؤلاء تلاميذه الكبار وهذا هو المعلم الاكبر
1: نعم
0: صلى الله عليه وسلم العجيب محمد بن ان في النار ليهم خمس دعوات
1: اهل
0: النار كلهم
1: كلهم
0: دول دعوات خمس
1: نعم
0: احصيتوها في كتاب الله والرد عليه برضه عشان نبقى ايه
1: يا
0: ريت قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا هل الى خروج من سبيل احنا معترفين
1: طب اولا امتنا اثنتين اين
0: انت اول الانسان سبحان الله لما مات في الدنيا
1: هذه واحده
0: هذه واحده
1: نعم
0: وبعدين لما دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى لو في حاله موت ولا حاله حياه
1: نعم
0: واحيتنا اثنتين احيتنا في الدنيا صرنا على المعاصي ويت احيتنا في النار ثم فهل الى خروج من سبيل اعترفنا بذنوبنا
1: طيب جميل
0: ذلكم الله يقول سبحانه بأنه إذا دعي الله وحده كفرته ويشرك به تؤمنه فالحكم لله العلي الكبير مش انتم قاعدين على كراسي وبتنظروا تحكموا على الناس فكرتوا الإيمان هنا ينفع لا تساعة من دم لا
1: أبدا
0: هو نفع إيمان فرعون عندما دخل الماء في فمه وخلاص انتهى الموضوع علم الله كذب كلامه ومكذبوا فعلا بعد ما اعترفت طب حقوق الناس تروح فين؟ حقوق الشعوب اين تذهب؟
1: صحيح
0: دي الدعاء
1: دعوة للخروج
0: دعوة للخروج ربنا ابصرنا وسمعنا شفنا النار اهي
1: نعم
0: ان انت حكيت لي قصيت علينا فيها في الدنيا
1: صح نعم.
0: وسمعنا شفنا العذاب وسمعنا وشفنا الملائكه فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون في السجده سوره السجده
1: نعم
0: فذوقوا يرد عليهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم انت مش نسيت الله في الدنيا صلى فلان لا لا لا انا بيني وبين الله عمرك بس سيبك من المصلين كذابين فارتاب ايه نص مليار على الاقل ده كل واحد خد منه حسن المقامر
1: صحيح
0: انت وصفتهم بالنصب والاحتيال لا لا لا المحجبات دول يا سبحان الله رب المنقبات قلت يا لطيف
1: يا سم هذه غيبة يا سم
0: هذه غيبة
1: وإن لم يخص أحد

0: مهددا
1: بهذا ولا العمام هو خلاص هو وبعدين ايه اثار فتنه في الناس يقول اه صحيح اخي فعلا الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا.
0: نعم الله
1: سبحان الله
0: هذه دعوه للخروج ايضا
1: على نعم فإنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
0: نعم
1: السيد ايضا الثالثه ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل.
0: لا اولا
1: اعطينا بس يعني كمان 10 سنوات مرحلة انتقالية كمان 10 سنين يعني جبتنا في الاخرة ودخلتنا على النار طب 10 سنوات طب 20 سنة نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال مش هتزوروا من هذا المكان
0: ما لكم من زوال
1: لا مش هتزوروا من هنا انتم مقيمين وقال بعدها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال.
0: الله
1: يا اخي والله لما الواحد يتامل في كتاب الله
0: يقيم عليهم الحجه حتى طبعاً. في مرجع
1: طبعا عشان لا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل خلاص
0: هذا كرم من الله ان يرد عليه
1: طبعا يرضى عليك يرضى عنك بس عشان ما يبقوش اي حجه سبحان الله. الدعوه الرابعه ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هو ده خدت 60 سنة طب انت كنت خدت 60 سنة وعرفت صالح ليه؟ الله لا اله الا الله
0: لان افهم نعمل صالحا يعني كانوا يعملون عملا صالحا ولكن هذا اصلح منه نعمل صالحا غير الذي
1: لا غير العمل السيء الذي كنا
0: غير العمل السيء
1: الذي كنا يعني هم عملوا صالحا رجعنا واحنا بدل العمل السيء
0: نعمل
1: عمل خير. انا بقى ان شاء الله هتحجب كده والبس حجاب ونقاب واستر نفسي وابطل رخص ولا اطلع قدام الرجاله ولا غيره ولا المذيعه تعمل ده في وشها كليه الفنون الجميله وتطلع على الناس الكلام ده ايه ده هتوب الى الله خلاص واخد بالك انت وتاني المفتري يقول لا خلاص والله انا لا هرتشي ولا غيره فانا ده موظف محترم الدنيا خلصت هو اعطاك المده
0: هو الا يعلمون ان الدنيا قد انتهت؟
1: علم
0: لما هذا الكلام؟
1: يعني من باب بس الحجج الواهية والعلل التي لا تقيم حجة
0: باحرة
1: والعياذ بالله. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم
0: هذا كلام الله عز وجل
1: مش احنا عمرناكم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. دينا غدوش جاءكم البشير
0: النذير
1: يعني انت المكان اللي فيه ده احتاج الى انا كان عايز نذير وتزعلت منه.
0: اذا هذه دعاء مقوي للبرنامج الله يا رب احد
1: لا وجاءكم النذير لانه في النار يقول سبحان الله
0: نذير
1: فذوقوا فما بالظالمين من نصير.
0: لا اله الا الله
1: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا سيدي الدعوه الخامسه ربنا غلبت علينا شقوتنا. والعياذ بالله غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شوف المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلم
0: هذا كلام الله سبحانه وتعالى
1: اخر امل لهم فينقطع املهم
0: في اخسأوا رونا
1: اخسأوا خلاص
0: اصمتوا
1: اخسأوا يعني اسكت بذله اسكت وانت ذليل والعياذ بالله رب العالمين
0: ولا تكلموا الملاحظ على هذه الدعوات الخمس انهم قالوا ربنا
1: الله مش سبحان الله
0: يعني اقتنعوا
1: لا في الدنيا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله الله طب دول بتعملوا بايه انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى ايش عولمه ايش مش عارف ايه ده النظام العالمي الجديد القديم المتوسط الامر
0: نعم بعد هذا التجوال والتطواف في اسماء النار وارى فضلتكم قد اختصرتم كثيرا منها
1: لان عشان الوقت الحقيقه وان لسه امامنا الدركات وسوف نشرح فيها ايضا ان شاء الله
0: سنتحدث
1: ثم ندخل بعد ذلك على الاحاديث الصحيحه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهل النار حتى يعني
0: نوفي الموضوع
1: حق ونستطيع ان قد اعذرت يعني او قلت ما استطيع قوله او شرحه يعني
0: نعم بارك الله فيك يعني هنالك بعض الاسئله الخفيفه اذا اذنت لي من خلال هذا التجوال والتطواف لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى يذهب النار عدوي وعدو الرسل وعدو الانبياء او يسميه باسم محدد ويلتزم هذا الاسم في القران كله لماذا قال منافق وظالم وكافر ومشرك وكذا ونوع هذه الاسماء مع انهم كلهم ضد شرائع الله عز وجل
1: اولا في الدنيا ومن ايات اختلاف السنتكم والوانكم لكل جعلنا شرعة ومنهاجا خلاص الناس على اختلاف طبائعها واختلاف ألوانها. المعاصي أيضا ألوان. الله لون الطاعات كي لا نمل، والشيطان لون المعاصي كي نضل. يعني ربك سبحانه من رحمته لون لنا الطاعات كي لا نمل من طاعة محددة، لكن الشيطان لون المعاصي، خلي دي صغيرة ودي كبيرة، دي توجب حد ودي لا توجب حد، وبعدين كل واحد ذباب ضعيف، واحد من ناحية المال، واحد من ناحية الشبهات، واحد من ناحية مش عارف المنصب، سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل لأنه يخاطب كل شريحة، ففي مشرك وفي كافر وفي منافق وفي جاحد وفي فاسق وفي ملحد وفي ظالم، ها، وفي ناسي، ناسي التقوى، تناسى عن عمد، غافل غافل،
0: كأنه يخاطبه وحده.
1: الله يرضى عليه، بحيث أنه يجب عليه أن يقول أنا ضمن مجموعة ده، أنا أستحق هذا العذاب.
0: بارك الله
1: فيك.
0: يعني في في في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت الآية، هل النار تتكلم؟ وعندما تتكلم ماذا تقول؟
1: هذا كلامها، هذا كلامها. تكلمت النار، فاشتكت إلى رب العباد كما قلنا في الحديث في الحلقة السابقة، اشتكت إلى رب العباد، قالت يا رب كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وغسليني وغساقي وضريعي وإلى آخره. فأذن لها رب العباد سبحانه وتعالى بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فإذا تكلم ثم هي إذا قال لها رب العباد عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، فتقول تتكلم تتكلم سبحان الله. حتى يقال في معارض الدعوة، وإن كان الحديث في يعني شيء في السنة، يقول إيه، يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسفر الزفرة الثالثة، تقول إليك عني يا محمد ما وكنت بك ولا بأصحابه. يعني هي تتكلم،
0: تطلب الزيادة،
1: والعياذ بالله رب العالمين، والعياذ بالله رب العالمين.
0: سلم
1: والعياذ بالله، نسأل الله السلام
0: يا رب. يعني هنالك بعض الأمراض في المجتمع جمعت من خلال علم فضيلتكم لنا في خمسة أشياء تحت عنوان ماذا لهؤلاء يوم القيامة في النار. من يشاقق الله ورسوله؟
1: من يشاقق الله ورسوله ده إنسان سبحان الله مش تعدى الحد بس، لا ده هو تعدى واقترب. يعني تلك حدود الله فلا تعتدوها تعدى، وتلك حدود الله فلا تقربوها فايه
0: اقترب،
1: فكسر الامر وارتكب المنهي.
0: سلم يا رب.
1: فعمل مصيبتين، مصيبه ادم ومصيبه ابليس.
0: الله اكبر.
1: سبحان الله. فهذا امر من يشاقق الله ورسوله، انسان يجد الحق سائل في هذا الطريق وفي الطريق الاخر. الامر يتنكب الامر انه يرتكب، والعياذ بالله، كانوا اذا راوا محارم الله انتهكوها، والعياذ بالله. هذا هذا مشقه لله ورسوله.
0: التكذيب بايات الله،
1: اهلا، من كذب بايات الله اما حرفها واما غيرها واما بدلها واما قال انا اهدى من هذا، انا استطيع ان انظر لنفسي، انا استطيع ان اعيش نفسي بقانون اخر، والعياذ بالله رب العالمين، هذا ايضا من اهل النار.
0: قاطع الرحم،
1: قاطع الرحم، والعياذ بالله رب العالمين. يكفي ان الرحم لما خلقها الله تعلقت باركان العرش بقضها، وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيع، قال يا رحم الا يكفيك ان من وصلك وصلته وان من قطعك قطعته. يكفي ان قطع الرحم لا تقبل صلاته، انت عايز اكثر من ايه؟ يعني مخاصم اخته
0: سلم،
1: ها، مخاصم عمته، خالته، خاله، عمه، اخوه، بالله عليك. قاطع رحم الاسلام
0: كيف؟
1: واحد سايب الاسلام في ناحيه ويعاد الله ورسوله المؤمنين، يبقى انت عايز من قطع رحم الاسلام العام
0: في زمره
1: في زمره، والعياذ بالله رب العالمين.
0: الظلم سواء كان للنفس او للغير،
1: الظلم والعياذ بالله، نحن راينا جل ايات النار الظلم. عن الظلم نسال الله الا نكون من الظالمين
0: يا رب. المنافق،
1: المنافق والعياذ بالله، هذا هو الانسان الذي يعيش غير متوازن في الدنيا، فهذا في الدرك الاسفل من النار. المنافقين في الدرك الاسفل من النار، والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله السلام
0: يا رب. وبخصوص سؤال الله تبارك وتعالى، السلام، الزلزال الذي حدث مؤخرا هل هو غضب من الله سبحانه وتعالى؟ هذه
1: الله يرضى، يعني نسأل الله محمد ابن ان شاء الله، نسأل الله عز وجل الا يكون غضبا من الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يسكن الارض من تحتنا. تزلزلت الارض على عهد عمر، قال وقف على المنبر ايها الناس اتقوا الله، ما تتزلزل الارض الا لذنوب صنعت فوقها، فاتقوا الله اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر.
0: يا سلام.
1: اعتبر أن الذنوب، لأن الأرض نفسها إذا ذكرت أنت في في في في في في, في مكان الله عز وجل، تصبح الصباح الأرض تقول لجارتها يا جارة أما مر بك ذاكر لله.
0: سبحان الله.
1: فتظل هذه الأرض التي ذكرت تتيه على بقية الأراضي اللي حولها، فإذا كانت الأرض هكذا فذلك إذا صنعت فيها معاصي، كلما نبني منشأة فيها ظلم، فيها حرام، فيها تعدى على حدود الله، فيها مشقة لله ورسوله، الأرض لأن منظومة الكون منظومة واحدة تسبح بحمد الله، فأنت كإنسان عندما تنحرف فأنت تخرج عن منظومة توحيد الله سبحانه وتعالى. كل الكون يسبح في منظومة توحيدية، أنت تخرج بعصيانة فالأرض تهتز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن الأرض من حولنا وأن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يعني لا يعني يعني يجعل عذابنا بزلزلة أرض أو بغيرها، وأن يأخذنا إليه سالمين غانمين.
0: يا رب بارك الله في فضيلتكم، شكرا لهذا اللقاء، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن أول دركات النار أو نشرع في هذا الموضوع مبتدئين بجهنم والعياذ
1: بالله إن شاء الله.
0: بارك الله في فضيلتكم،
1: بارك الله فيك،
0: شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالخلق اليوم صلة الرحم. صلة الرحم في التعريف الجامع المانع هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. ولكن أرى أن صلة الرحم تبدأ بالسلام وتتابع بالزيارة، ثم بتفقد الأحوال المعيشية والتربوية، ثم بالإحسان، ثم بأخذ يد هذا القريب إلى الله. تبدأ بالسلام وتنتهي بالهداية. وذو أفق ضيق جداً من تصور أن صلة الرحم لا تزيد عن أن تزوره في العيد وأنت في عليائك وهو في أسوأ حالاته. تبدأ بالسلام وتتابع بالزيارة، ثم بالتفقد، ثم بالمعاونة، ثم بالهداية. ولا تؤتي صلة الرحم ثمارها إلا إذا انتهت أن يكون هذا القريب في أحسن حال مع الله ومع خلقه. صلة الرحم بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة واجبة، وقطيعتها معصية كبيرة. أيها الإخوة، الآيات التي تتحدث عن صلة الرحم تزيد عن 15 آية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وآت ذا القربى حقه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني اتقوا الله أن تقطعوا أرحامكم، اتقوا غضب الله بقطيعة أرحامكم. وبشكل عام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أيها الإخوة، الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن صلة الرحم كثيرة جداً. احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، علاقة رائعة. كيف تصل رحمك؟ ينبغي أن تعرف من هم أقرباؤك. إذاً احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: بما أرسلك الله؟ قال: بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام بالبر والصلة. يعبد الله، تكسر الأوثان، توصل الأرحام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر، يعني أشد أنواع البر مكانة عند الله عز وجل، صلة الولد أهل ود أبيه. صلة الولد أهل ود أبيه، يعني صلة رحمه. رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. مكانة صلة الرحم كبيرة جدا. إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق أي فصيح، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثته. إخوتنا الكرام، صلة الرحم باب كبير من أبواب الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي في الإسلام له ركنان، ركن نسبي وركن جغرافي، يعني القريب والجار. الأحاديث التي تحض المسلم على أن يكون محسنا لجاره لا تعد ولا تحصى. فالضمان الاجتماعي أساس النسب وأساس الجوار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك، أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، يعني صلهم وإن قطعوك. هذا التوجيه أعلى، صلهم وإن قطعوك. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ يعني في شيء اسمه بر الوالدين بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهودهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما بعد موتهما. سبحان الله، في ملامح بالحديث الشريف رائعة. فقرة من حديث طويل: إنما الدنيا لأربعة نفر. أحد هؤلاء النفر عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. يعني أحد أكبر أسباب كسب المال أن تصل به رحمك. حدثني أخ وهو عندي صادق، أنعم الله عليه بمال كثير، أقسم بالله ما من شاب في أسرته إلا زوجه وهيأ له عملا بهذا المال. يعني يكاد يكون المال بنص هذا الحديث من أجل أن تصل رحمك. أخ من أخواننا الكرام حدثني عن قصة ورجاني أن أنقلها إليكم. له قريب يسمع أن هذا قريبه، بعد حين من الوقت زاره في العيد وهو يقسم بالله ما أراد من زيارته إلا أن ينفذ توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجده في البيت، وضع له بطاقة، قال له: أنا قريبك. هذا القريب على مستوى أخلاقي رفيع، هو ميسور جدا، زاره في البيت، رد له الزيارة، فإذا بيته قميء جدا تحت الأرض، لا يرى الشمس، في رطوبة عالية. فهذا القريب الأول لما زاره ما خطر في باله ولا واحد بالمليون أن هذه الزيارة ستنتهي ببيت في الطابق الثالث، تأتيه الشمس من كل الجهات، واسع. فهذا القريب لما وجد قريبه بهذا البيت وعنده أولاد والشمس أساسية في البيت، قال له اشتري بيت بحدود 2,000,000. ثم وجد بيت 2,500,000، قال له خذه ولا شيء عليك. حسب هذا الحديث، حينما جعلك الله غنيا من أجل أن تتفقد أقربائك، لأن الناس أنت لهم وغيرك لهم، لكن أقربائك من لهم غيرك؟ من لهم غيرك؟ لهذا قال الفقهاء: لا تقبل زكاة مال لمسلم وفي أقربائه محاويج، هم أولى بك من الغريب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلة. الأجر مضاعف إن وصلت رحمك بمال، فالأجر مضاعف. إلا أنني أتحفظ حينما أذكر أن بعض الناس بدافع من التعصب الأسري لا يعطون أحداً غريباً إطلاقاً، بل إنهم يعطون أرحامهم عطاءً هم ليسوا بحاجة إليه من باب التعصب، هذا مذموم. لكن إن كان لك قريب فقير هو أولى الناس بصدقتك وزكاة مالك. يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. طبعاً يزيدان في الأعمار لها معنى جاء به الفقهاء، العمر لا يزيد، ولكن قيمة العمر بعمله الصالح. يعني لو أنه دوام المحلات التجارية بحسب القوانين من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، وأي إنسان يفتح قبل أو بعد في عليه مبالغ كبيرة جداً، فالوقت ثابت. فكيف يتفاوت الناس والوقت ثابت؟ في الغلة واحد بيبيع بها 12 ساعة 1,000,000، واحد بيبيع 100 ليرة. فقيمة العمر بعمله الصالح. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزيد في الأعمار، يعني تزداد الأعمال الصالحة في هذا العمر المحدود، وكأنه عاش 100 عام بهالمعنى. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. يعني سبب إسلامك أنك تحب الخير في الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. العمل الطيب له قيمة في أي عصر، حتى في العصر الجاهلي. لذلك في قيم جاهلية يفتقر المسلمون الآن إليها. يقول عنتر العبسي: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الشجاعة والنجدة والمروءة والوفاء بالعهد، هذه من أخلاق العربي في جاهليتهم. لذلك دقة حديث رسول الله عجيبة، قال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أيها الإخوة، والألم يعتصر القلب. هؤلاء المسلمون أو هؤلاء العرب فقدوا هويتهم، لا يتخلقون بأخلاق أجدادهم ولا بروح العصر. العربي شجاع، العربي كريم، العربي ذو مروءة، العربي عنده وفاء بالعهد. طيب الآن أخلاق العصر في قيم، فترى هذه الأمة في أيام تخلفها لا هي بأخلاق أجدادها ولا هي بروح العصر، إذن فقدت هويتها. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الآن في أعمال صالحة كثيرة، لكن ما من عمل صالح أعجل ثوابا من صلة الرحم، وما من عمل سيء أعجل عقابا من قطيعة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. الآن في معنى جديد، طبعا زارك فزرته، أكرمك فأكرمته، وصلك فوصلته، ليست هذه صلة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قطعت فوصلها. لذلك في بعض الأحاديث: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يعني ربط النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان كله بصلة الرحم. أيها الإخوة الكرام، لو تراحم الناس لما كنا في هذه الحال. والله أعلم أن هناك أقارب يملكون ملايين مملينة، وأن لهم أقرباء لا يملكون ثمن طعامهم ولا يتفقدونهم أبدا. إذا كان في مكان عام وفي تبرع بقول مليون، وقاله أخ شقيق يحتاج إلى قوت يومه ما بيعطي. أما هي أمام 100 شخص، أمام 500 شخص فيها وجاهة. فقبل أن تدفع المليون تحت الأضواء، ادفع 100 ليرة من دون أضواء. حدثني إنسان قال لي: أنا فلست، فقدت مالي كله، ولي أخ حجمه المالي قريب من 200 مليون، فسافر إلى بلد مجاور والتقى بتاجر يتعامل بالبضاعة نفسها. قال لي دون أن أشعر: سألني عن أحوالي فأعلمته أنني أفلست وبكيت دون أن أشعر. أعطاني وقتها مبلغ يساوي ثمن 4 بيوت من أجل أن أقف مرة ثانية على قدمي، وأعطاني بضاعة بالمبلغ نفسه. والإنسان غير مسلم، هذا الأخ يقسم بالله أنه يحب هذا غير المسلم أكثر من أخيه. أخوه يملك 200 مليون ما أمده ولا بليرة، هذا غير المسلم أمده بمبلغ فلكي لكي يقف على قدميه. لذلك يا داود: ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت أمامك فرصة، أقربائك طبعا، إذا إنسان ميسور ساكن بحي راقي جدا له قريب بدويلع ساكن، ثاني بالمخيم، الرابع بزملكة، الخامس بمديرة، شو أخذوا لهنيك؟ هاي البطولة. هذا أخوك، أيام تكون أخت زوجة فقير مهملة من قبل الأسرة كلها لأنه زوجة فقير، أما الزوج الغني له معاملة خاصة. البطولة أن تصل رحمك ولو كانوا أباعد. يعني إذا كان زرت أختك اللي زوجة فقير بيكون في عندها عيد بتضن بزيارة، أما اللي منعم بتزوره ما بينتبه لك، بيقول لك والله ما لي فاضي عدم مؤاخذة. فأنت هذا الذي إذا زرته كان عنده عيد، زر هذا الفقير اجبر كسره، اجبر خاطره. فصلة الرحم باب كبير، لكن أقول لكم في نهاية هذا الدرس يجب أن تنتهي هذه الصلة بالهداية. أنت سلمت عليه، زرته، تفقدت شؤونه. بالمناسبة، من هو الذي يستحق زكاة مالك؟ الله عز وجل قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألك، ما بيسألك، لأن الله عز وجل قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل، أستاذ بدنا، والمحروم. العفيف ما بيسأل فيحرم، العفيف لا يسأل فيحرم. وفي إنسان يسأل ويقتحم عليك ويلح ويضايقك حتى تخرج من جلدك، تعطيه بعدين تخلص منه. فهذا الذي لا يسأل وهو محروم أولى بزكاة مالك من هذا اللحوح. طيب هذا يقتضي ماذا؟ أن تتفقده أنت، استحلفه بالله عليك دين. كيف وضعك في مواسم مدارس، مواسم مونة أحيانا، مواسم وقود سائل، في مواسم مهمة جدا، يأتي البرد فجأة يحتاج إلى إملاء مستودعات الوقود، تفتتح المدارس يحتاج إلى مصاريف استثنائية، في عنده حالة مرضية يحتاج إلى عملية جراحية، ينبغي أن تسلم عليه وأن تزوره وأن تتفقد أحواله، ثم أن تأخذ بيده إلى الله. فإذا انتهت هذه الصلة بالهداية تكون قد حققت من صلة الرحم غايتها الكبرى، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرا

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: وعليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 687 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 17 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة وابدأ اقرأ معايا من الآية 58 و59 عشان تشوف الجحود اللي بجد بقى بتاع بني إسرائيل. اقرأ معايا كده 58 و59. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قبل ما نشوف النعمة دي، نعمة رقم 8، وانا بنعدهم في الآخر، يعني عايز أقول لكم حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري. قال: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. يعني اللي ما يشكرش النعم بيتعرض لزوال النعم منه، واللي يشكرها أكنه ربطها بالعقال. العقال ده هو الحبل اللي بيربط الدابة، وكان لما يركبوا الدابة ياخد الحبل ده يلفه ويحطه فوق راسه، عشان كده في الخليج بيتحط حاجة اسمها العقال. الأصل بتاعه ان ده الحبل اللي بيربط الدابة اسمه العقال. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. بني إسرائيل واضح ما كانوش بيشكروا النعم خالص، لذلك زالت منهم النعم نعمة نعمة. في السنة الثانية بعد الخروج من مصر فرض عليهم الجهاد. أمر الله النبي موسى صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل يدخلوا فلسطين، والقصة بتفاصيلها هنتطرق ليها في سورة المائدة بإذن الله، لكنها مذكورة باقتضاب جدا وباختصار جدا في سورة البقرة، زي بقية النعم كل واحدة منهم ليها قصة، لكنهم مذكورين باقتضاب شديد في البقرة، لأن الهدف مش الدخول في تفاصيل كل قصة، الهدف هو تعديد النعم، إظهار العدد الكبير من النعم اللي ربنا أنعم بيها على بني إسرائيل ولم يشكروه، هو ده الهدف. اقرا كده معايا بقى الآية 58. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سيدنا موسى أمر بني إسرائيل يدخلوا قرية من قرى فلسطين ويأكلوا من خيراتها طالما انهم زهقوا من المن والسلوى، ادخلوا القرية وربنا هينصركم اذا حصل قتال. ولاختبار طاعتهم الاول امرهم بدخول الباب، وفي تفسيرين للباب، اما باب القرية او باب القبة اللي بيصلي باتجاهها موسى وبني اسرائيل. يعني كان عامل كده زي خيمة كده ليها باب واطي، لذلك مش شيء طبيعي ان باب القرية يكون باب واطي. يعني الحاجة التانية، حتى عادة كان كلمة باب القرية بيطلق على المدخل بين جبلين، مش باب يعني فعلا. واحيانا بعض القرى ليها ابواب ولكن ليست كابواب العادية بتاعت البيوت. يعني عادة بيدخل منها الجمال فأنا أرجح التفسير يقول ده باب القبة أو المسجد اللي كانوا بيصلوا باتجاهه موسى وبني إسرائيل. قال لهم ادخلوا الباب ده ساجدين، هو عايز يختبر طاعتهم قبل ما يروح يجاهد بيهم، مش طمنهم. ادخلوا الباب ده ساجدين، يعني في حالة انحناء من التواضع، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كده دخل مكة وهو فاتح، دخل ساجد على بعيره حتى كادت رأسه تلمس ظهر البعير، مش دخول الفاتحين المنتصرين، لا دخل متواضع. فقالوا ادخلوا بهذا التواضع يعني، واطلبوا من ربنا انه يغفر لكم خطاياكم بانكم تقولوا كلمة بسيطة جدا، هتقولوا حطة حطة، يعني يا رب حط عنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا. ادخلوا الباب ده وانتم ساجدين ومتواضعين وقولوا كلمة بسيطة جدا حطة، ربنا هيغفر لكم خطاياكم وسيزيد نعمه على المحسنين اللي هيطيعوه، هينصرهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عدد كبير منهم عندا في أوامر الله دخلوا الباب، بس مش وهم ساجدين، لا ده العكس، قعدوا على مقعدتهم ودخلوا زحفوا أو دخلوا من غير ما يسجدوا، بدلوا ما قيل لهم، وبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، نوع من الحبوب، استهزاء بكلام الله وبأوامر الله. ده دي رواية من روايات القصة. هناك رواية أخرى هو أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أرسل 12 شخص يتجسسوا على العدو، ويجوز التجسس على العدو عند الحرب، في الحرب بتجوز أشياء لا تجوز في غير الحرب. فلما رجعوا أخبروه باللي هما شافوه في هذه القرية. اتنين منهم كانوا ناس كويسين وعايزين يجاهدوا في سبيل الله، منهم هو يوشع بن نون، وده النبي بني إسرائيل اللي هيقود بني إسرائيل للنصر بعد وفاة سيدنا موسى، ويقال هو الغلام اللي كان مع سيدنا موسى في الرحلة بتاعته لما كان رايح يقابل العبد الصالح اللي هو الخضر. فواحد منهم يوشع ابن نون والتاني اسمه كالب ابن بافونة. الاتنين دول دخلوا القرية لموا ثمار من ثمار القرية وجم يوروها لبني إسرائيل عشان يشجعوهم، وقالوا لهم ان العدو ايوة قوي صحيح، لكن ممكن جدا هزمته اذا شغلنا عقلنا واذا حاربنا ببسالة وبقوة وبشجاعة والكلام ده. العشرة التانيين جبنوا وخافوا ونووا انهم يقولوا لبني اسرائيل ان الارض لا خصبة ولا حاجة ومش حلوة قوي القرية ومش مستاهلة يحاربوا عشانها ولا بتاع، وبالاضافة ان الحصون اللي فيها مانيعة جدا ومعظم بني اسرائيل هيموتوا لو حاولوا يفتحوها، فكانوا هيعملوا عملية تردد عند بني اسرائيل. فسيدنا موسى لما قعد مع الاتناشر دول لما رجعوا ولهم هيقولوا كده قال لهم لا ما تقولوش الكلام ده، كان ده مش صحيح، ويوشع وكالب لهم وجهة نظر أفضل، وإحنا ده الكلام اللي هيتقال. فلما سيدنا موسى طلب من بني إسرائيل ينصتوا، يعني استنصت بني إسرائيل لكالب، يعني طلب منهم ينصتوا لكالب، كالب ابن بافما طلع وقال الكلام اللي هم عايزين يقولوه، وطلع العشرة التانيين قالوا لا كان ده مش صحيح، وقالوا كلام تاني خالص غير اللي اتفقوا عليه مع سيدنا

الأساتذة بقى في الأمراض والطواعي والكورونا والأوميكرون ونزل فيروس معين أصاب الذين ظلموا فقط وقتلهم فورا. بسبب إيه؟ بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم. وقلنا الفسق هو الخروج من شرع الله والخروج عن أوامر الله. طبعا باقي القصة بعد كده بقى إن ربنا كتب عليهم التيه، ما هو خلاص ما بني إسرائيل رفضوا الجهاد، فربنا كتب عليهم إنهم يتوهوا في صحراء سيناء 40 سنة بيلفحوا نفسهم. مات أثناء التيه سيدنا هارون، ومع الوقت على آخر الوقت كده مات سيدنا موسى كمان في التيه، ثم مات الجيل الجبان كله وظهر جيل جديد اللي رباه سيدنا موسى تربية إيمانية، وكمل تربيتهم يوشع بن نون وفتح بهم فلسطين. فلسطين للمسلمين على مر التاريخ هي حق للمسلمين، وتكلمنا في الموضوع قبل كده في سورة الإسراء، على مر التاريخ لأنها أرض مباركة لا تحق إلا للمؤمنين بالله. أخونا شعبان أثار نقطة مهمة جدا أنا قعدت أفكر فيها طول الليل، أين ذكر الشيطان؟ ليه ربنا لم يذكر الشيطان نهائيا هنا؟ الحقيقة أنا في التدبر بيستوقفني صياغة الآيات، لقيت إن في شبه بينها وبين آيات قصة آدم. ركز كده معايا. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، ثانية واحدة كده أجيبها لكم، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. سمعتوا الصيغة دي قبل كده؟ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية الجنة فكلوا منها حيث شئتم رغدا، احنا سمعنا الكلام ده في قصة آدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. نعم ربنا الكثيرة تزول بكفرها وعدم شكرها. في حالة آدم وحواء حصل إيه؟ لما كفروا النعمة، ما ربنا أمرهم بأمر، إداهم النعم دي كلها وقال لهم ما تاكلوش من الشجرة دي بس، يعني الحرام عندهم بدل ما يبقى قائمة طويلة كده، لا حاجة واحدة بس حرام ما يقدروش عليها. حصل إيه؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. قلنا اللي ما يشكرش النعم بيتعرض لزوالها. الشيطان وسوس لهم، عصوا ربنا، تركوا أمره، زالت النعمة. في حالة بني إسرائيل مين اللي وسوس؟ شياطين الإنس وسوسوا لبني إسرائيل بمعصية الله ومعصية الرسول، وانتهى الأمر بيهم إنهم فقدوا النعمة. إذن الشيطان لم يظهر في معظم قصص بني إسرائيل، لأن الشيطان عادة بيفسر عندنا بشيطان الجن، وكثير من معاصينا يا جماعة سببها وسوسة شياطين الإنس مش الجن. شياطين الإنس اللي بيتكلموا وبنسمع لهم، زي العشرة اللي عصوا سيدنا موسى وسمعوا لهم بني إسرائيل فتركوا فريضة الجهاد. ومعظم بلاوي بني إسرائيل وأخطائهم بسبب سماعهم للشياطين، شياطين الإنس. أظن في البقرة وردت وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني المنافقين لما بيبقوا مع الشياطين يعني مع أحبار اليهود بيقولوا لهم إحنا معكم أنتم، إنما نحن مستهزئون، ده إحنا بنقول للمؤمنين إحنا مؤمنين استهزاء بهم. لكن إذن معظم بلاويهم بسبب أنهم سمعوا لأحبارهم، أحبارهم يعني الشيوخ بتوعهم. أنا بقولش ما تسمعوش الشيوخ، لكن خلي عندك عقل، شو أنت بتسمع لمين؟ تسمعش لأي حد. المسألة وصلت مراحل إن أي حد يقدر يعمل فيديو بيعمله وبيبقى شيخ وبيسمع له وبيبقى حتى لو قال كلام مجانين. ففي ناس

0: بتطلع تلوث العقول، توك شوز تطلع تلوث العقول، فيديوهات على يوتيوب بتلوث العقول، فيسبوك بتلوث العقول. طيب مش بس وسوسة الشيطان. لذلك أنا بصراحة السؤال اللي سأله شعبان امبارح وخلاني طول الليل عمال أفكر فيه، فعلا الشيطان مش مذكور خالص، ده مقصودة عشان الناس مش كل حاجة ترميها على إبليس. لا، في أبا في شياطين إنس أخطر ألف مرة. رمضان، ما رمضان مليان معاصي، طب ما الشياطين مسلسلة. ها لا، اللي مسلسل ده شياطين الجن لكن مش شياطين الإنس. شياطين الإنس بتستعد لرمضان من دلوقتي. نعمة أخرى بقى تعال نشوفها، ربنا ذكرها، ربنا ذكر بها بني إسرائيل. بص معايا في الآية 60، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لما خرجوا من مصر أول ما خرجوا ما فيش تاني شهر قبل ما يوصلوا سيناء، خلي بالك النعم دي مش بالتسلسل بتاعها، ما هياش بالترتيب التاريخي. لما خرجوا من مصر قبل ما يوصلوا سيناء تبقى للتوراة، قبل ما يوصلوا سيناء مشوا شوية في الصحراء، الماء اللي معاهم بدأ ينفذ، بدأوا يعطشوا، مركباكم كانوا بيشربوا نفسهم وكمان بيطبخوا بالمية دي اللي معاهم اللي شايلينها، وبيشربوا المعيز بتاعتهم، كان معاهم أغنام، وما أصلا كانوا فترة لغاية ما ربنا أنزل المن والسلوى كانوا عايشين على اللبن بتاع الأغنام. فراحوا لسيدنا موسى لما بدأوا يعطشوا وتذمروا عليه، قالوا له أتصعدنا من مصر، أتصعدنا من مصر، يعني طب اطلعنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا عطشا. هو طلعكم غصب عنكم، أدى أنتم كنتم مستعبدين، وبعدين ما فيش أي احترام لأنبيائهم بطريق، بيشوف الطريقة بيكنوا بيها. يعني الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله أنه ينزل المطر، بس طلبوا بأدب. يعني أعرابي راح للنبي قال له إيه، هلك الزرع والضرع فادعوا لنا الله أن يسقينا. ده أعرابي، أعرابي يعني مش حد مثقف ولا متعلم، ومعروفين حتى الأعراب أحنهم بال بال بال بال بال بالجفاف كده في الكلام. بص بيطلب إزاي، هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يسقينا. أدب موجود عند الناس. بني إسرائيل راحوا وطلبوا بمنتهى قلة الأدب إن سيدنا موسى يحل لهم المشكلة، فسيدنا موسى استسقى. الآية ما بتقولش استسقى الله، وإذ استسقى موسى لقومه، لأن استسقى يعني استسقى الله، لا أحد يملك نزول المطر إلا الله. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. العصاية ظهرت تاني، يبقى معروف طبعا اي عصاية، العصا بتاعت سيدنا موسى دي اصلا عصايته هو، ده ربنا مش منزلها من السماء، دي العصا اللي ربنا سأله وما تلك بيمينك يا موسى، وايه اللي في ايدك دي، عصاية بتاعته طول عمره. قال هي عصاية اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها منافع اخرى. فربنا وراله بقى العصاية دي عملت تلت معجزات كبيرة جدا. اول معجزة تحولت الى افعى حقيقية، اكلت العصي والحبال بتاعت الصحراء، عشان كده الصحراء ابنوا، لان عرفوا ان العمل ده مش سحر، السحر بيسحر اعين الناس فيتخيل لهم اشياء مش حقيقيه، لكن ده مش سحر، ده العصايه فعلا تحولت الى ثعبان. الحاجه التانية العصا دي شقت البحر نصين. الحاجه الثالثه العصا دي فجرت الماء من الحجر. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ازاي يعني سيدنا موسى يضرب حجر ينفجر منه 12 عين؟ لا، مش حجر واحد، الحجر هنا مش حجر معين، اضرب بعصاك الحجر يعني الحجارة، جنس الحجارة، اضرب اي حجر انت تختاره، ده معناها الحجر اي حجر وهيخرج منه المية. فسيدنا موسى اختار 12 حجر بعاد عن بعض وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا، انفجر 12 عين ماء. ليه 12؟ عشان بني إسرائيل 12 صبط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب، لما تناسلوا نسل كل واحد منهم أصبح صبط، من بقى اسمهم الأصباط. اليهود ما يقولوش القبائل، عندهم اسمها الأصباط. كل سيدنا موسى فجر عين ماء لكل صبط. المنطقة دي خارج مدينة السويس بحوالي 30 كيلو وتعرف بعيون موسى، فيها 12 واحة كل واحة فيها عين ماء، يقال هي دي المنطقة. وتبقى ده يوافق الكلام الموجود في التوراة فعلا، الوصف المنطقة في التوراة. سؤال بقى، ربنا إذا أراد شيئا يكفي أن يقول له كن فيكون؟ ليه أمر موسى يضرب بعصاه الحجر يعني، وهو الذي يستطيع إخراج الماء دون كل ذلك؟ ده سؤال من الأسئلة المهمة جدا نسألها بنفسنا. ربنا أراد أنه يجعل نظام الكون ما هوش جلا جلا زي نظام الصحراء كده، اللي هو جلا جلا يظهر المش عارف إيه. لا، نظام الكون اللي ربنا خلقه قائم على ربط المسببات بالأسباب. عاوز تنجح لازم تذاكر، عاوز تكسب المال لازم تشتغل، عاوز ماء ومفيش ماء. ربنا جعل موسى يعمل عمل معين، حتى لو العمل ده مش الطبيعي بتاعه انه يؤدي الى خروج ماء، لكن لازم يعمل حاجة، وهو انه يضرب بعصاه الحجر، وربنا بعد كده هيبارك ويطلع الماء، لكن مش تك بص اهو ماء طلعت. لا، السيدة مريم عاوزة تمر، عاوزة تاكلي، عاوزة تشربي، تعبانة بعد الولادة، هزي بجذع النخلة. ربنا قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. معقول بنت صغيرة عندها 12 سنة ولسه والدة هتهز نخلة؟ ده 10 رجالة ما يقدرش يهزوا نخلة. الناس بس اللي عارفة فاكرين النخلة دي كانت بتميل كده، لا، 10 رجالة ما يقدرش يهزوا النخلة. لكن ربنا أراد انه يبقى النظام في الدنيا ان كل شيء كل نتيجة تترتب على عمل، حتى لو العمل ده لا يؤدي الى هذه النتيجة، في الطبيعي ربنا بيتدخل يبارك فيؤدي العمل الى نتيجة، لكن مفيش نتيجة تيجي كده فجأة. ده نظام الكون. ودي المعاني المهمة جدا احنا نفكر فيها، لان هو ده المعاني اللي بتفهمنا ربنا خلق الدنيا دي وبيسيرها ازاي. ترى بقى 60 تاني كده. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كل صبت عرفوا العين بتاعتهم اللي شربوا منها. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كتير مننا بيشعروا بالغيظ الحقيقة من كتر الفرص اللي أخدوها بني إسرائيل. أنا عمال يجيلي مسجات منكم، هو ممكن نفهم هو ليه ربنا بديهم الفرص دي كلها؟ هو يعني واضح جدا حضرتك إنهم ما يستهلوش. طيب مين فيكم شايف كده؟ إن أنا بصراحة متغاظ، شايف ناس متغاظ من كتر الفرص اللي أخدوها وهم لم يشكروا النعم وما يستهلوهاش. لو انت شايف كده اسأل نفسك، انت نظرت لنفسك الاول؟ عديت نعم ربنا عليك؟ هل شاعر انك انت بتشكر النعم بتاعت ربنا عليك كفاية؟ قبل ما تنظر لتقصير الناس انظر لتقصيرك انت. احنا استنى يا جماعة تعودنا نقرأ قصص بني اسرائيل ونضحك عليهم ونعايب عليهم. ربنا قال ايه بقى؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ونضحك. لو انت فاهم الآية بتقول ايه، الآية بتكلمك انت. الآية دي معناها ان مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل ايه، غزلان يعني حمير برضو. الله، كل قصص بني اسرائيل نزللنا احنا لتحذرنا احنا. الله، هم وكل إليهم حمل لواء دعوة الإسلام ثم سحب منهم هذا العهد لما كفروا بأنعم الله، كفروا بنعمة ربنا ولم يشكروا نعمة ربنا. الكلام ده لازم تقراه وتتهز من جواك وتخاف، مش تضحك عليهم. اليهود على فكرة لم يكفروا بوجود الله ولم يكفروا بنبوة موسى، اليهود كفروا النعمة. والمسلمين دلوقتي ايه نظامهم بقى ان شاء الله؟ ما الحمد لله مؤمنين بالله ومؤمنين بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هل احنا بنشكر نعمة ربنا؟ هو ده السؤال اللي كل واحد لازم يسأله نفسه. ما انت بتقرأ القرآن عشان يربيك ويغيرك، انت مش تقرأ قصص ناس. كل القصص دي عبرة، عبرة لينا احنا. ولو المسلمين كافروا النعمة لن يجدوا الى نفس المصير. لذلك كل هذا القصص لينا احنا عشان ناخد منه العبرة. لكن ان شاء الله ان شاء الله تظل هذه الأمة هي الأمة التي تحمل لواء الإسلام لوجود حاجتين، هم دول الحاجتين دول اللي بيضمنوا ذلك، القرآن والسنة. القرآن والسنة عشان الناس اللي بتستهين بقدر السنة، بدون السنة ما تعرفش تعبد ربنا ولا عبادة من العبادات هتعرف تعبدها بدون السنة، مش تبقى عارف. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ واعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: تأثر يوم الصالحين. ونحن في باب ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى القطان باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق أيها الإخوة أن خطبة الدين الأعظم هو هذا الأمر، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. كعادته الإمام النووي يبدأ بسرد آيات مختارة في معنى الباب ثم يتكلم عن الحديث، ونحن لازلنا نقرأ في الآيات القرآنية التي ساقها في مفروع هذا الباب.
7: وقال تعالى: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
6: سبحان الله. هذا أيها الإخوة سنة الله تعالى في عباده. السنة هي الأمر المضطرج الذي لا يحتاج ولا يتغير. سنة الله في عباده أنه ينجي الذين ينهون عن السوء، يعني ينجي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، عذاب شديد بما كانوا يحصلون. أما الذين وقعوا في الموبقات أو الذين ظلموا الموبقات، كلاهما ظالم. الذي وقع في المعصية والموبقات ونشرها هذا ظالم، والذي لقيها وأريها وسكت عنها كمان ظالم. ظالم لأنه خالف أمر الله تعالى، لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عنه. يا رحمن، هذا شيء الله عز وجل جعله سنة في خلقه، ونحن نراه إلى اليوم. نصيحة يا شباب، كلكم اعملوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نصيحة يا أخوات، كلكم عملنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نسلم، وإلا سنهلك إما هلك خاصة وإما هلك عام. ما في طريقة إلا أن يتكلم أهل الخير، إلا أن يدعو إلى الله أهل الخير، إلا أن يدلوا الله أهل الخير. أما سقوطك هذا يودي بنا جميعا إلى إلهك. حسبك أن الله عز وجل يغضب. من حين الأمر هنا إذا غضب الله عز وجل لأن أمره لا يتطبق، لأن نهيه لا يطبق، لأن هذا المسلم يصلي ويصوم ثم هو ليس معنيا لصاحبه الذي يجالسه في كل يوم. أوحى الله إلى بعض الأنبياء: أني مهلك من قريتك 60,000 أو 40,000 من الطائعين و60,000 من الصالح. قال: يا رب، هؤلاء الطالحون طيب والذيبون يملكون، بس الصالحون هم. صلي بسوق في القرآن، يذكر الله، لما تدركه؟ قال: إنهم واكلوهم وجالسوهم ولم يتمعر وجه أحدهم يوما لأجله. يأكل معه، يسهر معه، يعزه، ينعزم معه، ولا يوم حفالة ولا كريم. ولا إشارة ولا إضافة ولا موقف. يا رجل أنت تراه يصلي الله أمامك الصلوة عم يجي عندك يا شيخ عم يجي ويتصل بالتليفونات من عندك عم يجي وعم يضير فواتير عندك في بيتك في مكتبك عم يستعير منك الجهاز الآلي الحاسبة عشان يغير وأنت عارف إنه هو من أجل أن يغير الرامي من حلال وحلال إلى بيتو فوق شنو يهتم بالشغل كيف معقول مسلم يا أخوان ما بيشعر أن هذا الدين يعني يعنيه؟ معقول مسلم ما بيشعر أن هذا الدين يخصه؟ يا أخوان هؤلاء المسلمون الجدد الغربيون أو الشرقيون اللي هم غير مسلمين أصلا يغسلهم هي رعي عم يستغربوا منها عم يستغربوا كيف المسلم ما بيدعوا إلى دينه؟ يعني هم بصغورهم بعقلهم ما عم يحملوا هالكلام معقول في مسلم بيصلي وبيصوم بيقرأ القرآن الكريم وبيحب الله وبيحب رسوله هداية لربنا الله ما عم يتخيلوا أن يكون في واحد هذا فعله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفعلون الآية التي قبلها مر عليها الأستاذ قال الله تعالى فاصبع بما تؤمر يا أخوان مرة ثانية والله نحن في حاجة أن نفطر من ذكر الله تعالى ولنعلم من الذي يكلمنا يعني هذا القرار من بعده فاصبع بما تؤمر الله لا تأخذني إذا مديرة إذا عميد الكبرية طبعا صنعنا على الطالب فلان أن يفعل كذا وهم بتفرد بيدي كل شيء لأن هو المدير أو هو المدير الكلية هو إذا مديرك الشغل على فلان أن يفعل كذا أن يفعل ما يؤمر زي الآية فتصدع بما تؤمر أنا أمرت يا عبدي بدك تحكي قال أنا بستحي بدك تحكي أنا بخاف بدك تحكي أنا ما بعرف بدك تحكي أنا ما عندي وقت بدك تحكي أنا ما لي أستاذ شريعة بدك تصدع بما ترى يا أخوان كل واحد بيننا لازم يجد طريقة لينفذ أمر الله تعالى قلت لكم مرة بأنه الفريق لا يحسن كلامه يعني هو مسلم يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن بس لا يحسن كلامه ولا يحسن مخاطبته بس فكر انه الله عم يفصل بما تؤمر طيب شو بدي اعمل؟ فراح لعند واحد من الشيوخ قال له سيدنا انا ما بعرف احكي انت باللي قبل بس انا بقدر اجمع لك ناس وانت بتجي بدي فانا بجمع لك ناس في كل اسبوع وانت بتجي بدي والإجرة بيني وبينك هو الله كريم بيعطيني بشرة كاملة لهذا بس برافو عليه أنا بدي لاقي حل طيب الله يخاطبني واحد مرات يقول لك أكيد أنا خاف فيك خاف يعني صدق أنا خاف أقعد أنا أحكي لك شيء كل بين حدا يعمل لي شيء فرداني أنا أروح فيها ما الله قال فاصبع بما تؤمر بدك تلاقي طريق أخي في أساليب أعمال جلسة عائلية يجيب أمه وهو مرضى وأهلك وأخوه ودرسون هذو مني أي روح الخوف يعني مش أنا ما في ده إنه ده إنه حدا يعمل مشكلة ما في مشكلة ولا ولا أختك ولا أمك ولا ولد يعني تستطيع أنت تعمل يعني الحمد لله هذا موجود عندنا حتى موجود عند أخوه يعني يجلسون معنا كل أسبوع عندهم جلسة بالأسرة تبعه الصغير هيك هو بنفسه أولاده ويدرسه منيح هلا ممكن تعمل أنت جلسة عائلية يا أخي تجيب عمك وتجيب خالك وتجيب جدك وتجيب ابن عمك وأولاد أخوالك وتعمل بينهم تساوي درس قد أنت ما تكون أنت قادر أنك تساوي درس بس الحمد لله الآن يكاد لك كل عائلة من عائلاتنا كبيرة إلا ما يكون فيها واحد يعني درس الشريعة أو متزوج في الشريعة يا أخي أنت وياه ساعدوا وتجمع له الناس وخليه هو يتكلم. حتى أنت تتكلم يعني دي ما تعرف. بعدين ما عرف سألني هلا أنت صلاك مسلم 10 سنين 20 سنة ما هو ما تعرف. شلون أنت مسلم؟ وما تعرف تحكي آية مع تفسيره. وما تعرف حديث مع تفسيره. وما تعرف تقرأ قصة صحابي مع وما تعرف شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ما يعني مسلم صلاك فاضل بين خطبين. إلا ما تكون حفظت. بسط شيء يا سيدي حظي يا سيدي روح لعند أحد الشيوخ كله أخي أعطيني من عندك شيء أنا جاهز لي أنا مهم يعني كيف حال شيء هلا ممكن يساوي أنت سهر أسري ممكن يساوي سهر عائلي ممكن إذا أنت صاحب عمل تساوي أداء فأنت تلعب كيف يعني بعد التجارة والصناعة اجمع لك أم صناعي اجمع لك أم داجي اجمعي أكل الموظفين تبعك وهذا أقلون أنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما الله عز وجل أمره قال وأنذر عشيرتك الأقربين عمل عزيمة قال سيدنا علي يعني اصنع لنا الغنم وراح دعا وجهاد عشيرته كنا نعم ياكلوا لسه ما خلصوا الأكل قام أبو لهب فتح سيرة فتح موضوع ما الإسلام ولا بالإيمان وبلش يتكلمون مع بعض وانتهت الجلسة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم لأنه صار يعني تكلم الناس وراح في العزيمة ببلاش رد بعد كم يوم قال يا علي اصنع لنا كمان أخذ ثاني لكن هي دعوة إلى الله طبعا بتحط مصاري مو هيك عناش قال اصنع لنا طعاما رد سيدنا علي سوى طعام والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وخلاهم قبل ما يفصوا الدم قبل ما يصيروا معهم لسه بقى يعني شوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت سامي لدعم عزيم رفقاتك على عزيم رفقاتك على سيران زمان على بيك وقتين يعني هم لائلة طريقة أن تصل إليهم حتى تلوهم إلى الله تعالى هلأ ممكن في أخ شاطئ في هذا البيت منتديات النهج هو ما بيقدر هيك يحكي مواجهة بس بيقدر يحكي كتابة منيح يعني تحضر هيك مادة صحيحة جهزة كلياتها وبعدين روح ضعفها بهذه المنتديات كمان هيك دعوة إلى الله هيك أنت هيك أنت بتقدر تستطيع تصدر من مثل هلا في واحد بيقدر يهيئ من تفاصيل هيك وعندك شيء ونهار بس لاقي شيئا صحيحا شيئا نافعا كمان شيء هلا في انسان يحب انه يساوي شغله علميه مدروسه ساوي لنا دوري الدكتوري وهون فكر خليك هذه لوازم بس انت فيك وتفكر انت ماذا تستطيع ان تفعل وتخدم دين الله عز وجل عشان اذا الله عز وجل لم يعطيك انا قلت لها تصنع بما تؤمر شو ساوي؟ لا اي جواب اما اذا قلت له يا رب تعرف انا ماذا فاضي دوبني عم بشتغل طلع 230 الف وما كان وني كنت اشتغل كمان بعض الظهر يوم بالتالي انا عشت ومتت مشان اكل واشرب واشتغل واعمل شو هالهم السوق اللي يامرهم سيده يوجد مجالات ثم هو لا يبتسم شيئا يقول الامام النووي والاعياد في الباب كثيره معلومه يعني ما ذكر الامام النووي 5 7 ايات سيقول الايات كثيره في الامر المعروف والنهي عن المنكر لان الدين كله قائم على تبليغ كلام الله تعالى والقدر والنوال شو الدين؟ دين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله وأرسل كل الأنبياء مبلغين عنه بس هذا هو الدين أن تبلغ رسالة الله تعالى وهالرسالة يا أخوان والله نحن في سلام كبير والله أنتم في خير كبير والله هذا الصيام الغائي من الخير والبركة والسعادة والصحة والنور والإيمان لنا نحن لأنه عايشين بقلب النعيم كثير يعني عسين بس أنت في نعمة كبيرة هذه صلاة الفجر يا أخي أنت في نعمة كبيرة هذا الشرح في الصدر هذه نعمة كبيرة ليش يا أيها الإخوة كثير من الغربيين يحتاجون إلى عبادات نفسية لماذا يلتحم القوم لماذا يدخل في المخدرات القوم لماذا يفرون في المسكرات القوم يبحثون هيك عن شروط في صدرهم فلا يجدون لا يجدون، لأن هذه القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. بعد أحسن إحنا الواحد بيكون وضع المعاشي ضعيف ضعيف ضعيف، الأسري ضعيف ضعيف ضعيف، وضع الصحي ضعيف ضعيف ضعيف، بعدين بإذن الله الحمد لله عبد الله عايش بنعم. من علمك؟ من أشوأ؟ من رباك أن تقول هذه الكلمة؟ من زرع الرضا في داخلك؟ هذا هو سيدنا محمد، هذا هو القرآن الكريم، هذا هو الإسلام. طيب محرم يقول معلم الآخرين نفس الشيء قبل ما عم يقرأوا الناس. نحن يا أخوان في نعيم، أنت في نعيم بر الوالدين، أنت في نعيم النفقة على الأولاد، أنت في نعيم حفظ الزوجة، أنت في نعيم طاعة الزوجة لزوجها. نحن بهذا الدين يا أخي في نعيم في كل في كل تفصيل التفاصيل يا أخوان. لحد اليوم 2023 في مدينة دمشق مع كل ما يحدث، لألا في محلات صاحب المحل إذا بده يصلي الظهر بيحط كرسي وبيحط عصاية هيك معطرة وبيخلي الباب مفتوح بيروح بيصلي وبيرجع. شلون هيك؟ كيف هيك فعل يا رجل؟ محلا داخله فيه في أشياء ثمينة تسرق، من الذي حمله محله؟ متجره؟ قلت لكم أخ بإيطاليا قال لي يا أستاذ تاجر هو بيطلع على إيطاليا، قال لي إذا شنطتي هي اللي بحملها بإيدي إذا بحطها على الأرض لحظات تسرق الشنطة. شنطتي السمسرية هي اللي بحملها بإيدي اللي إذا بحطها على الأرض لحظات وبالمغامر. يعني الحينس أقوى قوة أمن مظهر في أي دولة من الدول. المطار بيمثل هيك واجهة البلد. قال لي بالمطار إذا كنت طريق دقائق تروح الشدة. قال له كيف بتروح؟ بإيطاليا عم بتروح. قال له ما في شرطة، ما في أمن، ما في دولة أمنة. لكن المافيا العصابات أقوى من الشرطة والأمن. الشرطة والأمن بيخافوا من العصابات السرقة. فأنت بتحط أنت كيف بتروح دقائق؟ بتروح الشدة. طيب هذا الرجل اللي تارك محله مفتوح حاطط عصايه مضطربه كيف؟ هذا هو الاسلام، هذا هو القران، هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. طيب مكرما نكمل ونعلم الناس هذا الشيء. يا اخوان اعراضكم مصونه للدين، واموالكم مصونه للدين، وارواحكم مصونه للدين. ليش في الشرق والغرب عم يبيعوا التميل؟ وليش عم يبيعوا الاجنه؟ ليش عم يبيعوا المواليد؟ ليش عم يبيعوا الميقات؟ ليش عم يبيعوا البويضات؟ ليش؟ لماذا يبيعوا الثوب ويشترون في هذا البني آدم؟ يبيعون الشعر ويبيعون البيون ويبيعون ديما. يا أخي وأنا يعني ما أريد أن أشيك لكن ما عندهم هذا الدين. طيب معقول أنت عندك كل هذا الشيء؟ ويا أيها الإخوة نحن فيما يبدو لأننا نعيش في النعيم ما المحسنين، يعني أنه عادي أنه أنا أجيب لك، أنت جئت في منتصف الليل في موقع الفجر إلى الجامع وأنت مطمئن، حدا بيناكم كان خايف، حدا بيناكم طلع يخصه، حدا بيناكم حدا هيهجم عليه ويشد منصبه كلها، ما جئت أنت بنص الليل وبلعت من الجوع وبوحدك وأنت مطمئن. هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان. طيب تعال نعلم الآخرين لينتقل إليهم هذا الخير. بعد أن ساق الإمام النووي الآيات الآن سيبدأ بطهر.
7: وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
6: في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عيني على كل مسلم، لأن الحديث يقول فل يغيره. شو عرف هذه اللام؟ كلمة فل يغيره، هذه لام الأمر. والآن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والجملة مبتدأ بمن، من اسم موصول من ألفاظ العموم. يعني الحديث ده يعني مو روح، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان شهادة الشريعة ورأى منكرا فليبينه. ما قال من كان شيخ جامع ورأى منكرا فليبينه. ما قال من كان إمام مسجد ورأى. من كان لابس طائي ورأى منكرا فليبينه. من كان حافظ قرآن ورأى منكرا فليبينه. هذه من الألفاظ يعني كل كلام واللام لام الأمر. فالفائدة الأولى في هذا بأن الأمر والنهي عن المنكر وحديث هنا عن النهي عن المنكر فرض عيني على كل مسلم. هذا واحد. نينجح في الحديث دليل على أن الله يجب فوق طاقتك، فإن كنت تستطيع بيديك افعل، وإذا تستطيع بلسانك افعل، وما تستطيع لا بها بس تستطيع بقلبك افعل، بس المهم تفعل. والفائدة الثالثة أن التغيير والقلب أضعف في الإيمان، بس أنت لا تقوم من جمعية الله يعني هو أنت أنكر بقلبك مش بس لا تنضع لمثلك أنا خلص اللهم إن هذا منكر ولا سألت بيني وبين حالي لا تنضع تقوم من جمعية الله في الإيمان. فلا إذا قال لك يا أخي في شغلك تأخذ منه معاش 10 مليون، وشغلك تأخذ معاش 5 مليون، وشغلك تأخذ 1 مليون، وشغلك تأخذ 100 ألف، شغلك تأخذ للثالث أضعف شيء للثالث. طبعا يلا حطوا لي أنا أضعف شغلي. أطلب من جماعة كل واحد، جماعة أحسن، هم جماعة الوسط يا أخي. أطلب دائما هذه الأضعف. فالإنكار في القلب هو أمر محمود، لكن على الوقع في الإيمان. الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير ورحمه، وإذا ضعيف على من المؤمن الضعيف. فلا تكون الأضعف جمع الضعف. وهذه الفائدة الثالثة في هذا الحديث.
7: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
6: الحديث ينفي الإيمان، ينفي الإيمان من ينكر المنكر. إذا واحد ما ينكر المنكر يقول ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما ينكر عليهم بيده أو بلسانه أو بقلبه فهو غير مؤمن. وكان يعرف ماذا؟ أول إنسان أنت إلى رأيت إنسان يضعه وما شعرت بأي شعور، واحد يغرق وأنت قادر وعندك أدوات الأنقاص وما شعرت لا لحبتك ولا قلته ولا شعرت حتى بقلبك شيئا تجاهه، هذا الذي هذا حاله إما أنه مجنون. مجنون ما يعبد، المجنون لا يقبض لا تناوب ولا في حاله ولا حتى إحساساته وشعوره، وإما بأنه لا علاقة له بالإنسانية. هذا الإنسان كيف واحد يغرق من بدا أدوات الأنقاص ولا شيء، لا بتنقل له شيء ولا بتنادي له الناس إلى شيء، ولا بتشعر بقلبك أنه ما عم يغرق الإنسان. نفس الشيء الناس التي تسقط في الشرك وتسقط في مخالفة أوامر الله، تسقط في المعاصي. إذا واحد يا أخي المسلم أكيد لازم يا يبادر بإنقاذه، يا يحكي يا قضي إذا شاء الله أنقذه في هذول الجماعة، يا يشعر بقلبه ألم تجاه هؤلاء الناس التي تقرأ. إذا لا هذا ولا هذا ولا هذا، الله أعلم إما أنه مجنون وبالتالي هذا غير مكلف بالشريعة، وإما أنه لا علاقة له بالإيمان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس وراء ذلك من الإيمان بل الخطأ، صلى الله عليه وسلم. حديث يقول من مطلعه ما من نبي يعظم الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب الحواريون ومتوسط الأصحاب. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يلتزمون أمر النبي. ثم إنها تخلق من بعدهم خروف، تأتي من بعدهم دفعات شديدة، يقولون ما لا نفعل ويفعلون ما لا يؤمرون، يبتعدون عن أوامر الدين. قال هؤلاء الذين يبتعدون عن أوامر الدين من جاهدهم، يعني جاهدهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده فهو، من جاهده بلسانه فهو، من جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الجهل حبة الصدق.
7: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحة بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا.
6: إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ بالمنشط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وقلنا إن الله يخاطب من آمن به ليرتب الحكم على أمر من اقتنعت بعقلك ووجدانك وقلبك على أنه إله، فإذا ما طلب منك أمرا فخذه من إله آمنت بوجوده الأعلى وقدرته الكاملة. اذكروا، قلنا إن الذكر هو إحضار الشيء في النفس، وقلنا ما دام الذكر إحضار شيء في النفس يبقى لابد أن تكون النفس واعية له، إلا أن شواغل الأشياء سترته فترة من الزمن.

حفظ النوع بكل ما يتطلبه ذلك المعنى. وقلنا الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن النعمة يتكلم عنها بلفظ الإفراد، مع أنه يقول في آية أو في آيتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلمة لا تحصوها يدل على الكثرة التي تفوق الحصر، ومدام تفوق الحصر يبقى نعمة مراد بها النعم، إذن مراد بها جنس النعمة، أو أن كل نعمة من النعم تستحق أن نذكرها لله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، إذن فهنا ذكر نعمة من نوع خاص لأنها مظروفة في ظرف إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، أي نعمة الوقاية من لكم ممن يريد بكم سوءا ويريد بكم شرا. وقلنا إن الهم هو معناه أن النفس تستحضر الشيء وتعيش فيه بخواطرها، فإن انتقلت من ذلك إلى مباشرة النزوع الحركي في تحقيق ما هممت به سمي قصدا. البداية تسمى قصد والغاية تسمى انتهاء إلى الغاية. إذ هم، وقلنا إن منه الهم الذي يلازم نفس الإنسان ويشغل به دائما، ونفس الإنسان لا تشغل دائما إلا بالخواطر التي يخشى منها وتفزعه. أما خواطر الخير فتمر عابرة ويأتي خاطر آخر، أما الشيء الذي يفزعه فيظل دائما في خاطره وفي نفسه. ومنه الهم اللي احنا بنقول غم وهم. هذه المسألة اللي قلنا فيها إن الإمام علي حينما رتب جنود الله العشرة جعل جنديا وفوقه جندي، جعل الجبال وفوق الحديد، لأنه إيه الحديد يقطع الإيه الجبال، وبعدين النار تذيب الحديد، وبعدين الماء يطفئ الإيه النار، والسحاب المسخر يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الإيه الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لإيه لحاجة، والسكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. الله، هذا هو الهم. ولا يمكننا أن نمر على كلمة الهم في القرآن إلا أن نستعرض مواقعها في كتاب الله. وأهم شيء من مواقعها ما نتعرض له من أسئلة الكثيرين في رسائلهم وفي لقاءاتنا معهم في مسألة يوسف عليه السلام، حينما قال الحق سبحانه وتعالى بخصوص مراودة العزيز له: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا يمكن أن نمر على كلمة الهم حتى نحقق هذه المسألة. فالذين يستبعدون على سيدنا يوسف عليه السلام مش لا يستبعدون عليه أن يفعل، يستبعدون على العصمة أن تفكر في نفسها. وإن كان التفكير في النفس ده مدام ما وصلش إلى عمل نزوعي يبقى محتمل، بل بالعكس قد يكون التفكير في الشيء ثم نزوع النفس عنه أقوى من عدم التفكير فيه. ليه؟ لأن مدام شغل النفس بها ثم يكف دي تدي قوة. ولكنهم أيضا يجلون سيدنا يوسف عن أن يكون ذلك قد مر بخاطره ولا بنفسه. إنما الآية بتقول إيه؟ ولقد همت به وهم بها. نقول له الاثنين في مراودة، راودته التي هو في بيتها، أما بالنسبة لها فقد قال الحق ولقد همت به. طيب هل نزعت إلى العمل؟ تقول له لا، يعني زعها للعمل يقتضي إن هو يشارك فيها، ما عملش، يبقى المانع مش من جهته. يبقى همت بها وكانت تحب أن تصنع العملية النزوعية، إنما المانع من مين؟ منه، لأنها هتقول هناك فاستعصم. طيب بالنسبة لها همت ولم يمنعها من إنفاذ الفعل إلا وجود الطرف المراود وعصيانه، خلاص وتأبيه. وبالنسبة للمراود اللي هو سيدنا يوسف قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله، إذا قلت أزورك لولا وجود

0: فلان عندك أزورك لولا وجود فلان عندك، يكون الأمر إني زرتك أو لم أزرك. يبقى لم أزرك، أزورك لولا وجود فلان عندك، يبقى زرت ولا ما زرتش؟ لم أزر. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يبقى لكنه رأى البرهان فلم يهم. وتبقى المسألة تنحسب بدل ما نقعد بقى نعمل اللخبطة دي. من أراد أن ينزه يوسف حتى عن حديث النفس، نقول له يا سيدي أنت بالنسبة لها قد همت به ولم يصدر، والعملية النزوعية لازم باتفاق منه ما حصلتش، يبقى الامتناع ليس من جهتها بل الامتناع من جهته بدليل فاستعصم. طيب وهو بالنسبة له هم بها لولا أن رأى برهان ربي، أزورك لولا فلان عندك، يبقى زرتك ولا ما زرتكش؟ يبقى ما زرتنيش ويبقى ما همش بها. طب ايه المعنى في ان هو يجيب الحكاية بتاعت وهم بها لولا أن رأى برهان ربي؟ ليدلنا على أن عصمة يوسف أو امتناع يوسف عن موافقته للمراودة لم يكن عن وجود نقص طبع رجولي فيه، لولا برهان ربه لكان من الممكن أن يحدث كذا وكذا وكذا، أي رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداده الجنسي موجود تماما، فما الذي منعه؟ برهان ربه. يبقى الامتناع طبيعي ولا ديني؟ الامتناع ديني، وبذلك ينحل هذا الايه الاشكال. اذ هم قوم، كلمة قوم اذا سمعتها فيها معنى القيام، والقيام ده قلنا ان هو انشط حالات الانسان. احنا قلنا امبارح ايه؟ الانسان يا قائم يا قاعد يا مضطجع مستلق يا نائم، نائم انتهينا منه. وتجد الراحات على مقدار هذه المسألة، القائم يبقى تعبان شوية. ليه؟ لأن ثقل جسمه كله على قدميه الصغيرين يبقى تعبان، لما يقعد الثقل توزع على المقعد كله، ولما يضطجع تبقى رقعة الاحتمال أوسع. خلاص كده؟ طب تبقى كلمة قوم من فيها القيام. قال لك لأن ولذلك يطلقونها على الرجال فقط. ليه؟ لأن من طبيعة الرجل أن يكون قواما، ومن طبيعة المرأة أن تكون وديعة هادئة ساكدة مكنونة، مفهوم؟ ولذلك يقول الحق في ذلك: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. جيب المقابل: ولا نساء من نساء. إذن النساء مش داخلة في القوم، مش داخلة في العملية دي. ولذلك كمان الشاعر يقول إيه: وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. الله، إذن دي قوم مقابل مين؟ طب وإذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، له ما فيش نسوان فكروا أن يؤذوا رسول الله، ويتألك دي قلة، وأيضا هم داخلون في الإيه؟ في العملية. ده كلام على الأول. إذ هم قوم أن يبسطوا إليه، أنت بتسمع بسطت له وبسطت يدي إليه، الاستقراء كده تبين أن بسط إليه يده يبقى بالشر، وبسط له يبقى بالخير. ولو بسط الله الرزق لعباده، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. تبقى لما تسمع إليك تبقى فيها المعنى ده. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إيه؟ أيديهم. الله، هي الأيدي تبسط إلا إذا أردنا حركة نزوعية تترجم معنى في النفس مر على العقل وعلى الخاطر، يبقى برضو من التبييت لمد الأيدي التبييت بالإيه؟ التبييت بالفكر برضو. هالأول الجماعة اللي هم نمسك كده بقى التاريخ المحمدي مع أعدائه، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول إيه: وإذ يمكر بك الذين، معنى يمكروا قعدوا يبيتوا بقى بفكرهم وبتاع. طب ده مش بسط؟ أم قال لك بس بسط فكري ما نعرفوش إلا إذا امتدت الأيدي إلى العمل. هل أو إذن يبسطوا إليكم إيدهم، لأن هي اللي تدلني على أنهم فكروا في الشر وبيتوا إيه؟ وبيتوا للشر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني قعدوك في مكانك ما تبرحوش أبدا، أو يقتلوك. أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. الله ليثبتوك هيقعدوك في حتة ما تتنقلش منها كده، يخرجوك يسيبوك المكان ده. إذن إما أن يضيقوا عليه فلا يبرح أو يخلو منه المكان كله طبعا إلى مكان آخر ملهمش بقى فيه، ملوش فيه، ملوش فيه حركة، أو يقتلوك. الوسطانية دي مجنحة، يعني إيه؟ لما يقتلوه يبقوا كأنهم ثبتوه في مكان، لأنه إذا قتل هيفضل في إيه؟ مكان مفيش حركة، وبيخرجوه من الدنيا. يبقى ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كلمة يقتلوك دي خدمت مين؟ خدمت المعنيين، معنى يثبتوك ومعنى إيه؟ يخرجوك. طيب وماذا كان الموقف أو مهم أن يبسطوا إليهم أيديهم؟ طب دي كانوا بسطين للنبي، أم قال لك الله وما المؤمنون لولا رسول الله؟ طب ما هو لما يبسطوا إيدهم للنبي يبقى إيه؟ ما هو بسطوها للكل. وبرضو حيجي أمور يبسطون فيها أيديهم للنبي ولمن مع النبي أيضا في أشياء كثيرة جدا. طيب ماذا كان؟ مكروا وبيتوا، وبعد ذلك مكر الله يعني جازاهم على مكرهم. لأن المكر هو إيه؟ المكر الشجرة الملتفة على بعضه اللي لما تشوف الورقة من فوق ما تعرفش هو بتاع أي جذع دول، لأن هم ملفوفين على بعض، ما تعرفش الورقة دي بتاع ده ولا الفرع ده بتاع ده، ما تعرفش. يبقى المكر تبييت عشان يبقى متداري على الأول. اللي يمكر ده ويعمل تبييت متداري هو في ظهره انه عامل ان هذا قوة، نقول له لا ضعف، لأنك لو كنت قويا لواجهت. ولذلك يقول لك ان اللي بيكيد ما هوش قوي، انما اللي يجي واضح كده وصريح هو ده اللي قوي. وذلك بعضهم كان بيستدل يقول يا اخي ده ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ويوصف النساء بيقول ان كيدهن عظيم. تقول له ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم عظيم ايضا، لانه لا يكيد الا الضعيف. الضعيف ساعه ما يمسك بقى بده يكيد، يكيد ليه؟ لانه ما يقدرش يواجه، وما دام ما يقدرش يواجه يقعد يبيت. لو كان يقدر يواجه ما كانش يحتاج الى ايه؟ الى انه يبين. وكأن الحق سبحانه وتعالى قال ان مكرتم انتم حدروا عن مثلكم من البشر، انما مش حدروا على مين؟ علي انا. لكن ان بيتت انا لكم امرا يبقى الامر بتاعي في التبييت اقوى من امركم ولا لا؟ ولذلك جابها من المشاكلة، يمكرون ويمكر الله، لان القصد من المكر التبييت الخفي. فان كان التبييت الخفي من بشر لبشر زي بعض، انما من بشر على رب مش ممكن. فإذا بيت الله لهم يبقى حاجة ما إيه؟ لكن تبييت الله إيه؟ خير. ويمكرون ويمكر الله، مش كده؟ وربنا التبييت بتاعه للناس للخير ولا للشر؟ يبقى للخير على الأول. فلما عمل الحكاية دي الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم بعد هذا التبييت أنكم لن تنالوا من رسوله لا بالمجاهرة والمعالنة والتعذيب وواء إلى آخره، ولا بالتبييت. بيته زي ما وبيتهم وخرج من بينهم وهم زي نايمين، فأغشيناهم فهم لا يبصرون كده. وبعد ذلك انظر كيف كف الله الأيدي. تجد العجب في كف الأيدي هنا شيء عجيب، كل أجناس الوجود اشتركت في الكف. ازاي أجناس الوجود؟ احنا قلنا ايه؟ جماد مش كده، نبات، حيوان، إنسان، كل أجناس الوجود اشتركت في كف أيديهم. شوية التراب اللي عملهم سيدنا كده فأغشيناهم، هذه التراب حتى التراب بقى من الجنود. الله. وبعدين لما بقوا يودوا له الأكل وروح يجيب تاني الأخبار ابن أبي بكر ومش عارف إيه، بقوا يجيبوا الغنم تعمل إيه؟ تعفي على الأسرع عشان ما يعرفوش. الغنم تلاقي شوية خضرة كده تقوم تستهويهم مش يأكلوها ويمشوا. يبقى النبات، وبعدين المشية اللي هي الأغنام، وبعدين فرس سراقة. الله، إيش الحكاية دي؟ الحمامة، الله، العنكبوت، كل جنود الله عملت إيه؟ كف الله كيدهم بكل جنود مين؟ بكل جنود الله. والأعجب من هذا حتى بالكافرين، كف أيدي الكافرين بالكافرين. الله، إيه العجيبة دي؟ الله، الرسول الذي جاء ليهدي الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلمات يقوم يجي اللي يهديه في الطريق كافر. اما كان يأمن رسول الله ان الكافر ده ياخد الجعل ويدل عليه وهو اللي يقول ده الكافر هو اللي بيهدي للطريق؟ قال لك لان فرق بين هداية المادة وهداية المعاني. لازم هداية المعاني تستخدم هداية المادة ولو كان كافرا. واحنا سبق اننا قلنا ان من جنود الهجرة اليهود. من جنود الهجرة مين؟ اليهود. ليه؟ ألم يقولوا الخزرج والأوس أطل زمان نبي يبعث من بينكم سنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم؟ توعدوهم به. فلما سمع الأوس والخزرج أن نبيا ظهر في مكة قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، اسبقوا إليه قبل أن يسبقونا. فسبقوا إليه فبايعوا، فكان منطلق الإسلام من المدينة ومن الهجرة. الله، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب حتى الباطل يخدم مين؟ حتى الباطل يخدم الحق، الكفر يخدم الإيمان. أهو ابن أريقط كافر ومع ذلك خدم إيه؟ وكان من جنود الإيه؟ من جنود الله. يبقى الكف الأيدي أمور كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء قد يكون بمفرده وقد يكون معه بعض الصحابة وقد يكون مع الكل، فتنشأ له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه. الخوارق دي احنا بنقولش هي كل المعجزات، لان المعجزة يجب ان نعلم ان معجزة الاسلام هي القرآن اللي ستظل الى ان تقوم الساعة. ولكن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونية التي حدثت لاخوانه الرسل، بس المعجزات الكونية جاية لمين؟ مش لنا كلنا، لمن رآها. لمن؟ لان رسول الله كان في حاجة الى ان يؤكد الله له انه رسول الله. احنا مش قلنا مرة ان سيدنا جابر بن عبد الله اقترض من يهودي مالا ووعده ان يوفي هذا الدين لما التمر ينضج، فلما جاء التمر خاص يعني ما جابش ما يمكن ان يؤدي منه الدين، فقال صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب من اليهود ان ينظر اخانا جابر، ينظر يعني اخر الدين. فرسول الله قال لليهودي انظر جابرا، فقال لا يا ابا القاسم، انظر جابرا، فقال لا يا ابا القاسم، ثلاث مرات يقول له. فذهب سيدنا رسول الله الى حائط، اي الى بستان او الى المنخلة بتاعت جابر، وجاس خلالها، ثم رجع وقال يا جابر جذ واقضي. ساعة ما يقول جزة واقضي دي لازم يقولها وهو واثق أنه إذا جنى ثمره سيوفي، وإلا مسألة تنفضح بعد ساعة، مش ممكن دي. ده واثق تمام الثقة أنه لما يجز هيطلع، وإلا إزاي تيجي زي في آية كونية هتيجي تفضح كلام رسول؟ مش ممكن أبدا. فلما ذهب سيدنا جابر استلقى رسول الله في عريشه وقعد استريح لحد ما جابر جز ورجع باسما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد جززت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في اي عام. فماذا يقول رسول الله؟ يقول اشهد اني رسول الله. يبقى اذا المعجزات اللي بتيجي عشان تأكد له ايه؟ فاذا كانت بين قوم لتؤكد للقوم. يبقى المعجزات الكونية مش جاية عشان احنا نصدقها، معجزات حدثت لقوم هم المرادون بالمعجزة. فالذي مثلا رأى ان ماء لا يوجد عند اصحاب رسول الله، وبعد ذلك رسول الله سبحانه وتعالى يعمل بايده كده وبعدين ينبع الماء من تحت صخر، بالله اللي شاف ديا يقدر يجادل فيه؟ ده مسألة كونية مرئية، انما هل هي لي يعني ولك؟ والله ان وثقت بمن اخبر ولم تمنع عن رسول الله ان يكون مقامه عند الله ان يفجر له الماء، معلش يعرف، انما ان كانت كده هي معموله للي شافها. كف عني حديثك وكلامك فيها وهي معموله لمين؟ لمن راها، لتؤكدها مين؟ لما يجيب شويه اكل قد كده وبعدين يقضوا الجيش ويفيض، برضه معموله لمين؟ برضه للي راها. انا يصدقها يا ما صدقاش، فإن كنت أجعل رسول الله مكانا عند ربه أن يجعل له من المعجزات الكونية التي ترى ما كان لإخوانه، أما فيش مانع أبدا أي حاجة. ولذلك لا ضرورة لإطالة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية لرسول الله. نقول له يا أخي لست مطلوبا بهذه المعجزة، أنت مطلوب بمعجزة القرآن فقط. والمعجزات التي حدثت إما أن تكون حدثت لرسول الله لتثبيته، لنثبت به الفؤاد، وإما أن تكون حدثت ورسول الله بين أصحابه لتثبيتهم لأنهم كانت بتمر عليهم إيه؟ كانت بتمر عليهم أهوال تزلزلهم، مش بقولك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة، ما كانتش تيجي لهم آيات. وبعد ذلك يجي واحد كافر ويسلم يقول له أنت ما أسلمت ماذا تغني عنا بإسلام؟ استر إسلامك وخزل عنا، ويروح يخزل وتنتهي المسألة. الله الله الله الله، يبقى ده من جنود الله ولا مش من جنود الله؟ إذن فالخلاصة أن كل المعجزات الكونية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمعجزات الكونية هي التي تقع حسا بحيث ترى وتنتهي، نقول له دي ما لست أنت المقصود بها، وإنما المقصود بها من وقعت له أو من وقعت أمامه، وتفض الإيه ونفض فيها الإيه النزاع. والمعجزة التي نقف عندها للجميع هي كتاب الله إيه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يكيدوا له كتير، أرادت امرأة أن تسمى طب وحدث بها يبقى كف أيديها. طيب وبعد ذلك الحكاية بتاعت بنو النضير أرادوا أن يرموا عليه الإيه الحجر، فعلم رسول الله فقام قبل ما يطلع على السطح بالحجر. كان رسول الله ايه مثلا صفوان ابن أمية وله ثأر عند رسول الله من مسألة بدر، طب ما استأجر واحد عمرو بن وهب الجمحي وقال له تروح للمدينة كده وتقتل محمد ده علشان نسأر لمين لقتل بدر. راح وبعدين دخل على رسول الله فوجد عنده سيف، قال له ما هذا؟ أرنيه، فأعطى السيف. روح رفع السيف على مين؟ النبي. قال له ما يمنعك مني؟ ماذا يقول الرسول؟ قال الله. فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله ورفعه وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا عايزين نفلسف الحتتين الاثنين، لما قال له الله وقع السيف من إيده، نقول لك نعم ساعة ما قال الله زلزل فيه ذرات الكفر اللي موجود عنده ورجعه الى ايمان الفطرة. ايمان الفطرة جعله الله. طب ولما قال له لما من نبي مسك السيف وقال له ومن يمنعك مني؟ طب قال له لا احد. طب ان كان مؤمن بالآلهة بتوعه بالله ما كانش يقول هبل ولا مش عارف مين اللي بيقوله عليه ده، انما هو حيغش نفسه ده عارف ان الحكايه كذب في كذب، عارف ان الحكايه كذب في كذب. الله، يبقى الفطره عملت ايه؟ ومش هيكذب الانسان ان كان هيكذب على الناس جميعا ما يكذبش. لو قال هبل بقى وهبل ما عملش حاجه، طب الله وقعت من ايده السيف، طب ولو قال له هبل بقى والسيف ما وقعش من ايد النبي بقى يعمل؟ قال لك ما تعملش التجربه دي لان عارف الحكايه نصب كلها، حكايه ايه ملهاش واقع. الله، تبقى في عز لما تيجي بقى تحاول انك انت تفجأ واحد وعايز تعرف منه الحقيقة افجأه كده، يوم يجي بالفطرة كده وايه ويقول الحق على الاول. كان سبق وقلنا ان معركة بدر كان سيدنا ابو بكر مع رسول الله وابنه مع الكفار، بعد ما اسلم ابنه بمدة بقى كده قاعدين يتسايرون، قال له يا ابي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك. فضحك أبو بكر وقال والله لو رأيتك ما لويت وجهي عنك ولكني قتلتك. الاثنين منطقيين. طب بالله كده لما يجي ابن أبي بكر يرى أبا بكر ويقدر يقتله وما يرضاش يقتله، لا شك أن مقارنة نفسية باطنية فطرية. طب أبوه قبل مين؟ أبوه ولا مين؟ ولا هبل ولا الحجارة؟ كلام كده، لا أبوه أحسن. الله الله الله، أبوه أحسن من الإله بتاعه. لكن أبو بكر حينما يقول ولو ترأيت لي قتلتك، قارن بين الحق الله وبين ابنه، يبقى أنه اللي يرجح. يبقوا الاثنين منطقيين ولا مش منطقيين؟ منطقيين الاثنين. يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قام بسرية وذهبوا الى حتة اسمها ايه بنو زبيان وبنو محارب، قاموا لما شافوا النبي جاي صعدوا على استعصموا بالجبال، فرسول الله جلس في مجلس بحيث يراه، ثم قام لحاجته فامطرت السماء فلما أمطرت السماء ابتل سيف صوب رسول الله فخلعه رسول الله وعلقه على شجرة ليجف، فرآه واحد منهم فعلم أن محمد قاعد هنا تحت الشجرة دي، فأخذ سيفه وذهب إلى رسول الله ورفعه. قال من يمنعك مني يا محمد؟ برضو قال له مين؟ الله. ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ راح السيف واقع برضو زي الحكاية بتاعت الاولانية. فاخذ رسول الله السيف وقال ومن يمنعك مني؟ برضو قال لا احد، اشهد ان لا اله الا الله وان ليه؟ لان الفطرة المستلهمة بدون روية وأناة تدبير ومكر هي التي تحكم في هذا الظرف الدقيق. إذن كل هذه المسألة أليست كفة؟ طب ولما جه يمسك للصحابة؟ الله، الصحابة حينما في العهد الأول لما اضطهدوا في مكة وهاجروا هجرتهم الأولى إلى الحبشة، ذهبوا إلى الحبشة كده خبط عشواء ولا بتخطيط نبوي كريم؟ طب ده النبي قعد يخطط كده في ويشوف الأرض إن هي اللي تنفع أنهم يبقى مهجر القبيلة دي، لا ده قريش بتتمكن من اي قبيله من الجزيره لما يجوا الحج، فاي قبيله مش هتحمي، اذهبوا الى الحبشه. طب يروح هنا الفارس يروح الروم؟ اذهبوا الى الحبشه. شوف التعليل، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. ايه اللي خلى سيدنا رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يجي كده ويستعرض العالم ويعرف ان ده ما يظلمش عنده احد وده مش عارف ايه؟ وفعلا راح، وقريش بعتت الوفد بتاعها علشان ايه؟ ياخدوهم من النجاشي ويجيبوهم، فامتنع النجاشي عن مين؟ عن تسليمهم. وبعد ذلك سمع منهم فعلم ان ده النبي اللي عندهم بشارات بيه، لا شك انه اسلم، لانه لما مات صلى عليه رسول الله. فلما حمى المؤمنين بالله وبرسوله عندهم لم يكافيه الله إلا بأن يموت على الإسلام وأن يصلي عليه سيدنا رسول الله صلاة الغاية. مش كف أيدي؟ كل دي كف إيه؟ كف أيدي. وديا قلنا بتصنع عشان تثبت لهؤلاء أنهم إيه؟ أنهم على حق، وأن الله لن يخذلهم، وأنه لا يجب أن لا يخطر ببالهم أن عدوهم أقوى منهم، لأن الله أقوى من خلقه. فكف أيديهم عنكم. طب هو كف أيديهم عنكم وعمل العملية دي ليه؟ مش لأنه معدكم لأن تكونوا حملة منهجه إلى الخلق؟ يبقى لازم تدوموا على أنه دايما يكف أيدي أعدائكم عنكم. وده بإيه؟ اتقوا الله بقى. اتقوا مين؟ اتقوا الله، كونوا في معية الله إيه؟ دائما، علشان ما يتغلبش. ليه؟ لأنه لا يتغلب كافر على مؤمن في لحظة من اللحظات إلا أن تخلى شيئا عن منهجه وجنديته لخدمة الدين. لأن ربنا ما يقولش قضية قرآنية ثم يترك القضايا الكونية التي تحدث لتفضح القضية القرآنية، يقول إن جندنا لهم الإيه؟ طيب إن جندنا، يبقى لما نغلبهم يعرف أنهم تخلت عنهم الإيه؟ بدليل انهم لما خالفوا عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله احد حصل ايه؟ حصل اللي حصل. ولما انغروا برضه في حنين حصل اللي حصل. هو ربنا يغير سنته عشان خاطر ناس نسبوا اليه؟ لا، نسبت اليه بحق بقى. فان تخليت عن قانون الجنديه ان تنصروا الله ايه؟ ولذلك اذا رايت المؤمنين هم دخلوا معركة وانهزموا اعرف ان القضية دي ما تتغلبش وان جندنا لهم الغالبون. اللي هم ابحثوا في نفسكم شوفوا انتوا ضيعتوا ايه من حقوق من واجبات الكندية لحق الربوبية، لازم ضيعتوا حاجة. ولذلك هناك القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون ايه كثير فما وهنوا لما اصابه في سبيله، فما وهنوا لما اصابه، يبقى اصابهم شيء بس ما ضعفوش وما ضعف وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان إيه قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. عرفوا بإيه دي جت لي؟ اغفر لنا ذنوبنا وإيه وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الإيه. إيه اللي ربنا عملوا وإياهم؟ نصرهم ولا ما نصرهمش؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يبقى علشان تداوموا الحكاية دي اتقوا الله عشان تظلوا في معية مين؟ في معية الله. وما دام في معية الله لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منك. احنا كنا واحنا بنتكلم في حادث الهجرة ساعة ما سيدنا أبو بكر حريص على حضرة النبي أوي، حريص على ويقعد يعمل ايه، يجيب من ثوبه وايه ويسد الثغرات في الغار مخافة أن تأتي حشرة ولا أي حاجة. طيب وبعد ذلك يقول له يا رسول الله، أما يشوفهم ماشيين كده شوفوا خيالهم، يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لإيه لرآنا. كلام منطقي، لو بص كده من تحت قدمه كده هيشوفه. فماذا يقول رسول الله؟ يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ايه اللغز ده، الشفرة دي، ما ظنك باثنين الله؟ طب ده هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدميه لايه لرآه. يبقى يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني ما يشوفوناش، ما هو بيقول هيشوفوني. قال له لا، ما ظنك باثنين، يبقى معناه ذلك انهم ما ايه، لو نظر احدهم تحت قدميه لا ايه لا يرانا. ازاي يعني ايه؟ قال لك لان ما دام الله ثالثنا، الله ثالثنا يبقى في معية الله، وما دام المؤمن في معية من لا تدركه الأبصار فلا تدركه الأبصار، هيبصوا ولا يشوفوش. إزاي ما نعرفش؟ إحنا مش آلهة بقى. الله، ما دام في معية مين؟ من لا تدركه الأبصار، يبقى يوطن ويشوف تحت قدمه برضه مش هيشوفه. ما ظنك باثنين الله إيه؟ الله ثالثهما. من كان في معية من لا تدركه الأبصار لا تدركه الإيه؟ لا تدركه الأبصار. ووعوا تقولوا الاسباب والمش عارف الايه، لا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اوعوا على الله فليتوكل المؤمنون. اوعوا تقولوا ده احنا ما عندناش عدد، ما عندناش عدد، ما عندناش. انت تعد اللي عم تقدر عليه. ربنا ما قالكش اعد لهم ما تستطيع ان تغلبهم به، لا، اعد ما استطعت انت ثم اترك علي لي المسائل، اترك الباقي لي. اوعى تقول لا العدد ولا العدد ولا الكلام ده، كم من فئة ايه غلبت فئة كثيرة بمين؟ بإذن الله. يبقى انت مؤمن على الله فلو ايه. ولذلك علمنا، يمكن واحد برضو عقلاني يقعد يقول لك طب وهي ازاي مسألة مادية عدد وعدد ومش عارف ايه وايه، اقول له يا اخي ربنا برضو ادانا عشان يريحك يا عقلاني، او يريحنا منك، يا يريحك يا يريحني منك. ازاي؟ أم قال يا أخي افرض إن عندهم عدد وعندهم عدد ومش عارف إيه، أنا عندي جند بسيط كده لا يرى، عدة بسيطة كده لا يرى، أوديها في صفهم تهزمهم. إيه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سعيد ما هلك الرعب ما انتهت، يبقى عدتهم وعدتهم كله ده بتاعنا احنا ولا لا؟ فسلحوها كما شاءت فإن لنا هذا السلاح بعون الله في الغالب، يبقى السلاح بتاعنا احنا. شوف سألقي في قلوب، بس جاب لنا بحاجة بسيطة، سألقي في قلوب الذين كفروا، وما دام التقى الرعب انتهت المسألة خلاص، ولا عدد ولا ايه ولا عدد ولا اي حاجة. وعلى الله فليتوكل المتبس. توكل مش تواكل، التوكل. يجب ان تعلم ان لكل جارحة في الانسان مهمة، ايمانية، مهمة كل جارحة الإيمانية أن تقف عندما شرع الله. الأذن بتسمع، سمعت القول طيب اعمل بيه، سمعت يلحدون في آياتنا أعرض عنه، خلاص. اللسان ما تقولش إلا الكلمة الطيبة وبلاش الكلمة الخبيثة، الإيد ما تمددش إلا على كل جارحة لها إيه؟ لها عمل. طب وعمل جارحة القلب؟ اليقين والتوكل. يبقى التوكل عمل القلب. اوعى تنقل عمل القلب الى عمل الجوارح، تقول انا هتوكل ولا اعملش، انا هتوكل ولا اسعاش. نقول له الله ده السعي ده بتاع القدم وما يعمل عمل بتاع الايد، ما تنقلش وظيفة عضو الايه لعضو تاني. التوكل عمل مين؟ عمل القلب. انما الجوارح عملها ايه؟ تعمل. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. فكم من عامل عمل واكدى عمله، زارع زرع والسنابل اتملت مش عارف ايه، وبعدين جالها اثار ولا اي حاجه ضيعتها ولا جه حاجه غرقتها، يبقى عمله ولا لا؟ اياك ان تهمل الاسباب واياك ان تفتن بالاسباب. اياك ان تهمل الايه الاسباب او تفتن، فان اهملت الاسباب يبقى انت مش متوكل، انت متواكل. انت يبقى التوكل عمل مين؟ عمل القلب، والعمل الجوارح تعمل. يبقى الجوارح تعمل، وبعدين نقول لا، هو العمل ده مش كافي، ده المسبب برضه، ده له طلاقة يبطل هذا العمل ولا يجعلني استفيد منه. قالوا لنا مثلا مرة ان شعر باكستان ولا الهند زرعوا قمح هيقض الشرق الاوسط ولا، وبعدين القمح نضج وبعدين جت شوية مش عارف ايه راحت مطيرات، وبعدين كلوا من امريكا. تبقى اذا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ولذلك انت تقول له اي واحد كده ما بيعملش وقاعد يقول لك انا متوكل، قول له طيب هنشوف كده، وتجيب له قصعه فيها اكل كويس وحتت لحمه، يقوم يمد ايده كده وياخد الهبره ويروح حاططها ويمضه، يقول له لا ان كنت متوكل سيب الحته اللحمه تنط لبقك. انما اشمعنى بس متوكل في انك ما تشتغلش؟ يا كذاب التوكل. اتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحق سبحانه وتعالى يجعل من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت لفؤاده وتربية الأسوة. علشان ايه؟ علشان لا يضيق صدره بما يصنعه معه، لا اليهود ولا المشركين ولا غيرهم ابدا، ولا النصارى ولا اي حد، ان دي حاجات حصلت، وان كان حصل معاك ده ما تضيقش ذره، لان حصل مثله لمين؟ في عين رسله كانوا موجودين. فبيقول له بقى ايه؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، اخذ عليهم الميثاق، الميثاق اللي اشتركنا كلنا في ميثاق الزر، والميثاق لما اتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مش عارف ايه الى اخره، كل والميثاق اللي اخذوا ورفع الطور وقال خذوا ما اتيناكم بايه بقوه، كل ده اخذنا الميثاق. وبعد ذلك قال وبعثنا منهم 12 نقيبا. شوفوا بقى التكتيك الديني لاي دعوه، تكتيك الديني لاي دعوه، ما تجمعش اجناس الخلق على واحد من نوعه. ليه؟ قال لك لان دي برضه عرضه للعصبيه، تقول اشمعنى دي جاي من هنا واشمعنى دي من هنا. فعمل منهم 12 نقيب على عدد الاسباط، عشان ما فيش سبط يقول لك انا هبقى تبع افرايم، انا هبقى تبع يهوذا، انا هبقى تبع مش عارف ايه، لا، علشان نحكم الامر نمنع الايه محل النزاع. ام عمل لكل سبط ايه نقيب مسؤول عنه، يعني يدير حركتهم الايه العقديه والدينيه. 12 نقيبا، شوف اختيار اللفظ بس، نقيبا. ساعه ما تسمع كلمه نقيب دي افهم انها النون والقاف والبيه من النقب. النقب يعني ايه؟ احداث كده فجوه لها عمق في اي جسم صلب. ادي النقب، مش بقول لك النقب ده نقب هذا النقب. طب ايه اختيار كلمة نقيب من النقب دي؟ قال لك لان المفروض في كل نقيب سبط ان تكون عينه يقظة، علشان يختار كل واحد للمهمة اللي تناسبه وينقب عليهم تنقيب ينفع به الحركة. لا ينفع الاسباط السبط اللي هو منهم، ولا ينفع نفسه. الله، علشان ما يضعش الرجل الا في المكان الايه المناسب له. ودي ما تجيش الا بالتنقيب. تنقيب يعني ايه؟ يعني نبش حالة كل واحد ويعرف ده ميوله ايه وده ايه. اللي مثلا ميوله مثلا يحب المال بلاش يوليه على خزانة، واللي ميوله مثلا مش عارف كل واحد له ايه، يوم يمنع ده عنده يحط ده في المكان المناسب. ادي نقيب. يبقى نقيب يعني ايه؟ ينقبه. ينقب يعني ما يكتفيش بظواهر الامور، بل ينقب عن حال كل واحد علشان يعرف الرجل ده يصلح ليه. ولما يكون عنده يعني نوع مخصوص هم سبت واحد والنقيب منهم، يبقى عارف حوال احوالهم ولا لا. انما سبت تاني يمكن انا اتولى من دي ما اعرفش الاحوال التاني، يبقى منع ان ناس تأنف السيطرة من سبط على سبط، ومنع ان الانسان ياخد بجهالة من الاسباط التانيين اللي ما يعرفش عنهم حاجة، يبقى بينقب بايه؟ بينقب. نسمع احنا كلمة فلان له مناقب كثيرة. مناقب كثيرة يعني ايه؟ يعني فضائل تذكر فتذكر، مش كده؟ له فلان له ايه؟ مناقب كثيرة تذكر فايه؟ فتشكر. يقول يا سلام، شوف دقة اللفظ أدائي في اللغة، كأن يجب على صاحب الفضائل أن لا يتباهى بها لتعلن، بل يجب أن يترك للناس لينقبوا عنها لتظهر، ما يفرضش مسائله كده، لا، يبقى فضائله كلها إيه؟ مكتومة. ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات كلها مدفونة تحت الأرض ننقب عنها. طب واللي كان على ظاهر الأرض سفت به الرياح وعوامل التعريح فلم يبق منه شيء. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

بالتوبة إليك، وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك، والمنة منتك.

نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء، أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقتل

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: بِمَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالخلق اليوم صلة الرحم. صلة الرحم في التعريف الجامع المانع هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. ولكن أرى أن صلة الرحم تبدأ بالسلام وتتابع بالزيارة، ثم بتفقد الأحوال المعيشية والتربوية، ثم بالإحسان، ثم بأخذ يدي هذا القريب إلى الله. تبدأ بالسلام وتنتهي بالهداية. وذو أفق ضيق جدا من تصور أن صلة الرحم لا تزيد عن أن تزوره في العيد وأنت في عليائك وهو في أسوأ حالاته. تبدأ بالسلام وتتابع بالزيارة، ثم بالتفقد، ثم بالمعاونة، ثم بالهداية. ولا تؤتي صلة الرحم ثمارها إلا إذا انتهت أن يكون هذا القريب في أحسن حال مع الله ومع خلقه. صلة الرحم بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة واجبة، وقطيعتها معصية كبيرة. أيها الإخوة، الآيات التي تتحدث عن صلة الرحم تزيد عن 15 آية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وآت ذا القربى حقه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني اتقوا الله أن تقطعوا أرحامكم، اتقوا غضب الله بقطيعة أرحامكم. وبشكل عام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أيها الإخوة، الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن صلة الرحم كثيرة جدا. احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، علاقة رائعة. كيف تصل رحمك؟ ينبغي أن تعرف من هم أقرباؤك. إذا احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. عن عمرو بن عبسة

0: رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: بما أرسلك الله؟ قال: بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام بالبر والصلة. يعبد الله، تكسر الأوثان، توصل الأرحام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر، يعني أشد أنواع البر مكانة عند الله عز وجل، صلة الولد أهل ود أبيه. صلة الولد أهل ود أبيه، يعني صلة رحمه. رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. مكانة صلة الرحم كبيرة جدا. إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق أي فصيح: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثته. إخوتنا الكرام، صلة الرحم باب كبير من أبواب الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي في الإسلام له ركنان: ركن نسبي وركن جغرافي، يعني القريب والجار. الأحاديث التي تحض المسلم على أن يكون محسنا لجاره لا تعد ولا تحصى. فالضمان الاجتماعي أساس النسب وأساس الجوار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك، أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، يعني صلهم وإن قطعوك. هذا التوجيه أعلى: صلهم وإن قطعوك. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ يعني في شيء اسمه بر الوالدين بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهودهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما بعد موتهما. سبحان الله، في ملامح بالحديث الشريف رائعة. فقرة من حديث طويل: إنما الدنيا لأربعة نفر. أحد هؤلاء النفر عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. يعني أحد أكبر أسباب كسب المال أن تصل به رحمك. حدثني أخ وهو عندي صادق، أنعم الله عليه بمال كثير، أقسم بالله ما من شاب في أسرته إلا زوجه وهيأ له عملا بهذا المال. يعني يكاد يكون المال بنص هذا الحديث من أجل أن تصل رحمك. أخ من أخواننا الكرام حدثني عن قصة ورجاني أن أنقلها إليكم. له قريب يسمع أن هذا قريبه، بعد حين من الوقت زاره في العيد وهو يقسم بالله ما أراد من زيارته إلا أن ينفذ توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجده في البيت، وضع له بطاقة قال له أنا قريبك. هذا القريب على مستوى أخلاقي رفيع، هو ميسور جدا، زاره في البيت رد له الزيارة، فإذا بيته قميء جدا تحت الأرض لا يرى الشمس، في رطوبة عالية. فهذا القريب الأول لما زاره ما خطر في باله ولا واحد بالمليون أن هذه الزيارة ستنتهي ببيت في الطابق الثالث تأتيه الشمس من كل الجهات واسع. فهذا القريب لما وجد قريبه بهذا البيت وعنده أولاد والشمس أساسية في البيت قال له اشتري بيت بحدود مليونين، ثم وجد بيت مليونين ونصف قال له خذه ولا شيء عليك. حسب هذا الحديث حينما جعلك الله غنيا من أجل أن تتفقد أقربائك، لأن الناس أنت لهم وغيرك لهم، لكن أقرباءك من لهم غيرك؟ من لهم غيرك؟ لهذا قال الفقهاء لا تقبل زكاة مال لمسلم وفي أقربائه محاويج، هم أولى بك من الغريب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلة، الأجر مضاعف. إن وصلت رحمك بمال فالأجر مضاعف، إلا أنني أتحفظ حينما أذكر أن بعض الناس بدافع من التعصب الأسري لا يعطون أحدا غريبا إطلاقا، بل إنهم يعطون أرحامهم عطاء هم ليسوا بحاجة إليه من باب التعصب، هذا مذموم. لكن إن كان لك قريب فقير هو أولى الناس بصدقتك وزكاة مالك. يقول عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. طبعا يزيدان في الأعمار لها معنى جاء به الفقهاء، العمر لا يزيد ولكن قيمة العمر بعمله الصالح. يعني لو أنه دوام المحلات التجارية بحسب القوانين من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، وأي إنسان يفتح قبل أو بعد في عليه مبالغ كبيرة جدا، فالوقت ثابت، فكيف يتفاوت الناس والوقت ثابت؟ في الغلة واحد بيبيع بهال 12 ساعة مليون، واحد بيبيع بمئة ليرة. فقيمة العمر بعمله الصالح. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تزيد في الأعمار، يعني تزداد الأعمال الصالحة في هذا العمر المحدود، وكأنه عاش 100 عام بهالمعنى. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف من خير، يعني سبب إسلامك أنك تحب الخير في الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. العمل الطيب له قيمة في أي عصر حتى في العصر الجاهلي. لذلك في قيم جاهلية يفتقر المسلمون الآن إليها. يقول عنتر العبسي: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الشجاعة والنجدة والمروءة والوفاء بالعهد، هذه من أخلاق العرب في جاهليتهم. لذلك دقة حديث رسول الله عجيبة، قال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أيها الإخوة، والألم يعتصر القلب. هؤلاء المسلمون أو هؤلاء العرب فقدوا هويتهم، لا يتخلقون بأخلاق أجدادهم ولا بروح العصر. العربي شجاع، العربي كريم، العربي ذو مروءة، العربي عنده وفاء بالعهد. طيب الآن أخلاق العصر في قيم، فترى هذه الأمة في أيام تخلفها لا هي بأخلاق أجدادها ولا هي بروح العصر، إذن فقدت هويتها. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الآن في أعمال صالحة كثيرة، لكن ما من عمل صالح أعجل ثوابا من صلة الرحم، وما من عمل سيء أعجل عقابا من قطيعة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. الآن في معنى جديد، طبعا زارك فزرته، أكرمك فأكرمته، وصلك فوصلته، ليست هذه صلة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قطعت فوصلها. لذلك في بعض الأحاديث: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يعني ربط النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان كله بصلة الرحم. أيها الإخوة الكرام، لو تراحم الناس لما كنا في هذه الحال. والله أعلم أن هناك أقارب يملكون ملايين مملينة، وأن لهم أقرباء لا يملكون ثمن طعامهم ولا يتفقدونهم أبدا. إذا كان في مكان عام وفي تبرع بقول مليون، وقلوا أخ شقيق يحتاج إلى قوت يومه ما بيعطي. أما هي أمام 100 شخص، أمام 500 شخص فيها وجاهة، فقبل أن تدفع المليون تحت الأضواء ادفع 100 ليرة من دون أضواء. حدثني إنسان قال لي: أنا فلست، فقدت مالي كله، ولي أخ حجم المالي قريب من 200 مليون، فسافر إلى بلد مجاور والتقى بتاجر يتعامل بالبضاعة نفسها. قال لي دون أن أشعر: سألني عن أحوالي فأعلمته أنني أفلست وبكيت دون أن أشعر. أعطاني وقتها مبلغ يساوي ثمن 4 بيوت من أجل أن أقف مرة ثانية على قدمي، وأعطاني بضاعة بالمبلغ نفسه. والإنسان غير مسلم، هذا الأخ يقسم بالله أنه يحب هذا غير المسلم أكثر من أخيه. أخوه يملك 200 مليون ما أمده ولا بليرة، هذا غير المسلم. مسلم أمده بمبلغ فلكي لكي يقف على قدميه. لذلك يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت أمامك فرصة، أقربائك طبعاً، إذا إنسان ميسور ساكن بحي راقي جداً له قريب بالدويلة عساكن، ثاني بالمخيم، الرابع بزملكة، الخامس بمديرة، شو أخذوا لهنيك؟ هاي البطولة، هذا أخوك. أيام تكون أخت زوجة فقير مهملة من قبل الأسرة كلها لأنه زوجة فقير، أما الزوج الغني له معاملة خاصة. البطولة أن تصل رحمك ولو كانوا أباعد. يعني إذا كان زرت أختك يلي زوجة فقير بيكون في عندها عيد بتضم بزيارة، أما اللي منعم بتزوره ما بينتبه لك، بيقول لك والله ما لي فاضي عدم مؤاخذة. فأنت هذا الذي إذا زرته كان عنده عيد زر هذا الفقير، اجبر كسره، اجبر خاطره. فصلة الرحم باب كبير. لكن أقول لكم في نهاية هذا الدرس، يجب أن تنتهي هذه الصلة بالهداية. أنت سلمت عليه، زرته، فقدت شؤونه. بالمناسبة، من هو الذي يستحق زكاة مالك؟ الله عز وجل قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألك، ما بيسألك، لأن الله عز وجل قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل، أستاذ بدنا، والمحروم. العفيف ما بيسأل فيحرم، العفيف لا يسأل فيحرم. وفي إنسان يسأل ويقتحم عليك ويلح ويضايقك حتى تخرج من جلدك، تعطيه بعدين تخلص منه. فهذا الذي لا يسأل وهو محروم أولى بزكاة مالك من هذا اللحوح. طيب هذا يقتضي ماذا؟ أن تتفقده أنت، استحلفه بالله عليك دين. كيف وضعك؟ في مواسم مدارس، مواسم مونة أحيانا، مواسم وقود سائل، في مواسم مهمة جدا يأتي البرد فجأة يحتاج إلى إملاء مستودعات الوقود، تفتتح المدارس يحتاج إلى مصاريف استثنائية، في عنده حالة مرضية يحتاج إلى عملية جراحية، ينبغي أن تسلم عليه وأن تزوره وأن تتفقد أحواله، ثم أن تأخذ بيده إلى الله. فإذا انتهت هذه الصلة بالهداية تكون قد حققت من صلة الرحم غايتها الكبرى، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney, faith, knowledge, community.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: من هم بنو أمية؟ الدولة الإسلامية الأخيرة في وحدة المسلمين.
3: طب والله يا أستاذ محمد أنا زعلان، احكي لي ليش زعلان؟
2: ليش؟
3: الأصل كلمة الجهاد هاي لو فهمتها البشرية تعرف أنه هي خير مش لأمة الإسلام، للعالم قاطبة.
2: فكثير من العلماء والمشايخ المعاصرين حقيقة ظلموا بني أمية وظلموا معاوية ظلما شديدا.
3: أقنعتني.
2: وكان عنده طموح أنه يجاهد في البحر
3: ولم يكن واليا في مكان طبيعي، أصلا كان في مكان صعب جدا على تخوم الروم. يعني
2: كلمتك هذه قالها الذهب.
3: شوية تبذير هيك، حس شوية تبذير عندك بروح نطيرك على طول. يعني
2: إن الخليفة كان يخاطب بأمير المؤمنين، ولو أنت زعلان من الخليفة تقول له يا هشام ابن عبد الملك
3: وما بقطع راسك.
2: ما بيحسك لا.
3: يعني ما شاء الله صلاة النبي عليكم في هالحلقة، نزلين من الصبح تمدحوا في بني أمية.
2: يعني بعد الدولة الأموية لم تعد الأمة الإسلامية أمة واحدة.
3: إداريين شاطرين وعسكريين شاطرين، تجار، علاقات، هاي النعمة راحت.
2: آخر ناس كان الخليفة المسلم يحكم فيه كل المسلمين هو الأمويون.
3: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. هذه السلسلة التي أذكركم دائما أنها تجيب عن الأسئلة الملحة والضرورية والخطيرة في تاريخنا الإسلامي الكبير العريض والذي نتشرف به دائما. ضيف السلسلة الدائم الأستاذ محمد الهامي، أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد.
2: الله يبارك فيك أبا الحارث،
3: حياكم الله. وصلنا الآن طبعا إلى المحور الخامس. المحور الخامس عنوانه الكبير الدولة الأموية. وطبعا إخواني وصلنا الآن إلى الحلقة الثانية 20 من هذه السلسلة. إلى أي سؤال وصلنا؟ إلى السؤال 41، مشان نضلكم متبعين معانا أين وصلنا. طبعا أستاذ محمد نحن سندخل الآن في تفاصيل دولة لم يستقر لها حكم، وبالرغم من ذلك طبعا دخلت هي في التحديات، ليست سهلة، ليست بسيطة يعني. وبالرغم من كل هذا التحديات وبالرغم من كل هذه التحديات إلا أن سوق الجهاد يا أخي فيها كان قائما، كما قال الحافظ ابن كثير، يعني كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك. فالفتوحات يعني لم تتوقف طبعا، يعني إلا يمكن شيئا يسيرا في أشهر. خلينا نحكي البعد الحضاري أيضا، بالرغم من حالة الصراع السياسي هاي كان حاضرا وبقوة. إنها دولة بنو أمية الأموية. سؤال رقم 41 أستاذ محمد، جاهز؟
2: تفضل.
3: بسم الله. يعني نريد مع دخلتنا هيك على الأمويين الذين ظلموا في التاريخ تاريخيا أيضا أن ترسم لنا يعني خريطة عامة سهلة مبسطة يسيرة هيك حتى نفهم حقبة الدولة الأموية وتاريخها. من هم بنو أمية؟ يعني في مشوارنا وإحنا بنعرف، يعني من هم بنو أمية؟ كيف بدأت الدولة الأموية؟ والأهم أستاذ محمد، يعني ما الذي ميز بني أمية حتى اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تخيل، وأيضا اعتمد عليهم أبو بكر، واعتمد عليهم عمر وعثمان، وهكذا وامشي. فنريد أن نتعرف على بني أمية أستاذ محمد.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أبا الحارث.
3: يا أهلا وسهلا.
2: ما شاء الله، يعني السؤال إيه، فخم ضخم متكدس.
3: نعم.
2: في نفسي. طيب، وعلى مذهبنا يعني في أن احنا بنتكلم مع الجمهور فبنحاول تيسير التاريخ، نبدأ بمن هم بنو أمية. من هو أمية اللي هم هؤلاء أبناؤه؟ طيب، شوف الأول، نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. نقف كده عند عبد مناف
3: ضروري،
2: اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
2: عبد مناف ده كان له من أبنائه جملة أبناء، منهم هاشم اللي هو الجد الأكبر لنبينا، والآخر عبد شمس. تمام، يبقى كده عندنا هاشم وعبد شمس كلاهما ابن عبد مناف. عبد شمس هذا من أبنائه أمية، يبقى أمية بالنسبة لهاشم ابن أخيه. تمام، هذا أمية هو الذي من نسله معاوية بن أبي سفيان ومن نسله مروان بن الحكم. يعني هي ليه مثلا سميت دولة بني أمية؟ لأن عادة الدول بتسمى بالجد الجامع. يعني مثلا إحنا ليه سمينا الدولة الأيوبية وما سميناش الدولة الصلاحية لو أسسها صلاح الدين؟ لأن الملك لم يستمر في نسل صلاح الدين، وإنما ذهب منه إلى أخيه وأبناء أخيه، فما بقتش الدولة الصلاحية، بقت دولة مين؟ أيوب اللي هو أبوهم. تمام؟ يعني مثلا لو استمر الحكم في نسل معاوية كانت تبقى دولة بني معاوية، أو تبقى دولة الدولة السفيانية مثلا نسبة إلى أبو سفيان أبوه. إني مش تعرف تقول الدولة المعاوية، دي كلمة تقيلة كده في لفظ العرب، والعرب ينفرون من الثقل. فلذلك احنا عندنا فرعين في هذه الدولة، الفرعين دول يلتقوا عند أمية. فعندنا المؤسس معاوية ابن أبي سفيان، أبو سفيان ده اسمه صخر، معاوية ابن صخر ابن حرب ابن أمية. الفرع الثاني هو مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. فبالتالي أمية ده هو الجد الذي جمع فرعي الدولة، فلذلك سميت الدولة الأموية وسموا بني أمية. طيب، هذا الفرع بني أمية، حتى من يتابع السيرة النبوية كان يجد إنه هاشم، الهاشميين بني هاشم، فرع من بني عبد مناف يقابله الفرع الآخر القوي من بني عبد مناف اللي هو بنو عبد شمس. بنو عبد شمس دول كان منهم زعماء كبار في مكة، منهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، منهم شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. أبو سفيان اللي هو تولى القيادة بعدما سقط الصف الأول في معركة بدر، صار من زعيم مكة؟ أبو سفيان اللي هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. فبالتالي هذا الفرع من بني عبد مناف كان فرعا قويا. عارف أنت أحيانا في كل بلدنا تشتهر بعض العائلات بأنها عائلة كثيرة العدد، وأن أبنائها يعني نبهاء أذكياء أقوياء، وأنهم عائلة شطرة يعني. فلذلك هذه العائلة كانت على هذا النحو في مكة. يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن سادة مكة، هنلاقي بني هاشم في الصدر من قريش، بني مخزوم، بني عبد شمس، وإن كان بني مخزوم ده فرع آخر، لكن في النهاية آلت زعامة مكة إلى أبي سفيان اللي هو رجل من بني أمية. ومن بني أمية عثمان بن عفان، لأنه عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية. تمام، فهو جزء من بني أمية. احنا دلوقتي وصلنا الى مرحلة، انا بقول هم دول الامويين يعني. طيب امتى بقى برز بنو أمية يعني كمشهد كده مستقل؟ مع وقوع الفتنة التي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية، والتي كان زعيمها في طرف اهل الشام هو سيدنا معاوية بن ابي سفيان. طيب سيدنا معاوية بن ابي سفيان احنا دلوقتي ممكن هنجيله بعد شوية. مثلا سيدنا معاوية دلوقتي عايز يعني نعرف خريطة عامة كده، وانت مثلا بتسأل لماذا اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم،
3: هذا سؤال مهم والله.
2: ابن تيمية مثلا يقول ما نعرف في ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر عددا من بني أمية
3: في ولاة رسول الله.
2: يعني الدولة، مناصب الدولة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الولايات، لو احنا مسكنا الولايات دي هنلاقي العدد الأكبر فيها لبني أمية. ده يدلك على الكثرة وعلى الكفاءة وعلى الجدارة. يعني أبو سفيان نفسه اللي هو كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب السيرة النبوية، ولاه النبي على نجران ومات وأبو سفيان والا على نجران.
3: تمام، سبحان الله.
2: طبعا عثمان بن عفان كان الوزير الثالث وهو من بني أمية. تمام، فسيدنا عمر بعد ذلك، وسيدنا أبو بكر قبله، يزيد بن أبي سفيان كان واليا على الشام في عهد أبي بكر وفي عهد عمر. ولما مات يزيد ابن أبي سفيان اللي هو أخو معاوية، أعطى عمر ما كان في ولاية يزيد لأخيه معاوية. يعني المسار التاريخي ذهب بمركز بني أمية إلى الشام. تمام، لأنه يزيد كان أحد قادة جيوش فتح الشام. إحنا دلوقتي عندنا جيوش فتح الشام كانوا أربعة: جيش عمرو بن العاص، جيش شرحبيل بن حسنة، جيش عمرو بن، أنا قلت عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، والقائد العام كان أبو عبيدة بن الجراح، وفي قوة متأخرة كده بقيادة خالد بن سعيد بن العاص. فهو كان أحد جيوش فاتح الشام وكان واليا، وبعدين بعدما مات تولى مكانه معاوية. لما جاء سيدنا عثمان بن عفان للولاية جعل ولاية الشام كلها لمعاوية. طبعا معاوية ظل واليا حتى وفاة عمر، ودي أصلا أحد أشكال الجدارة التي كانت عند سيدنا معاوية، أنه سيدنا عمر ده يعني كان قمة في إيه؟ في الرقابة على ولاته وفي محاسبتهم وفي ضبطهم. فمعاوية بن أبي سفيان ظل واليا منذ أن ولاه إلى أن مات عمر،
3: ولم يكن واليا في مكان طبيعي. لا، اصلا كان في مكان صعب جدا على تخوم الروم يعني.
2: صح، عارف انت كلمتك هذه قالها الذهبي، قال: وحسبك بمن يوليه عمر ولاية فيرضى عنه فيها، وهي ثغر، ثغر يعني على حدود الجهاد، فيضبطه اتم ضبط ويسوسه احسن سياسة.
3: نعم.
2: فدي ده مستوى، يعني مستوى في الولاة. يعني سيدنا عمر في ولايات أخرى عزل عنها صحابة آخرين، يعني أبو هريرة عزل عن البحرين، سعد بن أبي وقاص عن الكوفة، احنا ذكرنا موضوع الكوفة ده في حلقات سابقة. يعني سيدنا معاوية استطاع مش بس أن يضبط الأمر داخليا حتى يحبه الناس ولا يشتكون منه، لكن داخليا وخارجيا. وكان عنده طموح أنه يجاهد في البحر. سيدنا عمر كان يتخوف من الجهاد في البحر، يقول: لا أغرر بالمسلمين. تمام، فسيدنا معاوية استنى لغاية، يعني استنى لغاية لما مات عمر وأعاد عرض الفكرة على سيدنا عثمان. راح سيدنا عثمان قال له: لو أنت مصر على الجهاد في البحر، أنت أول واحد تغزو في البحر ومعك أهلك، عشان ما تبقاش إيه، ما تبقاش بعيدا عن المخاطرة. وفعلا ركب معاوية علشان يفتح قبرص، وكان هو وأهله في أول جيش يغزون البحر. وهناك حديث البخاري: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. يقول ابن حجر والبلقيني في اللي هم شراح البخاري، يعني قد أوجبوا لهم الجنة بجهادهم. دول أول ناس غزت البحر. فإحنا نتكلم عن كفاءة وقوة. فسيدنا معاوية ظل كذلك طوال فترة سيدنا عثمان. فمجمل ولاية سيدنا معاوية على الشام 20 سنة.
3: ما شاء الله.
2: 13 في 12 في عهد سيدنا عثمان و 8 في عهد سيدنا عمر. 20 سنة.
3: طبعا اكتسب خبرة كبيرة جدا.
2: شوف، خبرة كبيرة، يعني لما نيجي عن سيدنا معاوية ممكن نتكلم، لكن سيدنا معاوية أحد أخطر شخصيات التاريخ، مش التاريخ الإسلامي، أحد أخطر شخصيات التاريخ كله.
3: ما شاء الله.
2: لأن سيدنا معاوية كان يسوس الناس بالحلم، يعني عارف أنت الموازنة العجيبة بين الحلم والضبط، اللي هو إيه، أنت تشعر أنه حليم جدا وممكن عادي واحد يشتمه من الناس وعادي خالص يعني، وسيدنا معاوية فوتها له، لكن ما حدش يستطيع أن يخرج عليه، ملكهم بالحلم. غالبا اللي بيملك بالقوة والهيبة والرهبة غالبا، وغالبا اللي حليم ده بيتجرأ عليه. سيدنا معاوية لا، مش كده.
3: طب احنا استنى، خليك شوي
2: مش ندخل خلاص.
3: احنا
2: حاضر.
3: انا اريد ان اقول، اضيف اضافة مهمة جدا على قصة اعتماد الخلفاء الراشدين على بني أمية.
2: نعم.
3: وتحديدا سيدنا عمر اللي عارف بيعجبوش العجب، وبعدين إذا مسك عليك أي ممسك،
2: أيوة،
3: يعني شوية تنذير هيك، حس شوية تنذير عندك بروح مطيرك على طول يعني.
2: صحيح.
3: يعني
2: صحيح.
3: في إحدى زياراته يمكن جاءه بموكب وفي حراس، وفي سيدنا معاوية جاء لسيدنا عمر، فشاف سيدنا عمر بيشوف المنظر هيك ما عجبوش يعني.
2: صحيح.
3: فلذلك بيحكي له يعني إنه إحنا على تخوم الروم، فأنت بدك تكون فاهم إنه ممكن يصير في اغتيالات، ممكن يكون.
2: نعم.
3: كذا. فسيدنا عمر يعني قصدي أقره على ذلك.
2: صحيح.
3: وهذا دليل أنه تمام أنا حظل مستعملك، يعني أنت أقنعتني.
2: أي قال له ما جادلتك في أمر إلا وجدت لك فيه رأيا، لا أمرك ولا أنهاك. فواحد قصدي بالعقلية التي تجعل سيدنا عمر يقتنع وينظر في الأمر، لا عقلية فذة. ولذلك ابن عمر نفسه، شوف ابن عمر نفسه قال ما رأيت أسود من معاوية. أسود فسرت بمعنى أسخى وبمعنى أحلم وبمعنى القدرة على السيادة. ده ابن دميلي بيتكلم، ده ابن عمر. فقالوا له فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال كانوا والله خيرا من معاوية ومعاوية أسود منهم. قصد ده ابن عمر اللي بيتكلم يعني. على كل حال سنأتي إن شاء الله لمعاوية احنا بنتكلم عنه، بس أنا دلوقتي وإحنا بنرسم خريطة عامة للأمويين فبنقول إنه معاوية صار في الشام مركز قوة، وإليه انحاز كثير من بني أمية الذين خرجوا أصلا للجهاد، يعني ما خرجوش أصلا للملك، لأنه أبو سفيان فقئت عينه في اليرموك، أبوه فقئت عينه وهو يقاتل الروم في اليرموك، وهند أمه كانت في نساء المسلمين في اليرموك، ويزيد بن أبي سفيان كما ذكرنا كان من جيوش فتح الشام. فعلى كل حال هذا الاستقرار لبني أمية في الشام جعل لهم مركزا قويا، ومعاوية بما كان له من هذه الكفاءة ملك قلوب أهل الشام كما يقول المؤرخون. طيب فبعد ذلك كيف بقى يعني هنا لما حصلت الفتنة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، كان سيدنا معاوية هو زعيم بني أمية وأقوى رجل فيهم، ولذلك زوجته عثمان بن عفان وأهل عثمان بن عفان أبناؤه أو يعني عهدوا أو وكلوا معاوية أن يكون هو المطالب بالقصاص لقتل عثمان باعتباره أقوى رجل في عصبة عثمان اللي هي بني أمية من بعد عثمان طبعا. فهذا هو أصل الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، ووقعت الفتنة التي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية. ثم جاء سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وتنازل لمعاوية عن الخلافة في سنة 41 هجرية في العام المعروف بعام الجماعة، وهنا بدأت الدولة الأموية. تمام، أكيد هنحتاج نقف وقفة تاني مع الحسن وتنازله لمعاوية، بس دلوقتي وإحنا بنرسم خريطة عامة. فبداية من هذه اللحظة 41، شوف برضو عشان تبقى علامة معانا يعني وعلامة للمشاهدين، سنة 41 ده سمي عام الجماعة، يعني العام الذي

0: لاحقا بعديها بشوي كمصطلح
1: يعني
0: العام نفسه عام الجماعة.
1: لا يعني هي. أنا أعرف إنه بعض الناس قال ذلك لكن الذي قال ذلك حقيقة دخل إلى الدراسة من زاوية الفرق، فما انتبهش إنه أصل التسمية أو أصل العمل أصل العلامة هو هذا هو العام،
0: لأنه هو بيستدل بأنه بعض المراسلات بدأ يظهر فيها مصطلح أهل السنة والجماعة. يعني عندما أرسل السلطان إلى هذا العالم فهذا العالم أرسل له وقال له وما أعرف عنه إلا أنه من أهل السنة والجماعة.
1: أيوة
0: بدأ
1: صح.
0: ينكتب
1: بدأ ينكتب، لكن أين أصله أين جذره؟ يعني أهل السنة دول مين اللي سماهم أهل السنة وجماعة؟ أصله هذا الصلح، أصله هذا الصلح.
0: نعم.
1: طيب نصلي على النبي كده. بدأنا احنا ايه؟
0: بدأنا دولة أموية.
1: الدولة الأموية دي نقول نقسمها، لو احنا بنرسم خريطة عم نقول شو في مرحلة تأسيس، وفي مرحلة هنسميها الفتنة الثانية، وفي مرحلة ذروة، وفي مرحلة انهيار. يبقى احنا كده عندنا
0: تقسيم حلو.
1: أربع مراحل: تأسيس، فتنة، ذروة، انهيار. شوف الدولة الأموية العظيمة الضخمة الهائلة اللي هي لم يكن في دول الإسلام كله أعظم منها بعدها، يعني الدولة الأموية دي أعظم دولة مرت على المسلمين بعد الخلافة الراشدة، كل من بعدها لم يصل شأوها.
0: سبحان الله.
1: خالص
0: مهم هذا التقييم.
1: كل ما الدولة الأموية هي أفضل دولة إسلامية بعد الخلافة الراشدة،
0: ما شاء الله.
1: كل الدولة الأموية دي 92 سنة.
0: 92 ولا 91؟
1: 92 بالتقريب. يعني بالتقريب. هو دلوقتي احنا بدأنا 41 هجرية تمام، وهي سقطت 132 هجرية. خلاص الاثنين تشوف، مع انه هذه الدولة اغلب خلفائها كانوا صغارا في السن وماتوا بعد فترة قليلة، 3 سنين و4 سنين و2 سنين، مع شوش كتير يعني، الا انها انجزت في باب الجهاد وفي باب الفتوح وفي باب العمران ما لم تنجزه الدول الأخرى التي طالت مئات السنين. طيب مرحلة التأسيس هي مرحلة معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد بن معاوية يزيد. 3 سنين وحفيده معاوية بن يزيد بن معاوية، وده حكم إما 3 شهور أو 40 يوم على خلاف بين المؤرخين.
0: نعم. وتنازل
1: عن الخلاف. وهنا بدأت مرحلة أخرى نسميها مرحلة الفتنة الثانية، التي يعني طبعا تسمية الفتنة الثانية دي بقى يعني يجوز فيها الخلاف، يعني اللي هي الفترة التي كان فيها بنو أمية ضعفاء ومنقسمين، وكانت الخلافة الشرعية فيها لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. دي استمرت 9 سنين، عايز تقول 10 سنين قول يعني تفاصيل. خلاص. إلى أن استطاع عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، إلى أن استطاع عبد الملك ابن مروان أن يقضي على خلافة ابن الزبير وأن يوحد الدولة الإسلامية تحت حكمه مرة أخرى. عبد الملك وأبناؤه الأربعة وفي النص كده 2 سنين لابن أخيه عمر بن عبد العزيز، دي الذروة
0: إلى عند هشام
1: بن عبد الملك. فعبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ثم سليمان. أخو الوليد سليمان بن عبد الملك، وبعدين السنتين ذروة بقى اللي هم عمر بن عبد العزيز، وبعدين يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك. وقت ما ينتهي جيل الأبناء دخلنا في الانهيار.
0: من عند الوليد
1: الفاسق. ابن يزيد ابن عبد الملك اللي هو لقب بالوليد الفاسق،
0: وبعدين يزيد الناقص مروان الحمار يعني الله يستر.
1: وبعض الناس يحسب كده بعد يزيد الناقص ابراهيم، بس يعني فترة اضطراب لو راحت فيها مش اشكال
0: طبعا. بس اوضح، هي يزيد الناقص هي مش مسبة، هم اطلقوا عليه لانه انقص من اعطيات الناس.
1: نعم.
0: ومروان الحمار هذه مدح له وليست مذمة.
1: نعم.
0: يعني مش عارف ليش سموه هيك يعني، بس
1: يعني شوف ذكرت على سبيل المدح وذكرت على سبيل الذم. من ذكرها على سبيل المدح كان يقصد انه جلد في الحرب صبور.
0: نعم.
1: ومن ذكرها على سبيل الذم ذكرها بهذا
0: المعنى. أما الوليد الفاسق فهذا انحرق يعني ثبت أنه يعني كمبذر ومسرف.
1: نعم. وأحمق يعني

0: له حمق يعني في الايه،
1: ولم يستمر طويلا في الحكم.
0: نعم نعم صحيح، ثلاث سنين يعني. فالمهم انا بس لو احنا دلوقتي بنعمل الخريطه دي، فبنقول في زمن تاسيس معاويه وابنه وحفيده، وبعد كده في شويه انقطاع اللي هم 9 سنين 10 سنين، ثم مرحله الذروه اعاده التاسيس وبلوغ الذروه. اعاده التاسيس وبلوغ الذروه دي هي عبد الملك بن مروان وابنائه الاربعه، وفيهم في النص السنتين الذروه اللي هم عمر بن عبد العزيز، دول بيخلصوا سنه 125 للهجره مع وفاه هشام بن عبد الملك. ثم تاتي مرحله الضعف والانهيار اللي هي من اول الوليد بن يزيد بن عبد الملك وابراهيم الناقص، ثم مروان بن محمد الذي مروان بن محمد بن مروان، وهذا الذي انتهت عنده الدولة الأموية. 92 سنة 91 سنة. هذه يعني خريطة الدولة الأموية.
1: جميل جميل أستاذ محمد. فترة التسع سنوات البعض مطلق عليها فترة الفراغ السياسي. احنا طبعا اخواني جايين لهاي الفترة، وحنحكي عن يعني تفاصيل كثيرة جدا فيما حصل مع عبد الله ابن الزبير و ايضا ما حصل في دمشق، لكن هي فترة فراغ سياسي.
0: قول بالنسبة
1: لك كان في عندنا هيك خلافتين يعني.
0: نعم، هو كانت في خلافة واحدة اللي هي الخلافة الشرعية، اللي هي خلافة عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. لو انا هقولها بسرعة سريعا كده، بعد وفاة يزيد بن معاوية كان ولده الذي عهد اليه بالحكم اللي هو معاوية بن يزيد بن معاوية رجلا ترك الخلافة وأعادها شورى. تقول رواية أنه كان رجلا صالحا أو كان رجلا زاهدا، فقال قد خلعت نفسي من بيعتكم وأمركم قد رد إليكم. تمام، بعد 40 يوم أو بعد 3 شهور. هنا لم يعد للأمة خليفة. تمام، وكانت فترة اضطراب عند وفاة يزيد بن معاوية، فأعلن عبد الله بن الزبير وكان في مكة، أعلن أنه الخليفة وبايعته مكة، وجاءته البيعة من الأمصار، فهي بيعة شرعية. حتى إن الشام التي هي معقل الأمويين أيضا وقع فيها انقسام، نبايع عبد الله بن الزبير ولا ندور على حد من بني أمية. ووقعت بينهم معركة داخلية بين أنصار هذين الرأيين، معركة مشهورة كده اسمها معركة مرج راهط سنة 64 للهجرة، انتصر فيها القائلون بأنه بني أمية هم الذين يتولون الخلافة، ووقع انقسام آخر مين من بني أمية يتولى الخلافة، حتى حسمه مروان بن الحكم لنفسه. مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم ما لبث سنة حتى مات قبل أن تستقر الأوضاع، فأخذها ابنه عبد الملك ابن مروان، فهو الذي كان على يده الحروب ويعني المواجهات مع عبد الله بن الزبير ومع ولاته على الأمصار، حتى انتهى أمره بالانتصار على عبد الله بن الزبير، وأعيدت الوحدة مرة أخرى للأمة الإسلامية. فعبد الملك بن مروان هذا يعتبر أول خليفة أخذها بالتغلب، أخذها بالقوة.
1: أيوة.
0: تمام،
1: جايين
0: برضو هنيجي عليه. بس هذا هو الإيه، هذا هو الشكل العام للدولة الأموية. طيب عبد الملك بن مروان ده يعني أخذها كده والدنيا سلمت له؟ أبدا، ده اشتعلت عليه ثورات، واشتعلت عليه يعني الخروج المتكرر، وأخطرها كانت ثورة القراء، يعني ثورة العلماء التي قادها عبد الرحمن بن الأشعث وقادها سعيد بن جبير من سادات التابعين، وكانت ثورة قوية وصلت إلى أنه عبد الملك قال لهم يعني لو أنكم تريدون أن أعزل الحجاج عن العراق أعزله، لو يعني لكن هم ظنوا في أنفسهم القدرة على أخذ الخلافة من الأمويين فرفضوا. فكانت المعركة الفاصلة بينهم معركة طاحنة جدا اسمها معركة دير الجماجم سنة 82 للهجرة، انتصر فيها الأمويون على هذه الثورة وأخمدوها.
1: والاسم بيخوف.
0: فمن بعدها استقر الأمر، لا أقول استقر للأمويين، استقر الأمر لعبد الملك، لكن بعد كده الخروج زاد. شوف أنت وانت تنظر في الدولة الأموية، وإحنا برضو في سؤال الخريطة العامة، أنت تعجب إزاي الدولة دي استطاعت أن تعيش، مش استطاعت أن تعيش وأن يكون لها جهاد وتوسع وفتوحات وأن يكون لها بناء وعمران وحضارة.
1: نعم.
0: حقيقة الدولة الأموية يعني أحد معجزات التاريخ بصراحة.
1: فعلا
0: يعني أنت بتتكلم في 92 سنة فيهم فترة 10 سنين فتنة داخلية في البيت الأموي، وبعد كده الفترات الباقية لا تخلو من الثورات والخروج، سواء الثورات من يعني المتعاطفين أو من شيعة علي، شيعة مش بمعنى الشيعة المعاصر، ولكن المتعاطفين مع علي ومع آل البيت. إزاي دولة وخلفائها فترة حكمهم قصيرة وبيموتوا بسرعة، إزاي الدولة دي استطاعت أن تبقى وأن تصمد وأن تمد حدود الإسلام إلى الصين وإلى فرنسا؟ وإزاي في لحظة الوليد بن عبد الملك كانت تقاتل في 4 جبهات في وقت واحد؟ يعني عندك اللي بيفتح الهند، السند اللي هي باكستان الآن، اللي هو محمد بن القاسم الثقفي، واللي بيفتح أسيا الوسطى قتيبة بن مسلم الباهلي، واللي بيفتح مناطق القوقاز والشمال مسلمة بن عبد الملك، واللي بيفتح الشمال الإفريقي والأندلس موسى بن نصير وطارق بن زياد.
1: سبحان
0: كيف هذا حصل؟ رهيب جدا.
1: طبعا ويزيد بني أمية شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجته
0: أم حبيبة رملها بنت أبي سفيان،
1: وهي من بني أمية،
0: ولذلك يقال لمعاوية خال المؤمنين لهذا، لأنها أخته. هي بنت أبي سفيان وهو ابن أبي سفيان.
1: طبعا عدد خلفاء بني أمية 14 أستاذ محمد، عددهم 14 طبعا، من عند سيدنا معاوية إلى
0: مروان
1: بن محمد. طيب بس وقفة سريعة،
0: ماشي.
1: لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين أن يعتمدوا على بني أمية لولا أنهم ناس إداريين شاطرين وعسكريين شاطرين وتجار بيعرفوا كيف علاقات. يعني قصدي أنت لن تعتمد على شخص غير مؤهل.
0: نعم، غير كفء.
1: السؤال اللي طرحناه هذا في السياق العام، يعني أنه ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهم على الأمصار إلا أنه عندهم مؤهلات؟ إحنا حكينا استعملهم كويس، لكن ليش؟ يعني إيش اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، يعني إيش القدرات اللي هم كانوا بيمتازوا فيها عن باقي بطون قريش بحيث أنه يتم استعمالهم بهاي الطريقة؟
0: ما هو هذا هو الذي نحكي،
1: يعني حسب ما قرأت أنا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من ولاته 7 من بني أمية.
0: نعم،
1: إذا كانت معلومة صحيحة لا أذكر،
0: يعني أن العدد ربما لا أضبطه الآن، لكن نعم. وأنا ذكرت لك قول ابن تيمية أنه لا يعرف في ولاة النبي صلى الله عليه وسلم عددا أكبر من بني أمية. طبعا نحن حين نقول أنه النبي ولاهم وأبو بكر ولاهم وعمر ولاهم، إحنا نقول هذا في إطار الرد على من ينتقص من بني أمية أو يظن أن هم شخصيات ضعيفة أو هشة أو حتى شخصيات غير أمينة على الإسلام. لأنه من أهم ولاة بني أمية، أو يعني من أهم الأعمال التي تولاها بنو أمية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة للنبي. سيدنا معاوية كان كاتبا للنبي. الكاتب دلوقتي اعتبروا يعني بشوية من التقريب كده المتحدث الرسمي. فأنت مش هتروح تجيب متحدث رسمي للدولة، يعني للدولة الإسلامية، وأنت لا تثق في أمانته. والمؤرخين بينهم خلاف، هل كان معاوية كاتبا للنبي يكتب له الوحي، يعني يكتب القرآن، ولا يكتب له رسائله إلى القبائل والأمراء؟ في كلا الحالين النبي يأمنه ويعني يعهد إليه بمهمة حساسة
1: جدا.
0: فإن كان كاتبا للوحي فهي شرف فوق شرف الأمانة أنه يكتب ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فلأنه طبعا الطعن الذي تعرض له بنو أمية والتشويه الذي تعرض له بنو أمية من بداية العباسيين، لأن العباسيين طبعا كانوا أعداء الأمويين،
1: تشويه شديد اللي قبلك.
0: طعن شديد، نعم. وزاد ذلك الطعن في بني أمية مع الهجمة الغربية المعاصرة، يعني الضعف الإسلامي المعاصر. عارف أنت، يعني أنت دلوقتي لما صحيت في أمة لقيت الأمة دي مغلوبة، أمتنا احنا مغلوبة، والناس اللي انتصروا عليها ناس عندهم حاجة اسمها الديمقراطية وتداول السلطة. فبيحصل ايه؟ بتروح ترجع تقول طب احنا كان عندنا ديمقراطية وتداول سلطة، ده أثر الغالب. ما احنا كان عندنا ابو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي. مين اول واحد كسر هذه السلسلة الديمقراطية؟ انا دلوقتي بقول لك كيف يفكر المغلوب. هتقول معاوية. فكثير من العلماء والمشايخ المعاصرين حقيقة ظلموا بني أمية وظلموا معاوية ظلما شديدا، وجعلوه أول واحد نكث هذا الطريق. وأنا متأكد برضو أن احنا هنجلها في الأسئلة. لكن الطعن يعني زاد الطعن في بني أمية في مرحلتين كبيرتين من تاريخنا الإسلامي، المرحلة الأولى في عهد العباسيين وهذه المرحلة المعاصرة. المرحلة المعاصرة دي من أشد المراحل التي شهدت طعنا وتشويها لبني أمية، مع أنه بني أمية في حقيقة الأمر قوم طبعا أعظم من العباسيين، أنا ما عندي شك في ذلك، لكن يعني مش عايز أختلف ومش عايز أدخل في خلافات، لكن من المؤكد أيضا أنهم أعظم من الغربيين الذين غلبونا. يعني دلوقتي أنت أحيانا تلاقي ما يطوف في خيال المسلم أنه الرجل بتاع أمريكا والرجل بتاع بريطانيا أحسن من بني أمية. لا يا جماعة، أنتوا بتتكلموا إزاي؟ يعني أنت دلوقتي، وعايز أقول لك شوف حقيقة يا أبا الحارث، المغلوب مهزوم نفسيا ولا ينتبه لأمور مهما تكون واضحة. يعني مثلا دلوقتي تلاقي تقول له طب أنت كنت عايز معاوية يعمل إيه؟ يقول لك معاوية يتركها شورى. طيب شورى في إمبراطورية من الصين إلى فرنسا يعملها إزاي دي؟ يقول لك زي ما مثلا بريطانيا كانت بتعمل ديمقراطية وزي ما أمريكا كانت بتعمل ديمقراطية. ماشي يا سيدي، بريطانيا كانت بتعمل ديمقراطية داخل بريطانيا، ولا كانت بتروح تخلي اللي احتلتهم في الهند ينتخبوا واللي احتلتهم في أفريقيا ينتخبوا؟ بريطانيا كانت بتعمل ديمقراطية في كل إمبراطوريتها، تعالوا يا جماعة اختاروا رئيس وزراء بريطانيا، ولا الناس اللي هم بتوعهم هم بس اللي بيختاروا؟ الذي يطرح هذه الشبهة لا ينتبه لهذا المعنى. دلوقتي اللي بينتخبوا رئيس أمريكا هم الأمريكان بس، ولا هم كل الشعوب اللي أمريكا محتلاها عمليا أو محتلاها يعني رسميا؟ مين؟ فهو عايز معاوية في زمن ما كانش فيه وسائل اتصال حديثة وما كانش فيه حاجة اسمها فكرة الانتخابات أصلا، يتركها شورى لأمة تتمدد من الصين إلى فرنسا، وكل الذين أسلموا دخلوا في الإسلام وصار لهم يعني حق المواطنة بالمصطلح المعاصر، ويرى إنه معاوية لما ولاها لابنه يبقى ده استبداد، ولا يخطر في باله إنه البريطانيين والأمريكان والفرنسيين لما كانوا بيحتلوا نصف العالم ما كانوش بيتركوها شورى لهذه الأمم التي فعلوها.
1: يعني علاوة على أنه لسه في بعد فلسفي وفكري عميق جدا في هذا الموضوع، وفي العصبية
0: وفيه ظلم. اللي أنا بتكلم فيه أنه فيه ظلم، أن تتوقع أنت أن الحركة التي فعلها معاوية قبل 1400 سنة هي سبب النكبة التي أنت فيها، ده بصراحة هروب من المسؤولية وهروب من التاريخ. معاوية رضي الله عنه وسائر من بعده الأقوياء الذين سادوا العالم وعرفوا إزاي يوظفوا الظروف لمصلحتهم، ما تجيش انت يا ضعيف يا تعبان يا هزيل يلي مش قادر تقول كلمة للحاكم بتاعك دلوقتي، ولا قادر تقول كلمة حتى لأمين الشرطة اللي بتقابله في الشارع، تيجي انت متجرئ ومتشجع على معاوية الذي ساد الدنيا ولا بنو أمية ولا.
1: ما هو أستاذ محمد اللي بيسمعك هلا بصير يقول لك يعني انت قصدك ما عندناش مشكلة حدا يصير ملك علينا بالإكراه، او حدا يجي ينقلب هيك ويستلم السلطة، ويعني ليش يعملها انتخابات وشورى؟ ما هو شايف المصلحة انه هو الأخضر. يعني هذا طبعا جين
0: هنجيله ماشي
1: هنجينه، هذا سؤال انا بحضر لك اياه، تخافش انت حتدخل عليه حتدخل عليه يعني لا تقلق. طيب
0: بس المهم الخريطه دلوقتي واضحه.
1: ما هذا هو اللي بدنا نحكي الان اخواني، احنا رسمنا هيك خريطه عامه جدا جدا جدا، بس مشان هيك تسخن معانا وندخل لا الموضوع فعظيم جدا. استاذ محمد جزاك الله خيرا، اعطيتنا اكثر حتى مما يعني نستحق. الان بدنا ننتقل، طبعا هذا سؤال عام شباب ما فيش فيه له ملخص، هم يعني ممكن احط لكم انا ان شاء الله الخلفاء هيك نعددهم او الحقب الاربعه اللي تفضل فيها الاستاذ محمد، حنلخصها هون ان شاء الله، الحقب الاربعه للدوله الامويه. طيب سننتقل الان الى السؤال رقم 42 استاذ محمد.
0: ماشي.
1: السؤال رقم 42 استاذ محمد يقول، يعني ما شاء الله صلاه النبي عليكم في هالحلقه، نازلين من الصبح تمدحوا في بني اميه، طيب يا أخي احكوا لنا هذا المدح على أي أرضية صلبة أنتوا واقفين هيك واثقين من حالكم يعني من أين أتيتم بكل هاي الثقة لمدح بني أمية؟ وعليهم نسأل في السؤال رقم 42، إيش هي يا أستاذ محمد ميزات الدولة الأموية ومناقبها، وما هي عيوبها أيضا وعيوب خلفائها ومساوئها إنجاز التعبير؟
0: جميل. طبعا أنا حقيقة هذه الحلقات يعني إيه يعني لا أحضر لها التحضير الأكاديمي يعني اللي أنا إيه جاي أقول لك 1 2 3 4، لا أنا بعتبر إن إحنا في حوار بنحاول فيه تيسير التاريخ. فطبعا دلوقتي بتقول لي إيه ما هي مزايا الأمويين وما هي عيوب ومشكلات الأمويين؟ ماشي. أول مزايا من مزايا الأمويين هي أنهم الدولة الوحيدة، أنا طبعا كل اللي هقوله عن الأمويين من مزايا هو تحت الخلافة الراشدة. يعني الخلافة، شوف فاكر أنت لما تكلمنا عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم رسل لنا مراحل التاريخ الإسلامي وقال تكون خلافة، تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، دي ذروة.
1: نعم.
0: ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله فيكم أن يكون، ثم يرفع إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا.
1: نعم.
0: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فإحنا دلوقتي بدأنا مرحلة الملك العاض اللي هو مع الدولة الأموية. لو هنسأل عنه نبقى نسأل عنه بعدين. فكل اللي هقوله تحت الخلافة الراشدة. الدولة الأموية أول مزية كبيرة لها هي أنها الدولة الإسلامية الأخيرة في وحدة المسلمين. يعني بعد الدولة الأموية لم تعد الأمة الإسلامية أمة واحدة. آخر ناس كان الخليفة يحكم، الخليفة المسلم يحكم فيه كل المسلمين، هو الأمويون. العباسيون لم يستطيعوا أبدا أن يوحدوا العالم الإسلامي تحتهم، العثمانيين لم يستطيعوا أبدا أن يوحدوا العالم الإسلامي تحتهم، ظلت هناك مناطق إسلامية خارجة عن سلطانهم، ثم تمزقنا التمزق الأخير بعد انهيار الدولة العثمانية اللي هو أصلا ما فيش خلافة جامعة. فالدولة التي حافظت على المسلمين أمة واحدة لها خليفة واحد بنو أمية. الخليفة اللي موجود في دمشق ده كان يأمر وينهى وينفذ أمره ما بين الصين وفرنسا.
1: يا الله، هاي النعمة راحت خلاص.
0: هذه النعمة راحت خلاص. نعم.
1: عشان هيك اليوم نازلين كبس في غزة.
0: أيوة.
1: ومحدش فاتح دمه، وبقول لك الخلافة هاي تنظير تاريخي. بيشفتح لك مواجع،
0: يقوله السفهاء. نعم. فكفى بوحدة الأمة الإسلامية.
1: نعم.
0: مزية كبيرة. وأنت تعرف أنه وحدة الأمة هي أحد الأشياء التي حارب عليها الخلفاء الراشدون. يعني حارب عليها أبو بكر في مطلع الخلافة، وحارب عليها علي في آخر الخلافة الإسلامية، أنه تظل الأمة أمة واحدة. فهذا الهدف حققه الأمويون على أوسع مساحة كان يتمدد عليها المسلمون.
1: ولاحظ كمان مع يا أستاذ محمد أنه كيف بغض النظر عن شكل الحكم، إلا أنه ظلت الفكرة نفسها موجودة اللي هي وحدة.
0: نعم.
1: الأمة يقودها
0: أمة واحدة
1: يديرها شخص واحد.
0: نعم. نعم.
1: بغض النظر هو اسمه ملك، خليفة، سلطان، أمير، اللي بدك إياه.
0: ولذلك أنت دلوقتي لما بتيجي مثلا تتكلم في موضوع الخلافة كما أشرت إشارة سريعة، فكرة أن يبقى عندك دولة واسعة متمددة من الصين إلى فرنسا، دي فكرة مستفيد منها يعني معلش في اللفظ يعني حتى الصايعين الضايعين التفهين. يعني حتى اللي عايز يعمل سياحة ويتفسح، ده راجل بيروح واخد شنطته كده وراكب أي مواصلة وعندك مساحة مفتوحة، لا بتقول لك تأشيرات ولا جمارك ولا مشاكل،
1: دولته
0: من الصين. أي هو يعني كأنه بيتجول بالضبط.
1: يا الله يا الله.
0: يعني أصدق أقول حتى الرحالة اللي عايز يستكشف، بلاش التاجر اللي عايز يكسب. وفوق ذلك يا أبا الحارث، الدولة اللي موجودة دي في قلب العالم ومتمددة عليه من شرقه إلى غربه، دي أقوى دولة في العالم. لأنه أصلا ما فيش دولة تعرف تتواصل مع دولة تانية بدون ما تعدي على المسلمين وتستأذنهم. يعني الدولة أنت دلوقتي عايز أقولك يتخيل كده، تخيل خيال. عارف أنت لما بنقول مثلا دلوقتي غزة، أروح المثال عشان إحنا في قعر المحيط. لما بنقول غزة بنقول غزة، عارف لو أنه مثلا مصر والشام دولة واحدة، عمر ما كان غزة هيحصل فيها كده. طيب لا يا سيدي، تخيل أن مصر والشام والخليج الجزيرة العربية وإيران دولة واحدة على قلب رجل واحد، إيه رأيك؟ هل يكون للإسرائيليين ولا للأمريكان نفوذ هنا؟ لا، أنا مش بكلمك على دول، أنا بكلمك على المساحة من الصين إلى فرنسا دولة واحدة. يعني أنت مسيطر على كل المضايق البحرية، مسيطر على كل الطرق البرية، مسيطر على أغلب ثروات وكنوز العالم، اللي هو ما فيش حد يعني الروس مش هيعرفوا يتواصلوا مع الأفارقة ولا يعرفوا يتواصلوا مع الأمريكان ولا مع الصينيين ولا مع الهنود بدون ما يحدوا ويستأذنوا من الأمة الإسلامية. فأنت بتتكلم في قوة هائلة لأمة في قلب العالم تسود شرقه وغربه. في لحظة أضعف من هذه كثيرا، اللي هي في لحظة القرن السادس عشر، مارشال هوديكسون المستشرق الأمريكي كان بيقول إيه؟ بيقول لو إن في حد نزل من الفضاء وبص على العالم لا يقع في ذهنه الشك من إنه المسلمين سيسودوا العالم. ده اللي هو في لحظة هي أقل من بني أمية، اللحظة دي بيسمى المؤرخون لحظة الإمبراطوريات الثلاثة، لما كان في عثمانيين وصفويين ومغول الهند، الإمبراطوريات الثلاثة الكبار الإسلامية يعني. لا، إحنا عندنا دولة أموية واحدة كده، دولة واحدة من الصين إلى فرنسا، تمام؟ فهذه أهم مزايا الدولة الأموية.
1: استمرت على هذا الحال 91 عام برغم كل الاضطرابات.
0: نعم، برغم كل الاضطرابات. يحصل اضطرابات، يحصل تمرد، ثورة في المغرب، ثورة في الأندلس، ثورة في العراق، لكن في الآخر إيه؟ الدولة دولة واحدة.
1: ماشي، هاي الميزة رقم واحد.
0: رقم اثنين الجهاد.
1: يا سلام.
0: الجهاد، أنت قلت كلمة ابن كثير، كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية. بني أمية دولة بمقاييس عصرها، بل بمقاييس عصرنا ربما، فعلت ما لا تفعله الإمبراطوريات الكبرى. أنا بكلمك في دولة تقاتل على أربع جبهات في وقت واحد. أمريكا اللي هي أمريكا لما حربت في أفغانستان والعراق في وقت واحد سقطت في الوحل. أنا ذكرت أكثر من مرة، خليني أكررها معاك، كلمة روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي اللي هو جاي بعد رامسفيلد، كان كاتب في مذكراته كده: أي واحد في أمريكا يقترح أن أمريكا تعمل حرب تاني ينبغي أن يعرض على المصحة العقلية. ودي أمريكا لما حربت دولتين تعبانين ومحاصرين، أفغانستان والعراق، وكانت في كلا الحالتين ضمن تحالف دولي مش وحدها. طيب ما بالك أنت بدولة أموية عمالة تكتسح الممالك والقوى من الصين إلى فرنسا؟ خيال.
1: ويستقر لها الحكم.
0: يعني يستقر لها الحكم، يعني خيال. خيال دولة مطلعة أربع جيوش في وقت واحد. وأنا لسه كنت أراجع لمسألة بحثية كتاب مونتجومري اللي هو القائد الإنجليزي المعروف، له كتاب اسمه الحرب عبر التاريخ، تسع أجزاء. لما جي عند الحروب الإسلامية قال لك: صحيح والله المغرب العربي يعني عصلق معاهم شوية، لكن من الغريب بعد ذلك أن الإسلام استقر وأن الذين فتحوا الأندلس كانوا من الليبيين والتونسيين. يعني الأمة كان الناس يدخلون في الإسلام ويتحولون إلى فاتحين. طيب هذا لا يحدث في مكان آخر. طبعا احنا تكلمنا في حلقة سيدنا عمر في هذه السلسلة عن الفتوحات وكيف تميزت، أتمنى أن يعودوا إليها، وذكرت يعني اسمح لي بقى يعني نوع من الدعاية، لكن كتاب في أروقة التاريخ الجزء الأول كنت جمعت فيه كيف وصف المستشرقون الغربيون الفتوحات الإسلامية، فتوحات لا مثيل لها في التاريخ الحربي، لا مثيل لها، لا على مستوى القوة والقدرة، ولا على مستوى السماحة والأخلاق، ولا على مستوى أن الفتوحات دي لم تكن عملا تخريبيا بل كانت وثبة حضارية للأمم. ومما تميزت به الفتوحات الإسلامية أن الأقوام المفتوحين تحولوا إلى فاتحين.
1: يا سلام. شوف هذا اللي ما عملتهاش أي أمة في الكوكب.
0: ما حصلتش. يعني الفرس احتلوا البلاد، البيزنطيين والرومان احتلوا، الإنجليز والفرنسيين والأمريكان. هل رأيت شعوبا أقبلت على أن تحارب في صفوفهم طوعا؟ أبدا ما حصلش. ده كانوا الفرنسيين والإنجليز لما يحبوا، يعني كانوا طبعا يجندون تجنيدا إجباريا، يجندوا الجزائريين والسنغاليين والمصريين والهنود، بس يجندوهم تجنيدا إجباريا علشان يحاربوا. لكن الناس تتطوع أن تجاهد وتفتح البلاد بعد أن احتنقت الإسلام؟ دي حاجة ما حصلتش. فالميزة الثانية في الدولة الأموية هو الجهاد.
1: إذا الميزة الأولى سياسية، خلينا نحكي الثانية عسكرية مهمة جدا،
0: عسكرية وحضارية وأخلاقية، لأنه الجهاد ده أصله عنوان كبير تحته إنه هؤلاء كانوا أكثر الفاتحين تسامحا.
1: نعم.
0: وهؤلاء هذه الفتوحات كانت وثبة حضارية، ما كانتش مجرد دهيمة، وإنه الناس دخلت في دين الله أفواجا. وأنا قلت لك قبل كده إنه أرنولد توينبي وهو بيقول الاستثناء الوحيد من حركة الغزاة عبر التاريخ هو الفتوحات العربية الأولى، لو يقصد الخلافة الراشدة والدولة الأموية، إن هي المكان الوحيد اللي الشعوب قبلت فيه ثقافة الفاتح وتخلت عن ثقافتها هي. دي ما حصلتش في أي غزوات أخرى.
1: يتخيل أنت أنت أنت تدخل في دينه،
0: أيوة،
1: ومن ثم تتعلم لغته طواعية كمان وتصبح فاتحا،
0: وتصبح فاتحا
1: عن قناعة، عن رضا، عن رغبة.
0: أصلا ما كانش فيه إمكانيات إجبار. يعني
1: طب والله يا أستاذ محمد أنا زعلان. احكي لي ليش زعلان.
0: ليش
1: أنا زعلان؟ من الخوارزمية. الخوارزميات هاي اللي حطوها لإلنا. الأصل كلمة الجهاد هاي لو فهمتها البشرية تعرف إنه هي خير مش لأمة الإسلام،
0: نعم،
1: للعالم قاطبا، لأنه وبه يرفع الظلم.
0: نعم نعم.
1: اللي لازم الخوارزمية تكبسها هيك وتحضرها زي ما بحضروا هاي الكلمة، كلمة الجهاد، هي كلمة الحرب.
0: نعم.
1: اللي الآن
0: شغالة
1: وماشي أمورها زي اللي رد ذهب. أنا مش عارف يعني هذا الكوكب طبيعي، لأنه إحنا طبعا بالأخير كما تفضلتم أمة مهزومة.
0: أنا أعرف بعض المستشرقين لا يحب أن يكتب هولي وور، الحرب المقدسة، عن الجهاد الإسلامي والفحلسين. يكتبها جهاد، J-I-H-A-D.
1: يا سلام.
0: لأنه يرى أنه الكلمة دي تحتها حمولة ثقافية لا تعبر عنها لا كلمة وور الحرب ولا كلمة هولي وور الحرب الدينية والحرب المقدسة عند النصارى. بيقول الكلمة دي ده كده إكسبريشن، يعني مصطلح داخله حمولة ثقافية لا تعبر عنه المصطلحات الأخرى، ويكتبها هكذا، جهاد أو جهادزم. يعني
1: الجهادية أول مرة أسمع فيها، قوية والله.
0: فيعني أنا عايز أضيف على ملحوظتك دي بأنه الخوارزميات دي لو أنها حقا تبتغي مصلحة البشرية، فالمفروض أنها أول ما تلاقي كلمة جهاد ترفعها لكي تصل إلى أكثر الناس. لأنه مونتجومري اللي أنا بكلمك عنه كان بيقول المسلمون محرروا الشعوب من العبودية في كتابة الحرب عبر التاريخ، ونابليون في مذكراته، اللي هو أعظم قادة أوروبا ده، كان بيقول إنه المسلمون فعلوا في 80 سنة ما عجز الرومان عن فعله في 8 قرون. المسلمين دول أكتر ناس عرفوا يقضوا على الوثنية وأن ينقذوا الإنسان من عبادة الأحجار. ما حدش عارف يعمل كده تاني. فأنت بتتكلم عن إنجاز هائل وضخم. ولذلك كما ذكرنا ونكرر إنه الفتوحات الإسلامية كانت أوسع عملية لتحرير الشعوب عبر التاريخ.
1: نعم.
0: ولذلك المسلمون استقبلوا في أكثر الأحيان استقبال الفاتحين المحررين. وبحيث لا أكرر الكلام وبحيث برضو ما فيش وقت، يعني أحيل إلى هذا البحث الذي تكلمت عنه.
1: وبطلع طيب. لك واحد هيك يبصر صح إن النوم متأخر شوية، فبقول لك لكن الأمويين دير بالك، الوليد أوقف الجهاد، وسليمان أوقف الجهاد، وعمر
0: بن عزيز
1: أوقف الجهاد. أي شبه جايين عليها إن شاء الله.
0: نعم.
1: بس يعني بتفلسفوا شوية علينا. أيوة. المهم إنه إحنا إذن الفتوحات كانت بصمة مهمة جدا
0: للدولة الأموية. كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية لا يعطلهم عن ذلك، لا يمنعهم عن ذلك مانع. طيب الحاجة الثالثة إنه التعريب الدولة الأموية. احنا دلوقتي على تصنيفك انت بقى، تمام، اللي هو الحالة الاولى كانت سياسية وحدة الامة، والحالة الثانية كانت عسكرية بالملاحظات اللي قلناها على الفتوحات، الحالة الثالثة حضارية التعريب. كانت دلوقتي احنا عندنا دولة اسلامية،
1: تعريب الدواوين،
0: لا تعريب الدواوين وتعريب العملة،
1: ايوة
0: تمام، ان احنا عملنا عملة عربية، عملة اسلامية،
1: سكينا عملة.
0: ايوة سكينا عملة، ايوة، لانه قبل ذلك كانت الدولة الإسلامية يعني يتعامل الناس فيها بحسب الأقاليم المفتوحة. من تاخد بالك احنا عندنا أصله حركة فتوحات سريعة وقوية جدا، فكثير من الأمور بقيت على ما كانت عليه، لأنه سرعة الخيول وسرعة الفتح سرعة شديدة جدا. فكان الناس اللي في مصر مثلا بيتعاملوا باللغة القبطية، الناس اللي في فارس بالفارسية وهكذا، ونفس الكلام في العملات. فجاءت الدولة الأموية فوضعت الأساس الحضاري العربي للدولة الإسلامية، وهو أنه صارت الدواوين، الدواوين يعني بمصطلح العصر مؤسسات الدولة.
1: نعم.
0: الدواوين صارت تخاطب المخاطبات فيها باللغة العربية.
1: اللغة العربية.
0: ثم صك العملة العربية، الدينار الذهبي والدرهم الفضي صار يصك باللغة العربية، فصارت هذه عملة المسلمين. وهذا طبعا مش بس تحرر وانعتاق من الأنظمة الاقتصادية الأخرى، لا، ده تأسيس للدولة الإسلامية وقوتها. يعني للي يفهم في تاريخ الاقتصاد يفهم الكلمة اللي أنا بقولها دي. هذا القرار في وقته يشبه صدمة نيكسون، اللي هي التعامل بالدولار. يشبه صدمة نيكسون اللي هو احنا مش هنبدل الدولار بالذهب، والبترو دولار اللي هو ربط البترول بالدولار. صحيح الأمريكان عملوها بشكل وحشي، يعني أخذ حقوق الناس ونهب أموالهم واستغلوا فيها أن الدول اللي عندها بترول دول ضعيفة، واستغل أن أوروبا ما عندهاش ذهب. لكن أنا بقول أنه الأثر الاقتصادي لهيمنة الدولار على المعاملات العالمية الآن شبيه بقرار صك العملة الإسلامية. يعني صحيح أن مصكين العملة الإسلامية ما أجبرناش حد يتعامل بها من الأمم الأخرى، وما فكناهاش عن الذهب، ده هي أصلا كان الذهب وفضة. يعني إحنا ما عملناش فيها الأثار السيئة الوحشية اللي عملوها الأمريكان، لا. لكن الدولة الإسلامية الواسعة المتمددة اللي عندها عملة، بطبيعة الحال قوة الدولة صارت قوة للعملة. فبدل ما كانت قوة الدولة الإسلامية يعني ستنتهي في النهاية إلى دنانير رومية بيزنطية ودراهم فارسية، تمام، لا، صارت الدولة الإسلامية لها عملة. هذا الأمر يعني لا يسعنا التفصيل فيه لأنه فيه فنيات.
1: هذا كان في زمن عبد الملك أعتقد.
0: نعم،
1: صدقت أول عملة.
0: نعم، في زمن عبد الملك.
1: عربية.
0: نعم.
1: عربية مش نسبة إلى العرق طبعا شباب، في ناس طول بتحسس هيك يعني. إسلامية بالخط العربي القصد يعني.
0: بس إحنا حلينا قصة العرق دي في المحور الثاني، وإحنا بنتكلم عن الحضارة الإسلامية وعن التعريب، وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العربية اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي.
1: نعم.
0: وده مصطلح آخر، فصار كل أعجمي يتكلم العربية عربي، وصار القرشي الهاشمي لو فقد العربية خرج من العرب. ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح وصححه بعض المحدثين. طيب، المهم، التعريب هذا يا مولانا كان قفزة حضارية، إنه صارت مؤسسات الدولة باللغة العربية، صارت العلوم بدايات وبذرة الترجمة بدأت في عهد بني أمية، بلغت ذروتها صحيح في عهد العباسيين، هنجلها إن شاء الله. لكن بدايات الترجمة، ترجمة العلوم الأولى من السريانية ومن الهندية ومن البيزنطية، بدايات هذه الترجمة بدأت في عهد بني أمية. فحالة التعريب أحد أهم يعني الحصون أو أحد أهم الإنجازات التي أنجزها بني أمية. في التعريب هذه خليني أدخل، يعني خليني أقول لك حاجة أهم من اللي فات، و يعني أقولها إزاي. طيب هسميها بعدين. الدولة الأموية كانت دولة عربية. يعني إيه دولة عربية؟ يعني دولة على بساطة العرب الأوائل. يعني الخليفة كان يخاطب بأمير المؤمنين، ولو أنت زعلان من الخليفة تقول له يا هشام ابن عبد الملك، يا أيها الوليد،
1: وما بقطع راسك،
0: ما بيقدرسك، لا. أوكي. يعني ما فيش البروتوكولات الكسروية والقيصرية للملوك والحاشية. ما فيش حاجة اسمها قصر حكم. الأموي كان يحكم من بيته، ممكن هو يبقى بيته ده قصر، بس هو في الآخر إيه، ما فيش حاجة اسمها قصر حكم، ما فيش حاجة اسمها بروتوكولات. يعني أول ما تدخل تنظر إلى الأرض، أو تقبل يد الأمير، أو تقبل التراب، أو تقبل ثوبه، أو تقبل البروتوكولات التي كانت معروفة للفرس وللروم ما كانتش موجودة. لذلك ابن حزم يقول وكانت دولة عربية لم يكن فيها التسويد ولا التقبيل، يعني ما أنت ما عندكش شرط وأنت تتكلم يقول له يا سيدي أو يا مولاي أو التقبيل، أن تقبل الأرض بين يديه أو أن تقبل يده أو أن تقبل ثوبه، لا كانت دولة إيه عربية
1: أو تركع له أو
0: تسجد. أي ما فيش البروتوكولات دي وهذا التطور دخل إلى الدولة الإسلامية مع العباسيين. العباسيين كان رجالهم المقربين من الفرس عندهم ما يسمونه أدب الملوك، تمام، فالإجراءات والحجاب والألقاب، عند مثلا الأمويين دائما بتقول له الخليفة مين؟ معاوية، الوليد، يزيد، عمر، مروان، الحكم. لكن تيجي عند العباسيين تبدأ تسمع إيه؟ الرشيد، المأمون، الأمين، المنتصر، المعتصم، المسترضي، المسترشد، المستضيء، في ألقاب
1: الواثق
0: يعني في ألقاب وضحت للإيه، فصار كل خليفة له لقب. الأمويين ما عندهمش ألقاب، فما فيش. وابن كثير يقول ولا أكثر احتجان الأموال، يعني صحيح طبعا مش على سمت الراشدين اللي هو هناك فارق واضح بين مال الأمة ومال الخليفة، لا، لكن مش زي اللي حصل بعد كده عند العباسيين وعند العثمانيين. فلذلك انت عندك العباسيين وعندك العثمانيين كانوا ملوكا سلاطين ولهم إجراءات وبروتوكولات، ابتعدوا عن الروح العربية اللي هي الخليفة فيها متميز شوية عن الناس لكن مش مرتفع مش محجوب. فكانت دولة عربية قاعدتها عربية ورجالها من العرب، معتمدة على القبائل العربية، يعني رجال الدولة قادتها كانوا عربا، تمام. فلذلك ما كانش بينهم هذه الفروق التي فده كده الميزة الثالثة. احنا قلنا الوحدة وقلنا الفتوحات وقلنا التعريب، وأضف إليها فيما بعد ذلك النهضة الحضارية والعمرانية. وهذه النهضة الحضارية والعمرانية أبرز ما بقي من آثارها الآن المشهدان الكبيران الجليلان، الجامع الأموي وقبة الصخرة. وطبعا قبة الصخرة هذه يعني اعتنى بها الأمويون عناية شديدة. روايات المؤرخين تقول أنه أنفق عليها خراج مصر 7 سنين. القبة دي كانت مكسوة بالذهب. خراج مصر ده يعني الولاية الثانية في العالم الإسلامي، يعني عارف أنت زي إيه دلوقتي، مش عارف أقول لك إيه، يعني مثلا إذا قلنا إحنا المصريين مثلا إذا قلنا إنه الميزانية أغلب ميزانية النقد الأجنبي عندنا نحن المصريين هو تحويلات المصريين من الخارج، تمام. يعني أنت وأنت بتشوف ميزانية المصريين من العملة الأجنبية أغلبها التحويلات من الخارج، لما يجي رئيس يروح واخد كل التحويلات من الخارج دي علشان يعمل بها حاجة معينة، فأنت يدلك هذا على شدة الاهتمام بها. فهو كان واخد خراج مصر 7 سنين لعمارة قبة الصخرة، ولذلك قبة الصخرة حتى الآن مسجلة ضمن أحد المباني الهندسية العجيبة في التاريخ.
1: نعم جميلة جدا طبعا.
0: ولما بقي يعني لما بقي ذهب وأموال قال يعني اسبكوها ذهبا وأفرغوها على الباب، يعني كمان فاضت وطبعا الجامع الأموي هو مشهد بني أمية الموجود، وهناك أمور أخرى مثل يعني ما بنوه من العيون وما عبدوه من الطرق وما حفروه من الأنهار، هذه يعني الأمور التفصيلية. فبذرة النهضة الحضارية للأمة الإسلامية كانت عند الأمويين،
1: ويمكن من أبرز بصماتهم أيضا نشر الدين نفسه، تعليم الناس،
0: الفتوحات،
1: ما هو حتى يواكبها تعليم الناس،
0: نعم،
1: وتثبيت الدين في نفوسهم يعني.
0: صحيح صحيح.
1: طب هي مناقبها مساوئها ولو هيك على السريع لأنه خلصت الحلقة أستاذ محمد.
0: طب ما تخلينا الحلقة اللي جاية عشان نبدأ في مساوئها بدون ما يعني بدون ما أشعر إيه إن أنا محتاج أختصر. طيب. لو خلصت خلينا نبدأ مساوئها.
1: طيب بس أنا أحكي لك لقطة صغيرة عن الأموي يعني نقفل فيها الحلقة. هذا في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، طبعا رجل لا يحب البذخ ولا دخل على الأموي شاف القبة اللي موجودة، لأن الوليد طبعا أنفق عليه إنفاقا ليس عاديا، هاي لها قصة حلوة يعني. فأمر إنه لا لا لا لا أنا هذا حكي مشيش معي، ما هو جد عاد سيدنا عمر فبمشيش معه هذا الكلام، أعيد كل هذا الحكي إلى بيت مال المسلمين. أقول يا خليفة المسلمين، يعني الروم تتحدث في بقاء العرب في هذه